0: عيد والإدارات المختصة. وعن جانب بعثة صندوق النقد حضر رئيسها إرنستو ريغا والوفد التقني المرافق. وبعد الاجتماع أكد الوزير جابر على أن الاجتماع الأخير مع البعثة جاء تتويجا لجولة واسعة من اللقاءات التي لم تقتصر على الملف المصرفي بل شملت مختلف مفاصل الاقتصاد اللبناني ولا سيما وزارة المالية والإدارات المعنية بالضرائب والدين العام وسائر الملفات المالية إلى جانب لقاءات مع القطاع الخاص. وأشار جابر إلى أن النقاشات ركزت بصورة أساسية على تحديد المسار المطلوب لقانون الفجوة المالية باعتباره الملف الأبرز في المرحلة الراهنة، مشددا على أن معالجة الأزمة المصرفية التي مضى عليها 7 أعوام لم تعد تحتمل مزيدا من التأخير، وأن الجهود تنصب على إنجاز القانون بالتعاون مع مجلس النواب وبدعم من رئيس الجمهورية والمجلس والحكومة بما يتيح البدء باستعادة أموال المودعين وإعادة القطاع المصرفي إلى دوره في خدمة الاقتصاد اللبناني. ومن جهته أكد حاكم مصر في لبنان كريم سعيد أن العمل على قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع مستمر وأن هناك تعديلات إيجابية يجرى إدخالها على القانون، مشيرا إلى أن مصرف لبنان يواكب هذا المسار باعتباره جزءا أساسيا من مسؤوليته. وردا على سؤال حول الخطوات التي يقوم بها مصرف لبنان قبل إقرار القانون ومن بعده، أوضح سعيد أن المصرف يواصل التحضير ومواكبة الملف، مؤكدا أن هذه الحكومة تتعامل مع الأزمة بجدية وأن مصرف لبنان الحالي تقدم في مسار الإصلاح. وأشار إلى أن مصرف لبنان يدرس إمكانات إعادة دفع الودائع بطريقة عقلانية بما يتيح في الوقت نفسه توفير السيولة اللازمة للنظام المالي، مؤكدا أن العمل لا يتوقف بانتظار إقرار القوانين. ولفت إلى أنه بحلول نهاية العام 2026 سيكون قد أعيد إلى المودعين مبلغ 8.1 مليار دولار من أموالهم بموجب التعميمين 158 و166، مشددا على أن المصرف المركزي يواصل مواكبة معاناة المودعين والعمل على معالجة الأزمة بحسب سعيد. حياتيا، سجل ارتفاع إضافي اليوم في أسعار المحروقات، فقد ارتفع سعر صفيحة البنزين 92 ألف ليرة والمازوت 127 ألف، فيما بقي سعر الغاز مستقرا. ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرة تحدث لصوت لبنان.
1: جدول الأسعار ب 18/9 بكل حزن، لأول مرة بلبنان منشوف ارتفاع أسعار المحروقات 2,810,031 دولار و33 على مكانة الدولار بارتفاع 92 ألف. جدول اليوم الديزل ارتفاع 127 ألف، 2,768 باللبناني، 30.86 على مكانة الدولار. ونحن عبواب فصل الشتاء، الله يعين المواطن، وبعض الأسعار حسب الأرقام في ارتفاع. منتمنى يصير في اتفاق بالعالم اليوم قبل بكرة لنرجع نشوف الأسعار على انخفاض، لأن المواطن اللبناني بشكل عام عم يدفع كل هالارتفاع للأسعار من جيبته، وما بقى قدران المواطن يتحمل. كفى ارتفاع، كفى حروب.
0: وكشف رئيس نقابة موزعي الغاز جان حاتم أننا قد نشهد ارتفاعا ملحوظا في سعر قارورة الغاز، وقد تصل إلى عتبة 23 دولار في الأيام المقبلة. وناشد حاتم المواطنين عدم التهافت إلى التخزين، لا سيما مع توافر 6 ملايين قارورة في السوق المحلي. في هذا الوقت أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة الإضراب العام يومي الأربعاء والخميس 23 و24 الحالي، مع تأكيدها التوقف القصري يوم الجمعة من كل أسبوع، ملوحة برفع أيام التوقف القصري أسبوعيا في حال عدم تجاوب الحكومة مع مطلب رفع بدل النقل. من جهته، دعا رئيس اتحادات النقل البري في لبنان بسامي طليس الحكومة إلى المباشرة فورا بتنفيذ الإجراءات التي تم الاتفاق عليها بعدما تخطى سعر صفيحة البنزين 31 دولارا، وطالب بدفع تعويضات السائقين قبل يوم الأربعاء. الدبلوماسي والخبير الاقتصادي الفرنسي بيير دوكان يحاضر عن أزمة لبنان في معرض رشيد كرامي. روعة الرفاعي.
2: استضاف معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس الدبلوماسي والخبير الاقتصادي الفرنسي بيير دوكان في محاضرة ألقاها باللغة الفرنسية، تناول خلالها الأزمات المتفاقمة التي يواجهها لبنان، سيما الفقر والبطالة وإمكان خلق فرص العمل، إضافة إلى ملفي الكهرباء والطاقة والإصلاحات المطلوبة. وحضر اللقاء عدد من النواب وراعي أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف، إلى جانب حشد من المحامين والجامعيين والصحفيين والمهتمين بالشأن العام. وأدارت اللقاء عضو مجلس إدارة المعرض الدكتورة جمانة شهال تدمري التي شددت على أهمية النظر بجدية إلى المشكلات التي يواجهها لبنان ومناقشتها بهدف إيجاد الحلول العملية لها.
3: ما اقتصرت محاضرة دوكان على تشخيص للأزمة اللبنانية، بل حملت دعوة واضحة للبنانيين للخروج من دائرة اللوم والانتقال إلى مبادرة العمل الجماعي. فقد شدد دوكان على أهمية أنه يبدأ المجتمع المدني نفسه بفتح نقاشات حول قضايا أساسية هي اللي لازم ترسم مستقبل لبنان والحشد لها وتحويلها إلى مواضيع نقاشية مهمة، من ضمنها أكيد الطاقة والصحة والشيخوخة والهجرة وإلى آخر.
2: وقسم ديكان مداخلته إلى 5 محاور رئيسية شبهها بالحواس الخمس، وتناول أبرزها قضايا الفقر والبطالة والتقاعد، إضافة إلى الإصلاحات المطلوبة لمعالجة الأزمات القائمة وتحسين الواقع الاقتصادي والاجتماعي. وفي ختام المحاضرة جرت سلسلة مناقشات بين دكان والحاضرين الذين طرحوا أسئلة واستفسارات حول المواضيع التي تناولها، فأجاب عنها ونقشها معهم. من طرابلس، روعة رفاعي، صوت لبنان.
0: ضربت أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد ورعت قرى وبلدات الضنية وتسببت بتشكل السيول على طرق وسط ضباب وتدني ملحوظ في درجات الحرارة، وتسببت الأمطار بعدد كبير من الحوادث. في هذا الوقت أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل في بيان أنها كانت باشرت في إطار تحضيراتها الاستباقية لموسم الأمطار منذ وقت مبكر أعمال تنظيف وتعزيل المصارف ومجاري تصريف مياه الأمطار ورفع الأتربة والمخلفات من المواقع الحساسة، إلى جانب متابعتها النقاط التي تعرف تاريخيا بتجمع المياه واتخاذ التدابير الوقائية الممكنة ضمن نطاق الطرق والمنشآت الواقعة تحت مسؤوليتها. ولافتة إلى أن هذه الأعمال استمرت بوتيرة مكثفة خلال الأسابيع الماضية، بما عزز جهوزية شبكات التصريف وفرق التدخل الميداني لمواجهة أي تطورات قد تنجم عن غزالة المتساقطات. وأوضحت أنها مع هطول الأمطار الغزيرة والمركزة خلال فترات زمنية قصيرة صباح اليوم، تابعت الوضع الميداني بجهوزية عالية وسرعة في الاستجابة، واستنفرت فرقها الفنية ورش الصيانة والآليات التابعة لها. وقد شهد عدد من المواقع تجمعات مؤقتة للمياه نتيجة كثافة المتساقطات، فتدخلت الفرق المختصة حيث دعت الحاجة لتنظيف المصافي وفتح مجاري التصريف وإزالة العوائق والتراكمات. وقالت في
4: Sydney traffic in Preston's. We've got a crash reported on Currajong Road at Bonera Road, Arncliffe. We've got a breakdown reported on Wollongong Road at Fripp Street. And in Maroota, look out for breakdown southbound on Old Northern Road at Lawtondale Gully Road. Taking a look at Melbourne traffic, Monash Freeway. We've got a crash citybound at the South Gippsland Freeway. That's closing a lane down to 40Ks there. We've also got a crash in Baldwin North on the Eastern Freeway outbound exit ramp at Pauline Road. That one's knocking out multiple lanes. Sane has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Jack Oliver with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to ME Australia.
5: ربط الشتوية هيدا كان مبارحة، رح يغني لنا إياها هالأغنية الفنان وائل كفوري عبر أثير راديو 2ME. نتابع بيرفتكم صبحيتنا ليوم السبت اليوم 19 من شهر سبتمبر أيلول. ربط الشتوية، شتوية صارت كتير بعيدة، وخصوصي اليوم درجات الحرارة بسيدني بتوصل ل 30 درجة، 25 على الصعيد ملبن. لكن تحياتي من وين ما كنتوا عم تستمعوا لألنا على 1638 2ME أستراليا. من بعد الفنان وائل كفوري بنسمع الفنانة فيروز، وعندي كمان حسين الديك والفنان فضل الشيخ.

0: بدي وصل تحياتي لكم من جديد. انتم برفقتي ذات 2 AM 1638 AM. تعرفوا مستمعينا انه التغافل قوي حين يكون عن صغائر الامور. نعم اذا كانت الامور صغيره, وضعف حين يتحول الى قبول دائم بما يمس الكرامه ويستنزف النفس. بونسوار لكم من جديد. بونجور بونسوار, شو ما كان الوقت عندكم اكيد بالدول العربيه اللي برا عم يسمعونا على 2ME.com.au. بدي اقول لكم بونسوار وبونجور شو ما كان الوقت عندكم. اما اذا كنتوا عندنا هون باستراليا بدي اقول لكم صباح النور وبون ويكند لك المستمعين الكرام. انتم برفقتي ذات 2ME 1638 AM. استراحه ونتابع مشوارنا.
1: Get the news first from 2ME.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر, يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
1: It's your TME.
0: بنسمع الفناني باسمة بها الأغنية الحلوة. أنتوا برفقتي ذات 2ME 1638 AM.

0: الفنانية رابي هالأغنية. متوقف مع فاصل استراحة ومنرجع تنتابع سوا صباح النور لألكم من جديد هون راديو 2ME.
1: Turn up your radio. Music. 2ME Music.
2: It's here.
1: If it's a hit,
2: hey.
1: It's here.
2: It's here.
1: The number one music channel. 2ME.
3: Best.
1: 2ME. We just play hits.
4: نعرف إرسال للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة. انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية التابعة للشرطة. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
5: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت السرعة المحددة حتى ولو قليلاً فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
0: مع وليد الحلاني رح نسمع هالأغنية الحلوة سوا عبر أثير راديو 2ME صباح النور.
7: وصف أنا فيكي صفن، عمر ما يرف الجفن، لعيونك تغرق سفن لو فيها بحارة. وصف أنا فيكي صفن.

0: تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضاً دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
1: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.

0: نتوجه إلى غرفة الأخبار تنتعرف على آخر وأهم المستجدات لتمام الساعة 11 عبر أثير راديو 2ME. نهاركم سعيد.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 550 Maryland Road, Maryland West, corner of Market Street, 9897-222, خلف الKFC.
5: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
6: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعيا، أي ما يوازي حاويتين كبيرة من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
7: لينكت، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكت اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
8: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
9: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وليو في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات من نيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000. شات بارتنز، ربحوثي أدكم 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك.
10: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
11: الرابعة عصرا بتوقيت العاصمة الفرنسية، نقدم لكم نشرة الأخبار.
12: ريت تخوري.
11: في العناوين، الرئيس الأمريكي يلوح مجددا بأعمال عسكرية للقضاء على إيران، بدء الانتخابات التشريعية في روسيا على وقع تصعيد أوكراني، 16 قتيلا على الأقل بانفجار وهجوم مسلح على مركز للشرطة في شمال باكستان.
12: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: قتل 16 شخصا على الأقل وأصيب 37 آخرون في انفجار وهجوم مسلح استهدف مركزا للشرطة في شمال باكستان اليوم الجمعة، بحسب ما أفاد مسؤولون. فيما سارع الرئيس الباكستاني إلى اتهام جماعة مسلحة بالوقوف وراء الهجوم، ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها، إلا أن المنطقة تشهد أعمال عنف تشنها حركة طالبان الباكستانية المتشددة. عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليلوح من جديد بتصعيد العمل العسكري للقضاء على النظام الإيراني، فيما لا تظهر أي بادرة لقرب توقف الحرب المستمرة منذ أكثر من 6 أشهر. الدكتور محمد المدحجي المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي يقرأ في التصعيد الأمريكي مجددا على إيران، متحدثا إلى سميرة والنبي.
13: ترامب قد يقوم بضرب المنشأة النووية في جبل الفأس وسط إيران لتحقيق إنجاز عسكري مهم لصرفه في الانتخابات الأمريكية في مطلع شهر نوفمبر، وأساسا المعروف في السنة الانتخابية في الولايات المتحدة بأن هناك مفاجأة أكتوبر، وأكتوبر هو الشهر التي تتصاعد فيه الحملة الانتخابية في الولايات المتحدة. فأنا أتوقع أنه ترامب قد يقوم بمثل هذا العمل لتحقيق إنجاز عسكري مهم لصرفه في الانتخابات الأمريكية وحل المسألة الإيرانية والمشكلة مع إيران. أنا أتوقع أنه سيتم تأجيلها الحل النهائي إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية، وأنني أتوقع أنه الحل سيكون بتغيير النظام الإيراني أو إسقاط النظام الإيراني من قبل الولايات المتحدة، والفترة ما بين شهر ديسمبر لحد مارس 27 ستكون الفترة الحاسمة.
11: المحلل السياسي محمد مدحجي متحدثا إلى مونتي كارلو الدولية. اتفقت إسرائيل والمغرب برعاية أمريكية في نيويورك على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي وتبادل فتح السفارات واستكمال اتفاقيات اقتصادية في خطوة جديدة ضمن مسار الاتفاقيات الإبراهيمية وسط جدل داخلي في المغرب بشأن التطبيع ودلالاته الإقليمية. تجري روسيا انتخابات برلمانية ابتداء من اليوم ولغاية الأحد المقبل، ومن المرجح أن تسفر هذه الانتخابات الخاضعة للرقابة المشددة عن فوز حزب روسيا الموحد الحاكم، كما أنها تعتبر بمثابة استفتاء واسع النطاق على استمرار الحرب الشاملة التي يقودها الرئيس فلاديمير بوتين على أوكرانيا والتي دخلت الآن عامها الخامس. هدى العباس.
14: تجري روسيا انتخابات برلمانية ابتداء من اليوم ولغاية الأحد المقبل من أجل انتخاب أعضاء مجلس الدوما وسط رقابة مشددة وتوقعات مسبقة بفوز حزب روسيا الموحد الحاكم، كما أنها تعتبر بمثابة استفتاء واسع النطاق على استمرار الحرب التي يقودها الرئيس فلاديمير بوتين على أوكرانيا، والذي وصف هذه الانتخابات بأنها مساهمة جماعية في تحقيق النصر لروسيا ضد أوكرانيا، داعيا المواطنين إلى التصويت ليعلم الجنود الروس أن خلفهم ملايين الأشخاص ولإظهار موقف موحد ضد من يحاولون إضعاف روسيا. وفي مواجهة الحزب الحاكم لم يسمح بالمشاركة في الانتخابات سوى لأحزاب تدعم ولو بدرجات متفاوتة بوتين والحرب في أوكرانيا. أما حزب يابالاك الوحيد المناهض علنا للحرب الذي وصفها مسبقا بأنها غير عادلة، فسمح له في بدء الأمر بالمشاركة قبل أن يقصيه القضاء الشهر الماضي.
11: وفق تقرير جديد استند إلى مقابلات سرية مع مئات ضحايا الانتهاكات التي ارتكبها الطرفان الروسي والأوكراني، إضافة إلى وثائق قضائية وسجلات رسمية، وثقت أكثر من 1000 حالة عنف جنسي بين 24 من شباط فبراير 2022 تاريخ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا ونهاية تموز يوليو. وسبق أن أدرجت روسيا خلال شهر حزيران يونيو في القائمة السوداء للأمم المتحدة التي تضم جهات هناك طبعا مؤشرات موثوقة على ارتكابها عنف جنسي في مناطق النزاع، ولكن موسكو وصفت القرار حينها بأنه متحيز. أخيرا استدعت وزارة الخارجية الروسية الجمعة القائمة بالأعمال البريطانية احتجاجا على ما وصفته بزيادة في شحنات الأسلحة لأوكرانيا. نهاية النشرة، شكرا لإصغائكم.
15: ساعة Sydney, traffic in Preston. We've got a crash reported on Currajong Road at Venera Road, Arncliffe. We've got a breakdown reported on Wollongong Road at Fripp Street. And in Maroota, look out for breakdown southbound on Old Northern Road at Lawtondale Gully Road. Taking a look at Melbourne traffic, Monash Freeway. We've got a crash citybound at the South Gippsland Freeway. That's closing a lane down to 40Ks there. We've also got a crash in Baldwin North on the Eastern Freeway outbound exit ramp at Bulleen Road. That one's knocking out multiple lanes. Saying has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Jack Oliver with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to ME Australia.

0: تستمع لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا.
1: أحبائي اسمعوا جديدي على 2ME أستراليا وللتوفيق.

0: جولتنا الإخبارية. نرجع لعنكم مستمعينا بون ويكند لكل الموجودين معنا على الموجي 1638 AM 2ME أستراليا. يوم السبت اليوم 19 من شهر سبتمبر أيلول. بذكر بأحوال طقسنا اليوم، درجات الحرارة طقس ربيعي جدا بسيدني، بتوصل اليوم درجات الحرارة ل 30 درجة على صعيد ملبن، 26 درجة طقس كتير دافي. بونجور لكم من جديد، انتو برفة الموجي 1638 AM 2ME أستراليا. منروح لفاصل استراحة وبنرجع تنتابع سوا.
1: M-M-U-E. عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن أبريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: Two Emmy Australia.
4: Machine, Michael.
3: Two Emmy.
4: I see.
3: Two Emmy.

0: برفقتكم صبحيتنا تحية صباحية عطرة ونهار سعيد لكل مستمعينا. انتو برفقة إذاعة 2ME 1630 ITM. علم النفس بيقول عن الحب, قال إذا أحببت شخص بسبب جماله فأبعد عنه لأنه هيدي شهوي وليس حب, وإذا أحببت شخص ذكي هذا ليس حب بل أعجاب, إذا أحببت شخص من أجل المال فهذا ليس حب بل إنك شخص مادي, لكن إذا أحببت شخص وأنت لا تعلم لماذا أحببته فهذا هو الحب الحقيقي. بوجور لكم من جديد, أنتم برفقة إذاعة 2ME 1630 ITM. استراحة ونكمل. 2ME The
1: Original. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
2: كنت فخورا جدا. كانت ابنتي تتخرج من الجامعة. لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة. فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة. لن أقود السيارة بشكل خطير. كنت أعرف الطريق جيدا. ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي. لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة, كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز. Rolling out the killer classics all weekend. What I want to know is what's going to happen next.

منبلش جولتنا الغنائية اللي كتير كتير حلوة مع الفنان راغب علامي, وعندي كمان هالأغنية الرائعة جدا وهيدا آخر إصدار للفنان حسين الديك بأغنية ركوة قهوة. بدي ركوة قهوة أنا إذا عندي, مش ركوة بدي طنجرة. هلأ تحية صباحية عاطرة أنتو برفتي ذات 2ME ونهاركم سعيد. الموجي 1638 أيام. بدي ذكركم كمان مستمعينا تتعرفوا على آخر الأخبار وتسمعوا برامج وأغاني مفضلة. خلوكن على 1638 AM 2ME أسترالا, فيكن تسمعونا كمان أونلاين على 2ME.com.au, فيكن تتابعونا على الفيسبوك وفيكن تسمعونا عبر ماي سات. بدي كمان ذكر ل 2ME Gold, عنا 2ME Gold الأغاني المطولة الأغاني الكلاسيكية والأخبار المحلية والعالمية 2ME Gold. ولكن انتو هلا برفة الموجي 1638 AM 2ME أستراليا, بنسمع الفنان راغب علامي.

0: ريحه قهوه كثير حلوه هالاغنيه سمعنا لها عبر اثير راديو 2ME لاحدث الاغاني واخر الموسيقى بتسمعوها بس من عنا من هون من راديو 2ME.
1: ميرسي على هالاغاني الحلوه.
2: هنا 2ME
1: كثير حلوه.
3: عشان اشغال تاكسي درايفر فعايز النهارده اسمع المقدمه بتاعت فكروني والكوبليه الاولاني فكروني ام كلثوم. اول رايت
1: بدي اعرف وصل رقم تبع الواتساب تبعكم.
4: انا بشكرك كثير كثير عشان حطيت هالاغنيه بياخذ العين يعني إلها 20 سنة مثل عليها. ذوقك كتير حلو بالبرامج عن جد كتير كتير ذوقك حلو بالبرامج.
3: All right.
2: 2ME أستراليا.
5: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.

0: وهيك مستمعينا بيكون خلصت صبحيتنا برفقتكم يلي بلشت الساعة 6 صباحا يوم السبت اليوم 19 من شهر سبتمبر أيلول. بدي أتمنى لك المستمعين بقية نهار كتير حلو وبون ويكند لك المستمعين. جولة إخبارية لتمام الساعة 12 رح أترككم برفقتها وترجعوا بتابعوا المشوار مع الزملاء.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق ماي سات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySatGo أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySatGo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
4: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعيا، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.
5: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
7: First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من الـ LBCI. في بيان صادر عنها أوضحت قيادة الجيش ملابسات المواجهة بين الجيش اللبناني وقوات الاحتلال في محيط بلدة دير ميماس اليوم، وقالت إنه في سياق المهمات التي تنفذها الوحدات العسكرية في البلدة، أقامت دورية للجيش نقطة مراقبة موقتة مستحدثة عند أطرافها بتاريخ 10 من الشهر الحالي، بالتنسيق مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان لمواكبة الأهالي أثناء تفقدهم الأراضي الزراعية. واليوم اقتربت قوى تابعة للاحتلال الإسرائيلي من النقطة المستحدثة داخل ما يسمى بالمنطقة الأمنية، وألقت قنابل صوتية في محيط البقعة. على إثر ذلك قام الجيش بتعزيز النقطة وحدث استنفار بين الجانبين. وختم البيان أنه نتيجة الاتصالات التي جرت عبر اللجنة، غادرت القوة التابعة للاحتلال الإسرائيلي المكان، ثم عاد عناصر الجيش بعد ذلك إلى مركزهم الأساسي في البلدة.
1: ما يشبه المواجهة بين الجيش اللبناني وقوة إسرائيلية حصل في محيط دير ميماس. القصة بدأت من مثلث الهورة الذي تتفرع منه الطرق باتجاه كفركلة من جهة، وإلى داخل دير ميماس من جهة ثانية، ومثلث تل النحاس الفاصل عن برج الملوك من جهة ثالثة. وهناك توجد نقطة استحدثها الجيش اللبناني بعد الحرب، هي عبارة عن ساتر ترابي أقيم على الحد الفاصل بين الأراضي التي تحتلها إسرائيل وتسميها الخط الأصفر، وبين الأراضي غير المحتلة. قوة إسرائيلية تقدمت من جهة كفركلة باتجاه محلة هورا. مع تقدمها تراجع الجيش مسافة محدودة إلى نقطة قريبة. بالموازاة تقدمت آليتان من تل النحاس باتجاه مفترق برج الملوك دير ميماس، وحاولت التقدم من هناك باتجاه هورا، لكن دورية للجيش اللبناني كانت موجودة على هذا الطريق، ما منع الآليتين من استكمال طريقهما باتجاه هورا. بالتزامن ألقت القوى الإسرائيلية التي تقدمت بداية باتجاه هورا 3 قنابل صوتية في محيط الجيش اللبناني. وبعد القنابل لم يتراجع الجيش من هذه النقطة وبقي في موقعه حتى بعد إعطائه مهلة ميدانية للانسحاب، لا بل دفع بتعزيزات إضافية من الجهتين، من جهة كفركلة ومن جهة تل النحاس. ومع ارتفاع مستوى التوتر بدأت اتصالات عبر لجنة الميكانيزم لمعالجة الحادث. بالنتيجة تراجعت القوتان الإسرائيليتان وابتعدتا عن محيط مثلث هورا. أما الجيش اللبناني فبقي في النقطة التي تمركز فيها اليوم على مقربة من المثلث.
0: التوتير الإسرائيلي الميداني يتزامن مع توتير سياسي ووعيد بعمليات مشابهة لتفجيرات البيجرز.
2: حملت الذكرى الثانية لعملية تفجير البيجرز في لبنان تهديدا إسرائيليا متماديا. فحواه أن أجهزة الاستخبارات والأجهزة العسكرية المختلفة تعد عمليات نوعية مشابهة لتحقيق الهدف الذي تطمح إليه تل أبيب، وهو تدمير إيران ووكلائها ورسم شرق أوسط جديد.
3: الجيش الإسرائيلي والموساد وجهات أمنية أخرى يعملون على نفس مسار هذه العملية التي حققت إنجازا هائلا في الحرب وأسقطت قيادات في حزب الله. ومع هذا ممنوع أن نقع في الأوهام، فما زال لدى الحزب قوة عسكرية متمركزة في ضاحية بيروت والبقاع، ومخازن تتضمن 30,000 قذيفة صاروخية وطائرات مسيرة وفق شعبة الاستخبارات.
2: هدف تكشف عنه إسرائيل بالتزامن مع استغلال قادتها لا سيما بنيامين نتنياهو الأعياد العبرية لإطلاق خطابات انتخابية. وفي هذا الإطار زعم نتنياهو أن حرب طوفان الأقصى منعت تهديدا وجوديا لإسرائيل وساهمت في تغيير الشرق الأوسط، وصفا اغتيال السيد حسن نصر الله ويحيى السنوار بأنه بداية تغيير وانتصار، متوعدا بعدم الانسحاب من المناطق العازلة في لبنان وسوريا وغزة.
4: نحن الخياطين.
0: لقد أصبنا رؤساء الإرهاب بعملياتنا وأنقذنا دولة إسرائيل من الإبادة. لقد قمنا بتصفية نصالة ويحيى السنوار، ولولا قرار الحرب والعمل ضد إيران وبرنامجها النووي لربما لم نكن موجودين. فإيران كانت تحتاج إلى سنة واحدة لصناعة قنبلتها.
2: وبينما تواصل إسرائيل رفض أي اتفاق بشأن الإبقاء على قوات اليونيفيل في الجنوب أو بنشر قوة بديلة لا توافق هي على تشكيلتها، رفض مسؤولون إسرائيليون المعادلة التي تحدث عنها الرئيس اللبناني جوزيف عون بنزع سلاح حزب الله من دون صدام داخلي، وهم يحاولون استغلاله لتعزيز الاحتلال وخلق المشاكل بين اللبنانيين. تزامنا وفي مقابلة مع قناة إسرائيلية، قالت الموفدة الأمريكية الخاصة السابقة للملف اللبناني مورغان أورتيغوس إن جهودا تبذل حاليا تركز على تطبيع العلاقات بين إسرائيل ولبنان وتذليل العقبات أمام المسار الدبلوماسي.
5: We got close a few times, and I'm encouraged now, of course, at the negotiations that are being led by Secretary of State Marco Rubio and Michelle Issa and others. These talks are important. I don't think we should diminish them. And everybody is in a rush for where is it going, where is it going. Ambassador Mike Huckabee just talked about this a few weeks ago. I believe fundamentally that we're going to get to peace. I can't tell you when.
2: Ortegos رأت أن الوضع الحالي يتطلب انسحاب إسرائيل وحزب الله على السواء من جنوب لبنان. أمال شحادي من مدينة حيفا.
0: وبانتظار أي انفراجة يعاني أهالي القرى الصامدة في الجنوب، فرميش وعين إبل ودبل، لم يغادر الأهالي أرضهم، لكن قدرتهم على التنقل باتت رهنا بقافلة قد تتأخر أو تلغى. فما الذي يطلبه أبناء هذه القرى؟
6: طريق للبيت صارت قافلة، عبارة بتختصر حال أبناء القرى الحدودية الصامدة. نرميش وعين إبل ودبل وغيرها من القرى والبلدات الصامدة داخل المنطقة المحتلة، في ناس بعدها متمسكة ببيوتها، بس داخل ما يعرف بالمنطقة الصفراء أبسط مشوار لخارجها أو للرجعة إلى صار بده تسجيل، انتظار وقافلة. بحسب إفادات الأهالي، الطريق المتبع بيلف من القرى باتجاه الناقورة والقليلة، القافلة بتتجمع وبواكبها الجيش واليونيفيل على مراحل. التسجيل لمن يريد الانضمام للقافلة بيصير بالبلدية، وهو لازم يسبق الرحلة بيومين أو ثلاثة، ومع هيك ممكن القافلة تتأخر ساعات أو تنلغى. يعني موعد الطبيب، يوم الشغل، وحتى زيارة الأهل كلهم معلقين بموعد مرور القافلة. والمسار عبر ليلة الناقورة ما في غيره بفرض من الإسرائيلي، مع العلم أنه الطريق الأقرب ذهاباً وإياباً هي تبنين.
7: صبح باكر نتبلغ أنه ألغيت القافلة. الجمعة الماضية لغى 5 قوافل، بتكون قوافل محملة، كاميونات محملة بضائع خضار وفواكه ولحومات مبردة وكل شيء، ونضطر نرجع يكبوها وتروح دعان. حتى كمان في بوستات تبقى محملة مدنية مضطرة تطلع، في ناس مرضى عم بتصير في معاناة. يعني في عنا بنسميها نحن صار ضرب الجلجلة بصراحة.
8: هالمهزلة عم تنعكس على 10,000 شخص مقيمين في هالثلاث ضياع، وعم بيأثر على كل نواحي الحياة وخاصة الناحية الطبية. الحل هو معبر دايم مفتوح يوميا بلا نطرة، يفضل عن طريق تبنين.
6: لو كان هالطريق مفتوح، الوصول إلى تبنين من رماش بياخد نحو نص ساعة. اليوم موظفين بيشتغلوا هناك ما عادوا قادرين يوصلوا لأشغالهم بانتظام، وصاروا مهددين بخسارتها، والتأخير ما بينقاس بساعات الانتظار. بالنسبة لمريض بحاجة ليوصل لمستشفى تبنين، الطريق المباشر ممكن يختصر وقت حاسم، خاصة وأنه تأخير القافلة أو إلغائها عم بيهدد بكتير حالات حياة المرضى، لأنه عم يفرض عليهم التوجه شمال الليطاني.
9: طفلة عمرها 13 يوم اجت مع أمها وبي من بيروت، وعلى الحاجز وبسبب النطرة الطويلة صار معها اختناق وضيق نفس، واضطروا ينقلوها على المستشفى. شخص معه فتاء مخنوق، يعني حالة طارئة بتحتاج عملية فورية. الصليب الأحمر حاول أنه ينقله ولكن ما اجت الموافقة، وكان بخطر حقيقي على حياته. هيدي منا أرقام، هودي ناس، هودي أرواح. نحن ما عم نطلب شي سياسي ولا امتياز، عم نطلب ممر آمن للحالات الإنسانية.
6: الأهالي عم بيطرحوا سؤال واضح، مين بيقرر فتح ممر مباشر ومنظم باتجاه تبنين وإمتى؟ لأنه البقاء بالبيت ما لازم يعني خسارة الشغل، ولا لازم يعني أنه الطريق إلى المستشفى بيصير رحلة انتظار. وإذا القافلة اليوم هي وصلتهم الوحيدة بباقي البلد، شو مصير هالقرى بكرة؟ ومين رح يتحمل مسؤولية ناس تركوا وحدهم؟
4: عندما تدق الساعة 12 ظهرا سيبدأ باختيار موسيقاكم عبر 2ME. سيختار لكم أي شيء لن تتوقعونه، يختار المفاجآت. إنها الساعة 12 ظهرا وهي موعد اختيار أي شيء وكل شيء. استمعوا إلى مجموعة المطلقة اعتبارا من الساعة 12 من الاثنين إلى الجمعة عبر 2ME أستراليا.
10: The classic golden lunch break starts now.
11: What we gonna do right here is go back.
12: Nazi.
11: Way back. Back into time.

حييكم مستمعين راديو تؤمي أستراليا لليوم 19 من شهر أيلول. عم نتابع نحن وياكم مشوار تؤمي اللي بيستمر برفقتكم 24 على 24 ساعة من أي مكان عم بتابعونا، إن كان عبر البث المباشر على 1638 أو عبر الساتلايت عبر مايسات من خلال أبليكيشن تؤمي أستراليا أو تؤمي جولد. فتحيتنا لكم مستمعينا من أي مكان عم بترفقونا مع الأغاني والمنوعات اللي رح نتبعها بخلال هالوقت، ورح نسمع أغنية كتير حلوة لأمل ماهر يا ما غاب علي، أعلن غنية رائعة. وبذكركم بحالي تقصدني لليوم 30 درجة، أما على صعيد ملبن جيد درجات الحرارة 25، مصيفين على صعيد سيدني وملبن. منتابع مع أمل ماهر.

0: معكم دايما مراديوت وامي أستراليا، بتمنى للجميع نهار موفق يا رب مع الطقس الصيفي اللي عم نعيشه على صعيد سيدني وأيضا بميلبن. بلشت كمان الدفي عندكم بميلبن، وبتمنى على الجميع الحذر والانتباه، خاصة اللي متواجهين اليوم للبحور أو إذا كنتوا كمان ببيوتكم عندكم مسابح، فمنتمنى دايما الحذر والانتباه لأطفالكم، وأكيد دايما استعمال الوسائل السلامة لحتى تحموا أطفالكم من أي حوادث خطيرة. فمنتمنى كمان لكل اللي عم يتنقلوا من مكان لآخر السلامة، إذا كنتوا على طرقات على البحور أو بأي مكان تؤمني رح تكون معكم دايما ومرفقتكم. وبحب أذكر لكل اللي حابب كمان يتبعنا وين ما كنتوا موجودين، نزلوا الاب عندكم على هواتفكم على 2ME أستراليا أو 2ME جولد لتستمتعوا بأجمل الأغاني. فرح نتابع نحن وياكم مشوارنا من 2ME مع متابعة أهم الأخبار، إن كان على المستوى الأسترالي على المستوى الدولي، أخبار ودردشات متفرقة كمان منوعة مع نهاية هالأسبوع، خاصة الخبر الأبرز اللي تناولناه خلال هالأسبوع على صعيد أستراليا، الهجرة ثم الهجرة ثم الهجرة، رح يضلوا يحكوا بهيدا الملف لموعد الانتخابات، خاصة الحكومة اللي طرحت عبر وزير الداخلية توني بيرغ عن إصلاحات لنظام الهجرة بهدف يعني كمان خفض الهجرة إلى 245 ألف خلال هالسنة وصولا ل 225 ألف بحلول 2027 و28. بنحكي تفاصيل عن هيدا الخبر وغيرها من الملفات، كونوا معنا على السماع برفقة راديو 2ME أستراليا. عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز، 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 9790 7000.
1: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك، لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
2: Listen to the killer classics
3: introducing
2: all weekend on 2ME.
4: وصف أنا فيك صفر عمر ما يرف الجفن، لعيونك تغرق سفن لو فيها بحر.

0: معكم دائما عبر راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM مع الشيء اللي أصدره اليوم الفاتيكان مذكرة بمناسبة مرور 60 عام على وثيقة اسمها نوسترا أيتيتي اللي شدد فيها على العلاقة اللاهوتية الفريدة بين المسيحية واليهودية وعلى مواصلة الكنيسة مكافحة معاداة السامية. اجا بهالوثيقة عهد الله مع الشعب اليهودي غير قابل للإلغاء وأكد أن الحوار اليهودي المسيحي منه مجرد حوار دبلوماسي أو مسألة ثانوية بل بيرتبط بهوية المسيحيين. معكم دايما من راديو تؤمي أستراليا لحظات بننتقل لجولة الأخبار نشوف نتائج المؤتمر الداعم للجيش اللي انعقد بباريس ومن هي الدول اللي اليوم رح تشارك بدعم الجيش اللبناني بالإضافة للأحداث اللي عم تصير بمضيق هرمز. خليكم معنا برفي تؤمي أستراليا لحظات ومنتبع جولة أخبار لليوم 19 من شهر أيلول.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تؤمي أستراليا.
3: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
4: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث توكيل العقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية 9790-7000 شاد باتنز ثقة كفاءة ومسائية بالعمل.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس بابا غنوش حمص توم وأنواع كتيرة بالإضافة للسمبوسك وكبة كف.
6: TME Australia News.
7: ABC News. Josephine Usher with the top stories. The Prime Minister has landed in California ahead of his trip to the United Nations in New York, where Australia will launch its bid for a seat on the UN Security Council. Anthony Albanese will meet Apple Executive Chairman Tim Cook to discuss new parental controls for children, which Apple says were inspired by Australia. Mr. Albanese says Australia's world-leading digital safety laws will be a major part of the nation's UN bid. Police are searching for the body of a 63-year-old man who was killed by a shark at a popular Perth beach yesterday morning. Police confirmed the swimmer died from his injuries after being bitten by a shark at Sorrento Beach. It's the third fatal shark attack in Western Australia this year. And US President Donald Trump says an agreement has been reached with Denmark, giving America permanent control over security in Greenland. The deal comes after months of threats by the president to take Greenland by force, citing its strategic location for defense purposes and its mineral wealth. The Danish Prime Minister says the deal will be signed by the three governments next week, but will still have to go through the Danish parliament before it can be enforced. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن حرب إيران ستنتهي قريبا، مشيرا إلى أن طهران كانت ستمتلك سلاحا نوويا لولا الضربات التي وجهت لها. وأضاف في تصريحات من البيت الأبيض أن أسعار الوقود ستنخفض بعد انتهاء الحرب على إيران.
1: لدينا إنجاز أفخر به للغاية، وهو أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. صحيح أن الناس قد يضطرون إلى دفع تكلفة إضافية مقابل ذلك، لكنني أعتقد أن معظمهم لو خيروا بين أسعار وقود أقل أو السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي فسيصوتون بأغلبية ساحقة. فالناس لا يريدون أن تمتلك إيران سلاحا نوويا، واعلموا أنها لن تمتلكه، كما أن الحرب ستنتهي قريبا، وحين تنتهي ستنخفض أسعار الوقود لتعود إلى مستوياتها السابقة وربما إلى أقل من ذلك أيضا.
0: وكان ترامب قال إن الإيرانيين يتكبدون خسائر كبيرة على كل الصعد ماليا وعسكريا. وفي حديث لقناة نيوز نيشن أضاف ترامب أن إيران تريد إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة، لكنه أكد أنه إذا لم تكن الصفقة صحيحة فلن يفكر فيها. ولدى سؤاله عن تصريحاته الأخيرة بشأن إمكانية القضاء على إيران، قال ترامب سنرى ما سيحدث. كشفت واشنطن بوست أن عدد القتلى في صفوف القوات الأمريكية خلال حرب إيران يفوق ما أعلنته وزارة الحرب الأمريكية. ونقلت صحيفة عن مسؤولين أمريكيين مطلعين على البيانات الداخلية البنتاغون أن الجيش الأمريكي فقد 22 جنديا على الأقل ممن يعملون في قواعد مختلفة بالمنطقة خلال المواجهة مع إيران، وهو ما يتجاوز حصيلة 18 جنديا المدرجة في البيانات الرسمية الصادرة عن البنتاغون. قالت مصادر عسكرية يمنية أن الحوثيين أرسلوا آلاف المسلحين من الساحل الغربي إلى مأرب ضمن استعدادات الجماعة لاقتحام مركز المحافظة. وأكدت المصادر أن القوة العسكرية التابعة للحوثيين التي شاركت في اقتحام الساحل الغربي يجري نقلها إلى محافظة مأرب الغنية بالنفط، ويحشد الحوثيون قوتهم في ثلاث جبهات في محافظة مأرب، في حين تحشد القوات الحكومية عناصرها استعدادا للتصدي لأي هجوم حوثي على المحافظة. وأعلن الحوثيون أن مناطق خاضعة لسيطرتهم في محافظة تعز تعرضت ل 26 غارة جوية سعودية خلال الساعات 24 الماضية. كما أفادت مصادر ميدانية أن الحوثيين حققوا تقدما في مديرية المضاربة ورأس العارة في محافظة لحج على حدود تعز بعد الشبكات مع أهالي المنطقة. غير أن مصادر عسكرية في قوات العمالقة الجنوبية أكدت استعادة بعض المناطق التي سيطر عليها الحوثيون بعد إرسال تعزيزات عسكرية. أعلن الدفاع المدني السعودي زوال الخطر في عدد من المدن والمحافظات في المملكة عقب إطلاق صافرات الإنذار المبكر لحالات الطوارئ في مدن الرياض والخرج وخميس مشيط وجدة والطائف وينبع والعلا وجازان وفرسان وأبها. قال الجيش اللبناني إنه أقام نقطة مراقبة مؤقتة عند أطراف بلدة درميماس مرجعيون بالتنسيق مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان. وأضاف أن قوة إسرائيلية اقتربت من النقطة المستحدثة داخل ما يسمى بالمنطقة الأمنية وألقت قنابل صوتية في محيطها. إثر ذلك عزز الجيش اللبناني النقطة وعاد بعد ذلك إلى مركزه الرئيسي في المنطقة. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب حرب أوكرانيا. ويحمل النص الذي يعد أول تحرك رئيسي للكونغرس ضد موسكو منذ عودة ترامب إلى السلطة يحمل اسم السيناتور الجمهوري الراحل لينزي جراهام. وتستهدف العقوبات الجديدة للمرة الأولى أسطول الظل الروسي، كما تطال الرئيس فلاديمير بوتين ومسؤولين روسا آخرين. وتمنح ترامب صلاحية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على كبار مشتري النفط والغاز الروسيين. قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة وافقت على صفقة أسلحة لصالح أوكرانيا تبلغ قيمتها 2.7 مليار دولار. وأوضحت الوزارة أن الصفقة تهدف إلى دعم كييف في تطوير أنظمة الدفاع الجوي إلى جانب تزويدها بالمعدات والخدمات ذات الصلة. وكان الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي أعلن في وقت سابق أنه سيلتقي بوفد أمريكي على هامش الجمعة الجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث الدعم العسكري ومسار السلام لإنهاء الحرب مع روسيا. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع للجنة العسكرية الصناعية إن السلطات الأوكرانية تتحدث عن السلام وتقترح استئناف المفاوضات، لكنها في الواقع ترتكب جرائم وتمنع تحقيق أي سلام حسب تعبيره.
2: إن ممثلي نظام كييف يتحدثون عن السلام ويقترحون استئناف ما يسمى بالمفاوضات، لكنهم في الوقت نفسه من خلال ارتكابهم جرائم حرب يفعلون كل ما بوسعهم لضمان عدم إحلال السلام وعدم إجراء أي مفاوضات، وإلا فمن غير الواضح لماذا يفعلون ذلك أصلا. هل الهدف هو تخويفنا؟ من الواضح للجميع أن هذا مستحيل.
0: كما أشار بوتين إلى أن بعض القادة الأوروبيين يصرحون علنا بأنهم يستعدون للحرب مع روسيا، وجدد بوتين تأكيد على أن موسكو لا تمتلك أي نوايا عدائية تجاه الدول الأوروبية.
2: حلف الناتو يتزايد ويتوسع، وقد بدأ بالفعل في دخول مناطق أخرى من العالم، كما أن بعض القادة الأوروبيين يصرحون علنا بأنهم يستعدون للحرب مع روسيا، وفي رأيي إنهم يحاولون ببساطة إنقاذ شعبيتهم المتراجعة بشدة من خلال التستر على أخطائهم في السياسات الاقتصادية والاجتماعية. وأود أن أؤكد مجددا أن روسيا لا تمتلك أي نوايا عدوانية تجاه الدول الأوروبية، وليس لدينا أي مبرر لمثل هذه الأفعال، ونحن مستعدون للتعاون واستعادة العلاقات مع جيراننا الأوروبيين.
0: ختام موجزنا الأخبار، ألتقي بكم مجددا على رأس الساعة.
3: من يجامع النظام الإيراني؟
4: مجلس التعاون الخليجي.
5: لو قاتلين لي بي أنا بدي دافع.
6: القذافي يجرؤ على أي شيء يريده.
7: ارحمنا يا أخي. أنا مش ضد حماس من فراغ.
8: أعطش وبيتي نهر.
9: زمن الشريعة انتهى.
10: أنك حاكمت التاريخ سيلعنك التاريخ.
11: إيه مع اتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل.
12: دمات الإخوان والعياذ بالله بالتاجر بالله.
13: منعونا مصالحكم كراسيكم.
14: الحرس الثوري ينتحر.
15: أوباما طائفي.
16: النظام الإيراني من غير ضربة سيسقط.
17: المشكل سيدتي أنني امرأة.
18: أنا أريد أن أحرر المرأة.
19: ما عدد الأطفال الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي؟
20: أعطيني اسم مسؤول إسرائيلي واحد صفته إيران.
21: ستعود إيران من حيث أتى.
22: المجتبى خامنئي يؤمن بأن نحن في مرحلة آخر الزمن.
23: السؤال الصعب مع فضيلة سويسي على سكاي نيوز عربية.

0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه سيرى ما إذا كانت ستتم إبادة إيران، مشيرا إلى أنهم يريدون الآن إبرام صفقة. وأضاف لقناة نيوز نيشن أنه يعتقد أن إيران تخسر بكل الطرق ماليا وعسكريا، وإذا لم تكن الصفقة جيدة فلن يضيع وقته في التفكير فيها. في المقابل يرفع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو سقف أهداف إسرائيل بالحديث عن توجيه القوات نحو هزيمة النظام الإيراني وإسقاطه. فهل انتقلت الحرب من الضغط على طهران إلى طرح مستقبل النظام نفسه؟ وأي خيارات أمام إيران؟ متابعة لهذا الموضوع نرحب بضيوفنا، معي في الاستوديو الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية أمجد طه، وأستاذ التواصل الاستراتيجي والعلاقات الدولية الدكتور نضال شقير، ومن طهران أستاذ العلوم السياسية في جامعة قم الدكتور أحمد مهدي، ومن واشنطن رئيس المجلس الاستشاري بجامعة ميريلاند فرانك مسمار. مرحبا بكم ضيوفي جميعا. دعني أبدأ معك أستاذ فرانك مسمار، لأن التصريحات التي أدلى بها ترامب تشير إلى كثير من الإشارات. نريد أن نفكك هذه الرسائل عندما يقول بأن الإيرانيين يريدون الآن الصفقة، لكن في نفس الوقت هو يتحدث على أنه لن يضيع وقته للتفكير في أي صفقة ما لم تكن جيدة. كيف يمكن فهم هذا الخطاب في هذا التوقيت؟
1: شكرا على الاستضافة، وأهلا وسهلا فيك وضيوفك الكرام. أتصور هو كلام لتحريك المياه الراكدة، كلام لتحريك المياه الراكدة، لأنه يعني حاليا في عنا مشكلة في أسعار الوقود عالميا حتى داخل الولايات المتحدة، بالإضافة أنه يعني إحنا طبعا يعني في البرنامج اللي دخلنا فيه اللي هو الضغط العسكري مع الضغوط الاقتصادية لتحقيق الغاية، فيعني هي موضوع يأخذ وقت، هناك جمود على الساحة، فهو يريد أن يحرك المياه الراكدة. أسعار النفط بشكل عام عم ترتفع، ليس فقط بسبب يعني قلة الإنتاج أو كذا، بسبب الأنسرتينيتي، يعني كلما كان هناك غموض ماذا سوف يحدث أو كذا ترتفع الأسعار، كلما كان هناك تهديدات كما بدأت التهديدات في باب المندب ترتفع الأسعار. فيعني هناك يعني بندان، اللي هو البند الإيراني وبند أسعار النفط والطاقة، ويجب أن يكون هناك توازي بهذول الملفين. هلا إذا ذهبنا باتجاه الحرب هناك ثمن، إذا ذهبنا باتجاه السلم هناك ثمن. الولايات المتحدة إذا أرادت أن تذهب باتجاه السلم سوف يكون ضمن شروطها، معناته لا يمكن أن تكون ضمن شروط إيران، معناته إحنا أمام وقت طويل جدا. وهذا ما أنا قلته، يعني أنه على الأغلب سوف تستمر هذه العمليات اللي رد وأخذ وكذا، يعني عمليات عسكرية محدودة، ومن ثم الضغط الاقتصادي لمدة سنتين حتى تنتهي فترة الرئيس ترامب. أنا هذا ما أتوقع. لماذا؟ لأنه يعني إذا أرادت الولايات المتحدة أن تحقق الغاية بين شروط يعني شروطها وتوافق عليها إيران.
2: من بعد ما استمعتوا لجولة أخبار الساعة وحدي، مذكركم بحالة طقس سيدني لليوم، رح يكون طقس حار، درجات الحرارة بتوصل لأقصاها لل 30 درجة، أما على صعيد ميلبن درجات الحرارة بتوصل لل 25 درجة مئوية. نسمع جوزيف عطية وغنية كون.

معكم دايما مرة راديو توأمية أستراليا. اليوم سؤال بينطرح: هل الدول الأوروبية غيرت بموقفها تجاه إرسال السفن للمنطقة الشرق الأوسط، خاصة بباب المندب يلي هو ممر كتير مهم للدول الأوروبية؟ اللي عرفنا أنه إيطاليا رح تبعت سفن لحماية الممر باب المندب يلي هو بالنسبة لها كتير مهم، ممر تجاري مهم، فكرمال هيك ما رح صرحت إيطاليا أنه ما رح يتأخروا بإرسال يعني سفن لحماية السفن التجارية اللي بتمرق عبر هيدا الممر، اللي كمان عم بيكون في تضييق من قبل الحوثيين خاصة على السفن اللي عم تمرق من خلال باب المندب يلي هو مهم جدا بالنسبة لها مرور السفن التجارية ولا سيما الأوروبية منها. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا مع راغب علامي في كتير حلوين.

0: برفقة راديو توأمي أستراليا اليوم 19 من شهر أيلول، وين ما كنتوا معنا ومن أي وسيلة عم تستمعوا لبرامجنا، إن كان من خلال البث المباشر على 1638 AM أو من خلال الإنترنت على توأمي.com.au عبر الساتلايت عبر مايسات، وأيضا فيكن تابعونا من خلال الأبليكيشن توأمي أستراليا، وإذا عبيركم كمان تستمتعوا بأجمل الأغاني نزلوا الأب توأمي جولد. مع الأخبار السياسية كمان فيكن تتابعوها عبر توأمي أستراليا، جولات الأخبار والتغطية الإخبارية الكبيرة اللي بترافقكن على مدار كل ساعة، وأكيد بتستمعوا لبرامجنا عبر توأمي أستراليا أو توأمي جولد بكمان نوعية صوت كتير مفهومي وحلوي وصافي. رح نتابع نحن وياكم مع محذر منه دبلوماسي عربي ببيروت خلال مجلس خاص من أنه الأزمة المعيشية ممكن تتحول إلى مدخل يستخدمه الحزب لأضعاف العهد والحكومة، واللي ممكن كمان يكون عم يستفيد من ارتفاع أسعار المحروقات، تراجع قدرة اللبنانيين على تحمل موجة غلاء جديدة. بحسب هالديبلوماسي أنه الخطر مش بس أمني بل اقتصادي واجتماعي، لأنه ممكن تتحول فاتورة المازوت إلى محرك للاحتجاجات، وهذا يتيح للحزب نقل مواجهته مع الحكومة من المؤسسات إلى الشارع. بشباط 2026 بلغ سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان يعني هون بمليون وثمانمية وخمستاشر ألف ليرة، يعني هون يعني أسعار جنونية. فهون عم تتوقف التداعيات عند محطات الوقود، لأنه المازوت يلي بيشغل المولدات والأفران والمصانع والمستشفيات والمضخات المي ووسائل النقل، كرمال هيك عم تنتقل الزيادة للكهرباء والخبز والمياه والغذاء والاستشفاء. يوم بيشوف هالديبلوماسي أنه الواقع بيمنح الحزب فرصة سياسية بيتراجع النقاش حول خياراته الإقليمية لمصلحة تحميل الحكومة مسؤولية حماية الناس. فما بعرف أدي يعني منطقي هيدا الكلام من خلال الديبلوماسي يلي بيقول كمان بيستشهد بمشاهدته سوريا بالفترة السابقة لما توسعت الاحتجاجات والإضرابات. أما لبنان فنسبة الفقر فيه تقارب 44% بعد ما فقدت الرواتب والمدخرات جزء كبير من قيمتها واستنفدت الأسر وسائل التكيف. رح نتابع نحن وياكم أكيد مع هالوضع الاقتصادي والمعيشة الصعب يلي نحن ببلد غني مثل أستراليا عم نشوف نسبة الفقر اللي عم ترتفع، فكيف بالأحرى ببلد يلي فيه كتير من الأزمات واللي مرق على لبنان كتير من الأزمات ولا يزال، فكيف بالأحرى اليوم أدي المواطن للحقيقة عم بيعاني من الأزمة المعيشية وغلاء الأسعار؟
1: لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
2: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية، أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق، تفضلي أيتها الريح. إذن أنت أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.

0: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر UME أستراليا
1: Exclusive. أحبائي اسمعوا جديدي على UME أستراليا وللتوفيق.

0: معكم دائما عبر راديو توأمية أستراليا على 1638 أيام. اليوم سؤال بينطرح، كيف وصل هالرجل اللي ما اكتشفه حدا ومن دون أنه يحمل تذكرة سفر وصل للطائرة؟ تأخرت رحلة تابعة كانت لجيت ستار بعد أن تمكن رجل من الصعود للطيارة من دون تذكرة، وساعتها كانت استدعيت الشرطة الفيدرالية. هيدا الرجل اللي تسبب بالتأخير وهون تمكن من الوصول لمتن الطائرة من دون أن يكتشفوا حدا ومن دون أن يحمل تذكرة، يعني هيدا شيء شكل حالة من الفوضى على متن رحلة كانت متوجهة من ملبن إلى بريسبن، وتأخرت يعني طائرة تابعة لشركة جيت ستار اللي كانت متوجهة إذن من ملبن لبريسبن لمدة نص ساعة بعد استدعاء الشرطة الفيدرالية للتعامل مع الحادث الأمني، ولكن من دون تذكرة قدر الصعود لرحلة JQ 562 اللي كان من المقرر أنه تغادر مطار ملبن، ولكن هيدا الشيء اللي عمل فوضى وتأخير. رح نتابع نحن وياكم إذن مستمعينا من راديو توأمية أستراليا مزيد من أخبارنا ودردشتنا ضمن مشوارنا لليوم. فبتمنى ل كل المستمعين نهاية أسبوع كتير حلوة، وبدي أتمنى كمان على الجميع الانتباه والحذر خاصة مع الطقس الحار. اليوم وبكرة رح تستمر ارتفاع درجات الحرارة على صعيد سيدني وعلى صعيد ملبورن. ننتبه لأولادنا خاصة إذا كنا رايحين على البحور، فعلينا ننتبه ونسبح بالأماكن المسموح فيها وبالوقت يلي كمان اللي عندهم مسابح داخل بيوتهم. وبلشت هلأ كمان عملية تنظيف اليابس لأنه نحن عم نتحضر كمان لموسم الحرايق بفصل الصيف، وهالسنة رح تكون ظاهر كتير عنا فيها ارتفاع كبير بدرجات الحرارة. فاليوم إذا بدول الأوروبية خلال موسم فصل الصيف يلي شفنا شو اللي صار، قديش صار في حرايق وقديش صار في حالات الوفاة نتيجة الارتفاع بدرجات الحرارة بشكل يعني ما شهدته هذه الدول الأوروبية من مئات السنين، ولكن كمان احنا هون عم بيحضرونا لهذا الامر. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا عبر راديو توأمية مع استراحة، ومنتابع مشوارنا مع مشوار فترة الظهيرة لليوم 19 من شهر ايلول. Today's best variety. This is my radio. My summer playlist. Today's best variety, 2ME, only on 2ME, Australia.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمينة العربية.
2: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة. انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية تابعة للشرطة. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
3: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت سرعة المحددة حتى ولو قليلا فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
4: جميل، شفاف، وصافي. هيدا صوت الموسيقى على 2ME.
0: غنية محبوبي لوائل كفوري. نطرح سؤال، هل يتغير الإنسان أم تتغير الظروف فبتفضح ما كان فيه؟ خليكم معنا وتابعونا للمزيد من الأغاني والمنوعات والدردشيت. خليكم معنا على السمع على 1638 AM.

0: تحياتي للجميع من راديو توأمي أستراليا. جولتنا الإخبارية موعدنا بيرفقتها بعد لحظات من الوقت لمتابعة آخر وأهم التطورات اللي عم بيصير اليوم بباب المندب، وأيضا إرسال إيطاليا حماية كمان تحمي السفن التجارية التابعة لها، وهذا بالإضافة كمان التضييق اللي عم بيصير بمضيق هرمز. خليكم معنا لمتابعة أهم الأخبار العالمية عبر راديو توأمي أستراليا. بتستمعوا لألا لليوم 19 من شهر أيلول.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
5: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: Josephine Asher with the top stories. The Prime Minister has landed in California ahead of his trip to the United Nations in New York, where Australia will launch its bid for a seat on the UN Security Council. Anthony Albanese will meet Apple Executive Chairman Tim Cook to discuss new parental controls for children, which Apple says were inspired by Australia. Mr. Albanese says Australia's world-leading digital safety laws will be a major part of the nation's UN bid. Police are searching for the body of a 63-year-old man who was killed by a shark at a popular Perth beach yesterday morning. Police confirmed the swimmer died from his injuries after being bitten by a shark at Sorrento Beach. It's the third fatal shark attack in Western Australia this year. And US President Donald Trump says an agreement has been reached with Denmark, giving America permanent control over security in Greenland. The deal comes after months of threats by the president to take Greenland by force, citing its strategic location for defense purposes and its mineral wealth. The Danish Prime Minister says the deal will be signed by the three governments next week, but will still have to go through the Danish parliament before it can be enforced. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: موجز لأهم وآخر الأخبار من العربية، أهلا بكم. شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن حرب إيران ستنتهي قريبا، مؤكدا أنه يدرس ما إذا كان سيتخذ المزيد من الإجراءات العسكرية ضد طهران.
1: And we do have something that I'm very proud of. Iran will not have a nuclear weapon. Now, for that, people are going to have to pay some extra gas. I think most people, if they had a vote on lower gas prices or letting Iran have a nuclear weapon, I'd be willing to vote that it would be a massive landslide. People don't want to have Iran have a nuclear weapon. And you know what? They won't. And the war is going to end soon.
0: أكد مصدر عسكري أن القوات الحكومية بمساندة قبائل المنطقة حققت تقدما كبيرا وسيطرت على جبل البازلة الاستراتيجي وموقع الظهورة والصبارة بجبهة الأغبرة بمنطقة الصبيحة بعد معارك شرسة استمرت لساعات طويلة. كما تخوض القوات المسلحة اليمنية مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثي في جبهات باب المندب ومحافظتي تعز ولحج. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إبرام اتفاقية أبدية مع مملكة الدنمارك وغرينلاند، قائلا إنها تمنح الولايات المتحدة سيطرة دائمة على الجوانب الأمنية، وقد أشار لأن غرينلاند باتت جزءا دائما من منطقة الدفاع الاستراتيجي لأمريكا الشمالية. أكد وزير الحرب الأمريكي بيت كسيث عبر منشور في إكس أن الجيش الأمريكي سيبدأ فورا عملية بناء وجود عسكري كبير بأجزاء متعددة ومناسبة داخل أراضي جزيرة غرينلاند. كتم الموجز، مشاهدينا.

0: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
1: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

في المرمى طالت أوقاتكم. الأخضر الشاب يجتاز قطر بهدفين إلى ربع نهائي الأسياد. والأهلي السعودي جاهز في جنوب أفريقيا والإنتركونتيننتال، كيف بدأت كفكرة؟ سان داونز لص الثمانينات، بدأت الحكاية، وملياردير الألفية الجديدة صنعت تتويجات القارية. قبل مباراة بريتوريا حفل غنائي، وموسيماني يقول بأن الأهلي تراجع. المنتخب السعودي يواصل التحضيرات قبل خليج 27.

السلام عليكم. دعا نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم عن قارتي أوروبا وأمريكا الشمالية دعايا إلى منح كل اتحاد من الاتحادات الأعضاء لدى فيفا مبلغا إضافيا قدره 10 ملايين دولار من الاحتياطيات النقدية لاتحاد اللعبة الذي يترأسه إنفانتينيو. جاء هذا الطلب في رسالة وجهها المسؤولان الجمعة إلى رئيس الفيفا، وتشير الرسالة إلى أن فيفا يمتلك احتياطيات نقدية بقيمة 6 مليارات دولار بعد كأس العالم الأخيرة، مما يتيح له تحمل تكلفة هذا الإجراء الاستثنائي لمرة واحدة، حيث سيبلغ إجمالي المبلغ الممنوح للاتحادات حول العالم ما مجموعه 2 مليار و100 مليون دولار. من جهة أخرى، تلقى رئيس الاتحاد الدولي دعوة من الاتحاد الأفريقي للعبة لحضور مؤتمر استراتيجي يستمر 2 يوما في الرأس الأخضر الشهر المقبل، وبحضور رؤساء الاتحادات الأفريقية 54. أعلنت اللجنة الأولمبية والبار أولمبية السعودية اختيار خليفة العميري لاعب المنتخب السعودي للمبارزة ويارا العمري لاعبة المنتخب السعودي للملاكمة لحمل العلم السعودي في حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية المقررة إقامتها أو افتتاحها السبت في مدينة ناغويا اليابانية. تأهل المنتخب السعودي تحت 21 عاما لكرة القدم إلى الدور ربع النهائي من منافسات دورة الألعاب الآسيوية بعد فوزه على نظيره القطري بهدفين دون رد في ناغويا اليابانية ضمن منافسات المجموعة الرابعة. هدف المنتخب السعودي الأول حمل أو هدفي المنتخب السعودي حمل توقيع محمد برناوي أولا في الشوط الأول ثم إياد هوسة في الشوط الثاني. يختتم المنتخب السعودي مبارياته في دور المجموعات بمواجهة منتخب كوريا الجنوبية الثلاثاء المقبل.

0: صديقنا الدائم حسن العتيبي يلتحق بنا. حسن مساء الخير. شفت المباراة ولا نمت؟ عشان واحدة ونص يعني بعد الجمعة.
1: لا كان وقت غدا قعدنا نتغدى
0: بس تعرف يوم الجمعة هو اليوم الأقل نوما
1: يعني. تابعنا المباراة يعني.
0: كيف شفت المباراة؟
1: أول شيء مبارك للمنتخب السعودي التأهل وإن شاء الله يعني المباراة القادمة تكون يعني أسهل بإذن الله. يعني مباراة منتخب كوريا ما في ضغط. ما في ضغط. لا أقصد مباراة اليوم سهلة. أقصد مباراة منتخب كوريا ما في ضغط. ودي المدرب يدخل أفكار جديدة في المباراة.
0: اليوم كيف شفتهم؟
1: مباراة فنيا اليوم للأمانة ما كانت مقنعة. الشيء الإيجابي في المباراة هي النتيجة فقط. لي تحفظ كثير عن بعض الأسامي يعني في المفروض يشاركون. يعني عندي قناعة إن أي لاعب صغير يشارك في دوري روشن كعنصر أساسي أو يعني عدد أفاق كبيرة يعني المفروض يحجز خانة أساسية.
0: زي مين؟
1: يعني مثلا عبد العزيز السويلم
0: ما شارك
1: اليوم. عبد العزيز الفواز ما شارك اليوم. هذه يعني تحفظ عليها كثير يعني. وبالإضافة إلى طريقة اليوم طريقة اللعب اليوم بدأنا المباراة رأس الحربة كان يضغط بشكل الكابتن ثامر كان يضغط بشكل كويس بداية المباراة. يعني الحلول الهجومية ما كانت مقنعة اليوم. الكرة ما كانت تطلع بشكل صحيح يعني من قلوب الدفاع ما كان في بناء هجمة للأمانة. الأهداف الاثنين كلها من كرات ثابتة.
0: هو ثامر وين صار يلعب الحين؟
1: من ثامر يلعب نادي الخليج.
0: إيه لأنه
1: إعارة كان في نيوم. نعم
0: وقبل نيوم الرائد
1: قبل ثامر كان في نيوم قبل نيوم
0: الرائد كان
1: الاتحاد الاتفاق نيوم الخليج. بس اتكلم عن
0: تنقل كثير بس بنيه جسديه ما شاء الله
1: بنية هائله جسمانيه كل. بالعكس اللاعب اللاعب ممتاز حتى الشيء اللي مطلوب منه اليوم تقريبا سواه. ما توفق مثلا في كوره او كورتين هذا مو دليل ان المهاجم ما هو كويس ولكن الادوار اللي كان يقوم فيها اني قاعد لاعب الفريق اثبت المدافعين. انا الشيء اللي ضايقني ما كان في خلق فرص كثيرة المنتخب السعودي في يعني مع العلم أن مع كامل الاحترام منتخب قطر
0: بنحكي عن قطر
1: ما هو المنتخب العالي فنيا اللي تقول ما تقدر تسوي معها الفرص هذه. الأهداف الاثنين كلها من كور ثابتة ركنية وخطأ في بداية الشوط الثاني. اللي أحب أتكلم عنه اللاعب إياد هوسا لاعب مميز صراحة يعرف يلعب محور ثمانية يقدر يكمل دائما قريب من الباب دائما يهدد المرمى واليوم يمكن
0: الكرة في رجله حلوة
1: جدا لاعب لاعب عظيم حتى الموسم الماضي في دوري جوي يعني له أهداف كثيرة وتأثيره قوي في نادي القادسية. السنة دي الهدف اليوم يوضح جودة اللاعب برضو أنها
0: من القادسية من وين جابوه؟
1: ما أدري والله قادسية ما شاء الله جابوا كل المميزين
0: جابوا لعيبة كثير هم أخذوا هالسنة أيضا أظن أخذوا لاعب أو لاعبين من مهد مباشرة
1: أعتقد أخذوا موهبة
0: موهبة كبيرة أخذوا من مهد
1: أحمد موسى
0: ولعب منتخب ناشئين
1: يعني لاعبين كثار خالد توفيق برضو أخذوا
0: بس أحمد موسى يعني صغير ودفعوا فيه مبلغ هائل أعتقد أنه لاعب يعني عمره 16 سنة أخذوه من مهد

0: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا
1: أحبائي، اسمعوا جديدي على 2ME أستراليا. وليد توفيق.

حالية الطقس لليوم بيسدني رح يكون عنا طقس حار، درجات الحرارة بترتفع على 30 درجة على صعيد ميلبن، 25 درجة مئوية.

0: أطيب التحيات لكم مستمعينا من راديو تؤمية على 1638 AM. كنا بالساعة الماضية طرحنا سؤال، هل بيتغير الإنسان أم بتتغير الظروف وبتفضح مكان عم بيخبيه؟ ما بنعرف الناس حقيقة وهني بموضع الأمان، بنعرفهم لما تتبدل موازين القوة عندهم، لما يضيق المال، لما كمان تدخل السلطة، لما يغلق باب المصلحة، أو لما يصير الصمت أقل كلفة من الوفاء. لما تفكر أنه شخص بيتغير، عم يتغير، بينما الحقيقة أنه هو ما عم بيتغير، تغيرت الظروف اللي كانت بتمنعه من إظهار حقيقته. الإنسان يبدو كريم، كل شيء هو قادر على العطاء، وفي مدامة المصلحة بتجمعه فيك، متواضع مدام بدون سلطة، رحيم مازال الضعف ما منحه القدرة على البطش. كرمال هيك بيقول اللورد أكتون، السلطة تميل إلى إفساد الإنسان، والسلطة المطلقة تفسد إفساد مطلق. لكن إمرسون بيروح للوجه الآخر من المسألة، ما بيقدر أي تغيير بالظروف أنه يصلح عيب بالخلق. بين القولين بيبقى سؤال حقيقي، هل الظروف بتصنع أخلاقنا أم أن بتكشفها؟ ربما بتفعل الأمرين مع بعضهم، لأنه الإنسان منه حجر ثابت، العادات، التجارب، الخسارة، السلطة، الخوف، الحب، الفقر، النجاح، كلها بتنحت بشخصيتك وبتنحت شخصيتك ببطء. لكن في هونيك شيء أعمى، هو المعدن ما بتصنعه النار، النار بتكشفه، بتمنحك الأيام وجه جديد، بتنتزع منك وجه قديم، لكنه بكتير من الأوقات ما بتفعل أكثر من إسقاط الأقنعة لما بقى الظروف بتحتاج إلى. كرمال هيك ما تحكم على إنسان من لطفه لما ما يملك القدرة على الأسوأ، ولا من تواضعه ولا من وفائه، راقبه لما يقدر أن يؤذي وما يأذي، بيقدر أن يأذي الشخص وساعتها ما بيقدم على أذية الآخرين.
1: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
2: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها، على المنشآت التي تنتج 4,000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.
3: يا ماما، مع كل صباح صبحية غير شكل مع
4: تؤدي السعودية حبيبتي، ما فيك تعمري كنيسة يا عمري.
5: بس أنا عم بقول لك شغلي، بس لو سمحت، يعني أنت عم تحكيني بكأنه أنا واقفة هوني لحتى بس دافع عن السعودية، أنا بحكي الأمور كما يعني السعودية بحكي بمواقفها. هلا أكيد ممكن تكون هي يعني كمان ما بعرف إذا سمعت الجزء الثاني من الحديث، ممكن تكون داعمت الإرهاب، ولكن اليوم كمان بنفس الوقت هي عم تكافح الإرهاب، واليوم يمكن عم تكافح بداخل سعودية، لكن ممكن تغض النظر عنه.
3: صوتكم الحر ورأيكم الحر وإذاعتكم المفضل الحرة
6: جي أستراليا.

16:38 AM راديو تويمي أستراليا، عم نتابع نحن وياكم مع جديد الإصدارات. أغنية نجوى كرم كتير نجحت هالغنية، اشتقت لك بعد غياب طويل. أنا بقول مش بس الغياب، أنا ما طلعت ونزلت إصدار إلا ما الغياب عن هيدي الأعمال الفنية الحلوة لشمس الغنية نجوى كرم، اللي كانت يعني أغنية القديمة قديه حلوة قديه هلأ إذا منسمعها كأنه هلأ منزلتها نجوى كرم، ولكن غابت عن هالإصدارات الفنية الحلوة فترة طويلة، ولحقت يمكن ما هو دارج ويمكن مراعاة العصر، ولكن رجعت اليوم بهالغنية بجديدة لا قديمة. أنا بقول لهالأغاني اللي حبيناها لأنه نفس اللون ونفس النمط. رح نتابع نحن وياكم راديو تويمي أستراليا على 16:38 AM.

سؤال اليوم عم ينطرح أيضا، هل نحن قربنا على الحرب العالمية الثالثة؟ هل أصبحت الحرب العالمية الثالثة على الأبواب؟ تقرير أممي حذر من ارتفاع المخاطر مقارنة بالسنتين الماضيين. هل تقرير اللي يعني كمان حذر من مخاوف من اندلاع حرب واسعة على المستوى العالمي؟ الدراسة استندت لآراء ممثلين عن حكومات ومنظمات وخبراء لتقييم أبرز المخاطر. الحرب العالمية واسعة النطاق سجلت أكبر صعود بين التهديدات الوشيكة مقارنة بتصنيفات سابقة. أناعة متزايدي من بين المشاركين اعتبروا المجتمع الدولي غير مستعد بشكل كافي لهذا الخطر. التوترات الجيوسياسية والمعلومات المضللة، نقص الموارد، ضعف المؤسسات هي أبرز عوامل الحرب. فهون من خلال هالمتابعة وهالتقرير الأممي يلي فعلا حذر من تصاعد المخاوف من اندلاع حرب واسعة النطاق، لأنه إذا نطلع بالدول الأوروبية اللي عم تواجه تحديات كتير كبيرة، الغلاء المعيشي واليوم الحرب الروسية الأوكرانية اللي أثرت عليها بشكل كتير كبير. نحن هون عنا كمان بمحيطنا، عنا حتى بأستراليا في تخوف من نمو ونفوذ الصيني بالمنطقة. واليوم الصين اللي طبعا اليوم عم نشوف كيف عم بتشكل تحدي كتير كبير، وهيدا بالوقت يلي الحرب بمنطقة الشرق الأوسط، كل هيدي عوامل مع الغلاء الحاصل اليوم ونقص الموارد، كل هيدي بتشكل ضغط وبتأدي بالنهاية إلى حروب. ولكن هل نحن على أبواب حرب عالمية ثالثة؟ مين بيعرف الأيام اللي جاية كيف جاية وبأي شكل جاي. خلينا نعيش يومنا ونقول رحمتك يا رب، يعني هيدا أكتر شيء فينا نعمله نحن كمواطنين. نصلي ويكون إيماننا كتير كبير وإن شاء الله ما بيكون إلا كل الخير. خلينا نتابع نحن وياكم مع غنية رح نستمع لها بعد البريك، غنية ناسي عجرام شهد يا دني. نرجع للفرح ولأغاني ناسي عجرام.

0: غنية جديدة لإيهاب توفيق راح تستمعوا لها بخلال هالوقت عن وينا جيت في وقتك.
1: Your attention, please. Check them out.

0: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقاً غداً. زوروا redcross.org.au/prepare. لينكت، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكت اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkt.com.au/nswtolls.
1: مهرجان جرش اللي استضاف الأسبوع الماضي الفنانة اللبنانية ناسي عجرة، من بعد ما كمان شهدت مهرجانات جرش حفل للنجمة هيفا وهبي، لكن ناسي عجرة يلي كانت أطلت باللون الأحمر كتير كانت الحفلة ناجحة وبينت على حب الجمهور التونسي لنانسي. متابعة نحن وياكم مع آخر إصداراتها وغنية شهدي يا دنيا.

0: موعدنا مع جولة أخبار الساعة 3-19 من أيلول عبر راديو تؤمية بتستمعوا لها. بدي أرجع أذكركم مستمعينا إذا كنتوا حابين تستمعوا للأخبار على مدار كل ساعة فيكم كمان تنقلوا تؤمية معكم وين ما كنتوا من خلال تنزيلكم تؤمية أبليكيشن على هواتفكم، أو إذا كنتوا من محبين الأغاني والموسيقى وحابين تغيروا أجواء كمان وين ما كنتوا موجودين بأي مكان بعملكم بالبيت مسافرين، كمان فيكن تنزلوا 2ME Gold لتستمتعوا بأجمل الأغاني، وهيك بتكون 2ME رفقتكن. موعدنا مع جولة إخبارية لتمام الساعة 3 بتستمعوا لألعاب راديو 2ME أستراليا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تؤمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools.
4: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرة. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربي.
6: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
7: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
8: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
9: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف الكي اف سي.
10: First 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من الـ LBCI. في بيان صادر عنها أوضحت قيادة الجيش ملابسات المواجهة بين الجيش اللبناني وقوات الاحتلال في محيط بلدة دير ميماس اليوم، وقالت إنه في سياق المهمات التي تنفذها الوحدات العسكرية في البلدة، أقامت دورية للجيش نقطة مراقبة مؤقتة مستحدثة عند أطرافها بتاريخ 10 من الشهر الحالي، بالتنسيق مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان لمواكبة الأهالي أثناء تفقدهم الأراضي الزراعية. واليوم اقتربت قوى تابعة للاحتلال الإسرائيلي من النقطة المستحدثة داخل ما يسمى بالمنطقة الأمنية، وألقت قنابل صوتية في محيط البقعة. على إثر ذلك قام الجيش بتعزيز النقطة وحدث استنفار بين الجانبين. وختم البيان أنه نتيجة الاتصالات التي جرت عبر اللجنة، غادرت القوة التابعة للاحتلال الإسرائيلي المكان، ثم عاد عناصر الجيش بعد ذلك إلى مركزهم الأساسي في البلدة.
1: ما يشبه المواجهة بين الجيش اللبناني وقوة إسرائيلية حصل في محيط دير ميماس. القصة بدأت من مثلث الهورة الذي تتفرع منه الطرق باتجاه كفركلة من جهة، وإلى داخل دير ميماس من جهة ثانية، ومثلث تل النحاس الفاصل عن برج الملوك من جهة ثالثة. وهناك توجد نقطة استحدثها الجيش اللبناني بعد الحرب، هي عبارة عن ساتر ترابي أقيم على الحد الفاصل بين الأراضي التي تحتلها إسرائيل وتسميها الخط الأصفر، وبين الأراضي غير المحتلة. قوة إسرائيلية تقدمت من جهة كفركلة باتجاه محلة هورا. مع تقدمها تراجع الجيش مسافة محدودة إلى نقطة قريبة. بالموازاة تقدمت آليتان من تل النحاس باتجاه مفترق برج الملوك دير ميماس، وحاولتا التقدم من هناك باتجاه هورا، لكن دورية للجيش اللبناني كانت موجودة على هذا الطريق، ما منع الآليتين من استكمال طريقهما باتجاه هورا. بالتزامن ألقت القوى الإسرائيلية التي تقدمت بداية باتجاه هورا 3 قنابل صوتية في محيط الجيش اللبناني. وبعد القنابل لم يتراجع الجيش من هذه النقطة وبقي في موقعه حتى بعد إعطائه مهلة ميدانية للانسحاب، لا بل دفع بتعزيزات إضافية من الجهتين، من جهة كفركلة ومن جهة تل النحاس. ومع ارتفاع مستوى التوتر بدأت اتصالات عبر لجنة الميكانيزم لمعالجة الحادث. بالنتيجة تراجعت القوتان الإسرائيليتان وابتعدتا عن محيط مثلث هورا. أما الجيش اللبناني فبقي في النقطة التي تمركز فيها اليوم على مقربة من المثلث.
0: التوتير الإسرائيلي الميداني يتزامن مع توتير سياسي ووعيد بعمليات مشابهة لتفجيرات البيجرز.
2: حملت الذكرى الثانية لعملية تفجير البيجرز في لبنان تهديدا إسرائيليا متماديا. فحواه أن أجهزة الاستخبارات والأجهزة العسكرية المختلفة تعد عمليات نوعية مشابهة لتحقيق الهدف الذي تطمح إليه تل أبيب، وهو تدمير إيران ووكلائها ورسم شرق أوسط جديد.
3: الجيش الإسرائيلي والموساد وجهات أمنية أخرى يعملون على نفس مسار هذه العملية التي حققت إنجازا هائلا في الحرب وأسقطت قيادات في حزب الله. ومع هذا ممنوع أن نقع في الأوهام، فما زال لدى الحزب قوة عسكرية متمركزة في ضاحية بيروت والبقاع، ومخازن تتضمن 30,000 قذيفة صاروخية وطائرات مسيرة وفق شعبة الاستخبارات.
2: هدف تكشف عنه إسرائيل بالتزامن مع استغلال قادتها لا سيما بنيامين نتنياهو الأعياد العبرية لإطلاق خطابات انتخابية. وفي هذا الإطار زعم نتنياهو أن حرب طوفان الأقصى منعت تهديدا وجوديا لإسرائيل وساهمت في تغيير الشرق الأوسط، وصفا اغتيال السيد حسن نصر الله ويحيى السنوار بأنه بداية تغيير وانتصار، متوعدا بعدم الانسحاب من المناطق العازلة في لبنان وسوريا وغزة.
4: نحن الخياطين.
0: لقد أصبنا رؤساء الإرهاب بعملياتنا وأنقذنا دولة إسرائيل من الإبادة. لقد قمنا بتصفية نصالة ويحيى السنوار، ولولا قرار الحرب والعمل ضد إيران وبرنامجها النووي لربما لم نكن موجودين. فإيران كانت تحتاج إلى سنة واحدة لصناعة قنبلتها.
2: وبينما تواصل إسرائيل رفض أي اتفاق بشأن الإبقاء على قوات اليونيفيل في الجنوب أو بنشر قوة بديلة لا توافق هي على تشكيلتها، رفض مسؤولون إسرائيليون المعادلة التي تحدث عنها الرئيس اللبناني جوزيف عون بنزع سلاح حزب الله من دون صدام داخلي، وهم يحاولون استغلاله لتعزيز الاحتلال وخلق المشاكل بين اللبنانيين. تزامنا وفي مقابلة مع قناة إسرائيلية، قالت الموفدة الأمريكية الخاصة السابقة للملف اللبناني مورغان أورتيغوس إن جهودا تبذل حاليا تركز على تطبيع العلاقات بين إسرائيل ولبنان وتذليل العقبات أمام المسار الدبلوماسي.
5: We got close a few times, and I'm encouraged now, of course, at the negotiations that are being led by Secretary of State Marco Rubio and Michelle Issa and others. These talks are important. I don't think we should diminish them. And everybody is in a rush for where's it going, where's it going. Ambassador Mike Huckabee just talked about this a few weeks ago. I believe fundamentally that we're going to get to peace. I can't tell you when.
2: Ortegos رأت أن الوضع الحالي يتطلب انسحاب إسرائيل وحزب الله على السواء من جنوب لبنان. أمال شحادي من مدينة حيفا.
0: وبانتظار أي انفراجة يعاني أهالي القرى الصامدة في الجنوب، فرميش وعين إبل ودبل، لم يغادر الأهالي أرضهم، لكن قدرتهم على التنقل باتت رهنا بقافلة قد تتأخر أو تلغى. فما الذي يطلبه أبناء هذه القرى؟
6: طريق للبيت صارت قافلة، عبارة بتختصر حال أبناء القرى الحدودية الصامدة. نرميش وعين إبل ودبل وغيرها من القرى والبلدات الصامدة داخل المنطقة المحتلة، في ناس بعدها متمسكة ببيوتها، بس داخل ما يعرف بالمنطقة الصفراء أبسط مشوار لخارجها أو للرجعة إلى صار بده تسجيل انتظار وقافلة. بحسب إفادات الأهالي الطريق المتبع بيلف من القرى باتجاه الناقورة والقليلة، القافلة بتتجمع وبواكبها الجيش واليونيفيل على مراحل. التسجيل لمن يريد الانضمام للقافلة بيصير بالبلدية، وهو لازم يسبق الرحلة بيومين أو ثلاثة، ومع هيك ممكن القافلة تتأخر ساعات أو تنلغى. يعني موعد الطبيب، يوم الشغل، وحتى زيارة الأهل كلهم معلقين بموعد مرور القافلة. والمسار عبر ليلة النقورة ما في غيره بفرض من الإسرائيلي، مع العلم أنه الطريق الأقرب ذهاباً وإياباً هي تبنين.
7: صبح باكر متبلغ أنه ألغيت القافلة. الجمعة الماضي لها خمس قوافل، بتكون قوافل محملة كاميونات، محملة بضائع خضار وفواكه ولحومات مبردة وكل شيء، ونضطر نرجع يكبوها وتروح دعان. حتى كمان في بوستات تبقى محملة مدنية مضطرة تطلع، في ناس مرضى، عم بتصير في معاناة. يعني في عنا بنسميها نحن صار ضرب الجلجلة بصراحة.
8: هالبهدلة عم تنعكس على 10,000 شخص مقيمين في هالثلاث ضياع، وعم بيأثر على كل نواحي الحياة وخاصة الناحية الطبية. الحل هو معبر دايم مفتوح يوميا بلا نطرة، يفضل عن طريق تبنين.
6: لو كان هالطريق مفتوح الوصول إلى تبنين من رماش بياخد نحو نص ساعة. اليوم موظفين بيشتغلوا هناك مع
9: ألف ومية. رح نستمع نحن وياكم للنجم الذهبي نوال الزغبي وعلى أنغام هالغنية. بذكركم بطقس سيدني لليوم وبكرة درجات الحرارة 30 و 31 درجة،

هلا صرنا موجودين معكم على طول على شاشتكم. فيكن تنزلوا الاب على فيسبوك وعلى انستغرام فيسبوك 2ME Australia او روحوا على الموقع الالكتروني 2me.com.au facebook 2ME Australia.

معكم دائما من راديو تؤميس سمعته لإيهاب توفيق وغنية وائل كفوري محبوبي ونوال الزغبي الفومية، مجموعة من الأغاني بتمنى تكون استمتعتوا برفقتها. لنتابع نحن وياكم كمان مع الأخبار والتعليقات وانعكاسات الأخبار والأحداث اللي عم بتصير بمنطقة الشرق الأوسط. ما كانت عبارة كلام الرئيس جوزيف عون هو السلام بل الاتفاق الأمني، بيقول أنه لبنان عم يسعى لاتفاق أمني لإنهاء حالة العداء وانتشار الجيش على الحدود وقد يمهد للسلام لاحقا. وضح أنه لبنان لا يمكن أنه يقفز مباشرة لاتفاق سلام، بل خطوة خطوة بمسار ببلش بالانسحاب الإسرائيلي، انتشار الجيش، عودة الأهالي والأسرى، من بعدها انهاء حالة العداء قبل احتمال السلام. هيدا ما بيعني تطبيع فوري، لكن بيوسع التفاوض من وقف النار والانسحاب إلى شكل العلاقة مع إسرائيل كما يتيح الاتفاق الأمني.

تسوية طويلة تشمل ضبط الحدود، منع الأعمال العسكرية، انتشار الجيش، مراقبة الخروقات. الرئيس جوزيف عون بيشوف التفاوض هو الخيار الأقل كلفة، والتراجع عنه يعني تصعيد مكلف. النجاح بيتوقف على المقابل انسحاب إسرائيل، وقف عملياتها وإعادة الأسرى. العقدة أنه إسرائيل بدها حصر السلاح وإثبات فعالية الجيش اللبناني قبل استكمال الانسحاب، بينما بيوضع الرئيس عون الانسحاب وانتشار الجيش وعودة الأهالي والأسرى أولا. وربط عون المسار الخارجي بملف السلاح داخليا، أكد أنه قرار حصر بيد الدولة اتخذ وسينفذ، ولكن الهدف منه الصدام. اليوم انفتاحه كمان كان على قوة دولية أوروبية بعد اليونيفيل، بيعكس مرحلة انتقالية مع منع الفراغ، وأنه تساند أي قوة بديلة للجيش والدولة، يعني كمان هون أنه ما تحل محلهم. فهون رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمية، ولنشوف زيارة الرئيس جوزيف عون لبريز شو حاملة، وكمان من خلال متابعتكم للأخبار اللي عم نتبعها على رأس كل ساعة لمتابعة آخر وأهم التطورات لليوم. الموسيقى اللي بتفرح، الموسيقى

0: كنا تغنى
1: نعيش تعال حس بالأمان
0: والموسيقى كلها معنا بتعني أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق ماي سات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على ماي سات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the My Sat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to My Sat Go or kingdomsat.com.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل واكثر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون اسنانك، عمل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
5: ماريلاند دنتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا اوف ماركس ستريت 9897222 خلف KFC. مع جو أشقر خطوي لقدام. بدي ذكر هون مستمعينا خليكن معنا على السمع، لأنه فيجي لأعلنت حالة طوارئ وطنية بسبب تفشي الأيدز. شو التفاصيل؟ طبعا هيدا الخبر رح نتابعه بعد هالفاصل الغنائي. خليكن معنا على السمع برفيت راديو تو أمية أستراليا.

0: معكم دائما عبر راديو توأمية أستراليا على 1638 أيام. منتابع نحن وياكم أخبارنا الأسترالية. كان ملفت تصريحات توني بيرك وزير الداخلية اللي بيقول أنه اليوم منه مرتبطة أزمة الإسكان بأعداد المهاجرين. هيدا اللي لقى انتقادات كتير كبيرة بالوقت يلي بقيت الأحزاب اللي بتشوف أنه تخفيض أعداد المهاجرين لأستراليا, تخفيض أعداد الهجرة لأستراليا اللي هي مفروض تكون بناء على الأزمة المساكن اللي نحن أوريدي عم نواجه أزمة نقص بالمساكن. فما بعرف كيف فصل هيدي المشكلة عن أعداد المهاجرين. هيدا اللي لقى انتقادات كتير واسعة الوزير توني بيرك. خلينا نتابع نحن وياكم مستمعينا موجز إخباري, منتوقف عنده ومنتابع مشوارنا مع الدرايف تايم بروجرام. بقية نهار حلو وممتع بتمني لجميع مستمعينا الأحبة. ABC News Update to ME Australia.
1: ABC News. Josephine Asher with the top stories. The Prime Minister has landed in California ahead of his trip to the United Nations in New York, where Australia will launch its bid for a seat on the UN Security Council. Anthony Albanese will meet Apple Executive Chairman Tim Cook to discuss new parental controls for children, which Apple says were inspired by Australia. Mr. Albanese says Australia's world-leading digital safety laws will be a major part of the nation's UN bid. Police are searching for the body of a 63-year-old man who was killed by a shark at a popular Perth beach yesterday morning. Police confirmed the swimmer died from his injuries after being bitten by a shark at Sorrento Beach. It's the third fatal shark attack in Western Australia this year. And US President Donald Trump says an agreement has been reached with Denmark, giving America permanent control over security in Greenland. The deal comes after months of threats by the president to take Greenland by force, citing its strategic location for defense purposes and its mineral wealth. The Danish Prime Minister says the deal will be signed by the three governments next week, but will still have to go through the Danish parliament before it can be enforced. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
2: إنكم تستمعون إلى إذاعة تي أم إي 1638 AM هنا تي أم إي.

0: مكملين احنا وياكم مستمعينا مشوارنا على 1638 ايام. اليوم فيجي اللي اعلنت حالة طوارئ وطنية بسبب تفشي فيروس نقص المناعة البشرية الـ HIV الايدز، بيظل ارتفاع كبير بالإصابات بالتزامن مع زيادة استخدام الميثامفيتامين بالدولة، اللي طبعا هون وزير الصحة والخدمات بفيجي بيقول ببيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن الاستجابة على مستوى تفشي المرض ما بقى كافي للتعامل مع ما وصفه بأن وباء. بيقول أعلن حالة طوارئ صحية وطنية بفيجي. هيدا القرار بيعكس خطورة الوباء والحاجة الملحة لاستجابة منسقة بالوقت يلي كمان وزير الصحة ذكر أنه تقديرات الحكومة تشير إلى أنه شخص واحد من كل 60 بالغ بفيجي مصاب بفيروس نقص المناعة. تابع قبل 5 سنوات كان التقدير شخص واحد من كل 167. بعام 2025 سجل 2060 إصابة جديدة بفيروس نقص المناعة، وأنه واحدة من كل 50 امرأة حامل مصابة بالفيروس. اجا اعلان حالة الطوارئ وقت قرار لمجلس الوزراء بتسعة ايلول بيطلب استجابة منسقة بحسب الوزير، وعم تواجه الدولة اللي بيقل عدد سكان عن 1 مليون نسمة واحدة من اسرع زيادات بالاصابة الجديدة بفيروس نقص المناعة الايدز على مستوى العالم وفقا لبرنامج الامم المتحدة. وهون يعني اكيد مفروض يكون في تحذير للمسافرين لفيجي، لأنه فيجي هو بلد سياحي بيقصدوا عدد كتير كبير من السواح سنويا، فكرمل هيك التحذير كتير مهم والانتباه، لأنه في تفشي الأيدز بفيجي بشكل كتير كبير، وهيدا اللي استدعى إعلان حالة طوارئ في هذه البلاد.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: اكتشف طريقك إلى وسترن سيدني انترناشنال ايربورت الذي سيفتتح قريباً. استقل حافلة من مراكز رئيسية في أنحاء غرب سيدني، أو استقل الحافلة المكوكية المجانية WSI Link، أو قد سيارتك على طريق M12 السريع الجديد والخالي من رسوم المرور. خطط لرحلتك على transportnsw.info، مبادرة من Transport for New South Wales.
3: Crunching out the killer cuts with no limits.
4: I'm done following the rules.
3: No limits.
5: Okay.
3: Maximum music. M.E. music. No boundaries. No rules.
4: What the
3: 2ME. No.

مع الفنان الكبير عبد الوهاب غنية اجري اجري ومحمد رمضان جميلة. هل اغاني الحلوة اللي بتمنى تكون عم تستمتعوا برفقتها. اليوم السينما اللبنانية اللي شهدت اطلاق الفيلم التشويقي سونيا ذا تريب المستوحى من أحداث حقيقية بتستند لتجربة سيدة الأعمال والممثلة سونيا العباس وبنتها جيسيكا قيس. بتستعرض القصة رحلة أم وبنتها بيرجعوا للبنان بعد 18 سنة من الغربة لتتحول عودتهم لمواجهة مع عالم المخدرات والإتجار بالبشر. بيسلط العمل الضوء على قضايا الاستغلال وتأثير هيدي البيئة على الضحايا. هيدا الشيء يعني بتحمل رسالة إنسانية حول إمكانية التغيير والابتعاد عن هيدا العالم المخيف. الفيلم من إخراج وبطولة مارسيل خضرة وتأليف حسن حمدان اللي بيشارك بالبطولة إلى جانب سونيا العباس، روزي الخولي ورفق الزير نور صعب ووليد الهاشم. فهيدي طبعا اليوم السينما اللبنانية اللي شهدت إطلاق الفيلم الدرامي التشويقي سونيا ذا تريب. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا مع سلي مولي علي لناسي عجرم.

0: right now. Enjoy the new music first, fresh and clean. Clean from the original 2ME.
1: وصفوا لنا فيك صفر عمر ما يرف الجفن لعيونك تغرق سفن لو فيها بحارة. وصفوا لنا فيك صفن

0: نتوقف عند فاصل إخباري لمتابعة أهم الأحداث اللي عم بتصير بالعالم. دايما تغطية الأخبار عبر راديو توأمية أستراليا لحتى تتعرفوا شو اللي عم بيصير إن كان على صعيد أستراليا أو على أي صعيد حول العالم لمتابعة آخر وأهم الأخبار والأحداث. بريك ومن بعدها ننتقل نحن وياكم لجولتنا الإخبارية من توأمية أستراليا.
1: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم 44 سنة بخدمة الجيل بكل أضعية القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
3: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند Maryland Dental Clinic MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك. عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: Maryland Dental Clinic 515 Maryland Road Maryland West corner of Marcus 9897-222 خلف الKFC.
9: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
10: السابعة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. نشرة إخبارية جديدة أعدتها وتقدمها لكم لمي زين الدين. أهلا بك من جديد.
11: شكرا سليم، أهلا بكم مستمعينا، ونستهل النشرة بالعناوين. الولايات المتحدة والدنمارك توصلتا لاتفاق بشأن غرينلاند يضمن سيطرة أمريكية دائمة على الجزيرة. ترامب يوقع قانونا يفرض عقوبات جديدة على روسيا، وفرنسا تتوعد بالرد على ما وصفته بهجمات روسية هجينة. التصعيد بين السعودية والحوثيين تواصل، وباكستان تؤكد المضي إلى أبعد مدى في الدفاع عن السعودية. توتر في لبنان بين القوات الإسرائيلية والجيش اللبناني في جنوب البلاد.
12: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: بعد خلاف بشأن مستقبل جزيرة غرينلاند، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أبرم اتفاقا مع الدنمارك وغرينلاند يمنح بلاده ما وصفه بالسيطرة الدائمة على أمن الجزيرة القطبية. وفي هذا السياق أكدت الخارجية الأمريكية أن هذا الاتفاق الأمني يضمن عدم تمكن الصين وروسيا من إقامة قواعد في الجزيرة القطبية. التفاصيل مع أحلام الطاهر.
13: الولايات المتحدة ضمنت إلى الأبد القدرة الكاملة على اتخاذ ما تراه ضروريا في غرينلاند لحماية أمن الجزيرة. هذا ما كتبه دونالد ترامب على منصة تروث سوشيال، مضيفا أنه لن يكون بإمكان أي خصم لواشنطن إقامة قاعدة أو وجود عسكري في غرينلاند أو تنفيذ استثمارات حساسة فيها دون موافقة الولايات المتحدة. وفي توضيح لهذه التصريحات، قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن الاتفاق الأمني المتعلق بغرينلاند الذي توصلت إليه الولايات المتحدة والدنمارك يضم عدم تمكن الصين وروسيا من إقامة قواعد في الجزيرة القطبية، في حين أفادت عدة وسائل إعلام بأن الولايات المتحدة ترغب في فتح 3 قواعد عسكرية جديدة. وأصبحت غرينلاند الغنية بالمعادن محوراً للتنافس على الموارد والنفوذ في القطب الشمالي وسط مساع أمريكية لتعزيز حضورها الجيوسياسي وتحركات أوروبية لتوسيع الشراكة والاستثمارات في الجزيرة.
14: رئيسة وزراء الدنمارك ورئيس وزراء غرينلاند اعتبرا أن الاتفاق مع الولايات المتحدة يعد مفيداً لحلف الناتو وأوروبا. في ملف الحرب الروسية الأوكرانية، وفي ظل تواصل التصعيد بين الطرفين، تجددت الهجمات الروسية على مناطق أوكرانية عدة ووصلت إلى العاصمة كييف التي تعرضت لهجوم بصواريخ باليستية. الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي قال إن قنبلة انزلاقية روسية أصابت مبنى سكنيا في مدينة سومي بشمال البلاد وأسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 7 آخرين، فيما ارتفعت حصيلة المصابين في ضربة مزدوجة استهدفت وسط أوديسا. من كييف محمد زاوي.
15: عاد دوي الانفجارات إلى العاصمة الأوكرانية، وأعلن عمدة كييف أن القوات الروسية استهدفت المدينة بصواريخ باليستية. بتزامن تعرض محيط العاصمة أيضا لهجوم جديد، وقالت السلطات المحلية إن ضربة الروسية تسببت بأضرار في منشأة للإنتاج والتخزين في منطقة فيشهورود، كما استهدفت هجمات منطقة فاستيف وأدت إلى إصابة 5 أشخاص على الأقل بينهم أطفال. أوديسا جنوب البلاد كانت هي الأخرى مصرحا لهجمات روسية، حيث أصيب العشرات بينهم عناصر من رجال الإنقاذ بعد استهداف مبنى إداري. وفي وسط البلاد تعرضت مدينة كريمينتشوك لهجوم آخر ضرب منشآت حيوية ومؤسسات خاصة وأصيب على إثرها عدد من المدنيين. في المقابل أعلنت القوات الأوكرانية استهداف قاذفة روسية من منظومة بوك M1 في محور زابوريجيا بواسطة مسيرات هجومية، كما استهدفت أوكرانيا محطة تحكم أرضية لمسيرات أوريون الروسية في قاعدة ساكي بالقرم ومواقع لتخزين وإطلاق المسيرات ومستودعات عسكرية روسية في رد على الهجمات الروسية، تقول كييف. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
14: أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع على مشروع قانون شامل للعقوبات ضد روسيا ليصبح قانونا. التشريع يستهدف قطاعي الطاقة والدفاع في روسيا فضلا عن أسطول الظل من ناقلات النفط التي تتحايل على العقوبات الدولية القائمة. هنا في فرنسا أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون أن الهجمات الروسية المتعددة الطرق لن تبقى بدون رد من جانب الأوروبيين. يأتي ذلك عقب اجتماع عقده في قصر الإليزي مع قادة الأحزاب والمرشحين للرئاسة. ماكرون وعد بعقد قمة لمجموعة 7 تركز على الطاقة وعلى الملف الأوكراني خلال الأسابيع المقبلة. التفاصيل معك سميرة والنبي.
16: وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجددا تحذيرا مباشرا لروسيا، حيث أعلن أن هجمات موسكو المتعددة الوسيلة لن تبقى بدون رد من جانب الأوروبيين. الرئيس إيمانويل ماكرون أوضح أن روسيا ترتكب خطأ فادحا إذا استمرت في هذا النهج. وقال الرئيس الفرنسي عقب اجتماع عقده في قصر الإليزي مع قادة الأحزاب والمرشحين للرئاسة إن طبيعة العدوان وتهديدات الروسية في أوروبا تتغير، ودعا إلى تعزيز اليقظة في مواجهة هذا التهديد وإلى وضع خطة لحماية المنشآت الحيوية والمواقع الأكثر حساسية في قاعدتنا الصناعية والتكنولوجيا الدفاعية من هجمات الطائرات المسيرة والهجمات الإلكترونية. ولم يتوانى إيمانويل ماكرون في الإعلان أن فرنسا ستدعو خلال الأسابيع المقبلة إلى اجتماع لمجموعة 7 يخصص لقضايا الطاقة وللبحث في كافة السبل لمواجهة الحرب الروسية الهجينة. الملف الأوكراني سيكون كذلك في صلب المناقشات واللقاءات التي من المقرر أن يعقدها الرئيس إيمانويل ماكرون أثناء مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
14: رئيس الوزراء السابق والمرشح الحالي للرئاسة إدوار فيليب قال من جانبه إن مستوى التهديد الذي تواجهه فرنسا بسبب النزاع في أوكرانيا يتزايد، مشيرا أيضا إلى الهجوم في لايبزيغ. في الأثناء يواصل الروس الإدلاء بأصواتهم في انتخابات تشريعية تستمر لثلاثة أيام. تجري الانتخابات في ظل أزمات سياسية واقتصادية كما اتهامات باستبعاد القوى السياسية المعارضة للحرب في أوكرانيا. عن سير الانتخابات يحدثنا مراسل مونتي كارلو الدولية في موسكو مراد أحمد.
17: عمليات الاقتراع حتى الآن تسير بشكل نسبيا هادئ، نحو 110 مليون ناخب سيشارك في انتخاب نواب البرلمان الروسي واختيار 450 نائب في مجلس الدوما. اليوم الأول من عمليات الاقتراع التصويت انتهى بمشاركة أكثر من 30% من الناخبين. من المعروف أنه يتنافس على المقاعد الفردية أكثر من 4400 مرشح، أما مقاعد الدوما بالقائمة الحزبية فيتنافس عليها مرشحه 17 حزبا سياسيا، أبرزهم الحزب الموالي للكريملين، حزب روسيا الموحدة والحزب الشيوعي، وأيضا الحزب الديمقراطي الليبرالي الروسي وحزب روسيا العادلة وحزب الوطن، وأخيرا أيضا حزب يبلق الذي هو من أبرز القوى السياسية المعارضة للحرب في أوكرانيا ويطالب بإيقاف إطلاق النار. استطلاعات الرأي التي سبقت عملية التصويت كشفت على أن هذه الانتخابات لن تشهد اختراقات في نتائجها.
14: استمعتم لمراسل مونتي كارلو الدولية في موسكو مراد أحمد. إلى ملف الحرب في الشرق الأوسط، وسط تواصل المعارك التي تدور منذ أسابيع بين الحوثيين والقوات الحكومية اليمنية، أعلن الحوثيون أن مقاتلات سعودية شنت 26 غارة خلال الساعات 24 الماضية استهدفت محافظة تعز في جنوب البلاد. حازم حماد والتفاصيل.
18: تشهد جبهة كهبوب قرب باب المندب تصعيدا لافتا، إذ أعلنت قوات درع الوطن صد هجوم حوثي استمر أكثر من 3 ساعات، مؤكدة تكبيد المهاجمين خسائر وتدمير أليات. وفي الجبهة نفسها قالت ألوية العمالقة إنها أسقطت طائرة مسيرة واستهدفت تجمعات للحوثيين، ما أسفر عن مقتل 3 منهم وتدمير 4 مركبات. وفي تعز تواصلت المواجهات في مديرية الوازعية، حيث نفذ طيران الحربي غارة دقيقة على تجمعات الحوثيين أسفرت عن مقتل 30 وإصابة 60 آخرين وتدمير 6 آليات قتالية ودبابتين. كما استهدفت القوات الحكومية مواقع للحوثيين في المخ والدمنة والراهدة، بينما أعلنت قواتها المشتركة في مأرب إحراق طقم وتدمير مدفع خلال عملية مشتركة للقناصة والمدفعية. التصعيد امتد خارج الحدود، إذ اتهم الحوثيون سعودية بشن 37 غارة، فيما أدانت اليمن وقطر ومجلس التعاون هجوما بطائرة مسيرة على الطائف أدى إلى إصابة طائرة إيطالية داخل قاعدة الملك فهد.
14: في الجانب السعودي، أطلق الدفاع المدني في الساعات الأولى من صباح اليوم تحذيرا ثانيا من تعرض الرياض لتهديد جوي، وذلك بعد أقل من 3 ساعات من إطلاقه تحذيرا سابقا تبعه سماع دوي انفجارات هي الأولى في العاصمة. وفي وقت تتعرض فيه السعودية لهجمات متزايدة من الحوثيين، أعلن المتحدث باسم الجيش الباكستاني أن بلاده ستمضي إلى أبعد مدى في الدفاع عن حليفتها السعودية. في إيران، انطلقت أمس مناورات فدائيو إيران التي تنظمها قوات البسيج التابعة للحرس الثوري بمشاركة مئات الآلاف من عناصر البسيج. والتفاصيل من طهران مع علي منتظري.
19: شهدت العاصمة الإيرانية طهران أمس مناورة شارك فيها مئات الآلاف من قوات البسيج التابعة للحرس الثوري الإيراني، وذلك لاستعراض جاهزيتها لمواجهة أي هجمات برية أمريكية محتملة. وفي الساعات الداخلية تتحدث أسد إعلامي وشعبية إضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي عن احتمال إصالة الاستراوات والشبكات المسلحة في الشوارع الإيرانية بالتضامن مع هجمات جوية أمريكية محتملة على مدن إيرانية كبرى، وذلك قبل الانتخابات الأمريكية المقبلة في نوفمبر. وكانت قيادة البسيج قد أعلنت سابقا استعدادها لهجت أكثر من 12 مليون متطوع لمواجهة أي تدخل خارجي أو نشاط مسلح معاد للنظام. وقال حسين طائب رئيس منظمة البسيج في إيران إن عملية دمج قوات البسيج في كتائب دفاعية وتدريبية ضمن القوات البرية والجوية والبحرية تقترب من الاكتمال، مضيفا أن الولايات المتحدة ستغادر المنطقة بعد هزيمتها. علي منتظر، تهران، وانتقال الدولية.
14: جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله بأن حرب إيران ستنتهي قريبا. في الأثناء ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن عدد القتلى في صفوف القوات الأمريكية خلال الحرب يفوق ما أعلنته وزارة الدفاع البنتاغون. وضمن إطار الضغوط الاقتصادية على طهران، ألغت تركيا ترخيص تشغيل فرع بنك ملت الإيراني في إسطنبول. إلى لبنان، حيث يتواصل التصعيد في جنوب البلاد، إذ شهدت بلدة دير ميماس توترا بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي على خلفية استحداث نقطة مراقبة في المنطقة الأمنية من دون تنسيق بين الطرفين بحسب الجيش الإسرائيلي الذي اعتبر ذلك مخالفا للتفاهمات. في المقابل، أكد الجيش اللبناني أن التنسيق تم مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان. من جنوب لبنان توفينا فالنتينا سمعان بالتفاصيل.
20: شهدت بلدة دير ميماس استنفارا بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي بعد تقدم دورية للأخير باتجاه أطراف البلدة ووصولها إلى منطقة التقاطع، حيث استحدث الجيش اللبناني نقطة مراقبة، وبعد إبلاغه بضرورة المغادرة وعدم الاستجابة ألقى الإسرائيليون 6 قنابل صوتية في محيط النقطة، بذريعة أن الجيش اللبناني أقام حاجزا في المنطقة الأمنية من دون تنسيق، وهو ما نفاه الجيش اللبناني موضحا في بيان رسمي أن النقطة استحدثت بالتنسيق مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان لمواكبة الأهالي أثناء تفقدهم الأراضي الزراعية، وأنه بعد إجراء الاتصالات مع المجموعة غادرت القوة الإسرائيلية المكان وعاد عناصر الجيش إلى مركزهم الأساسي. هذا التطور أتى غدا خروقات إسرائيلية عدة شملت إحراق مستشفى ميس الجبل الحكومي، غارات على المنصورة، وقصفا في القنطرة، حداتة وشقرة، حيث أصيب شخصان، كما عمليات تفجير ونسف في المنصورة، البياضة، عينات والخيام، وإلقاء قنابل في حريص، ياطر وزودر الشرقية. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
14: في ظل استمرار الصراع في الشرق الأوسط، توقع صندوق النقد الدولي أن يشهد النشاط الاقتصادي في لبنان انكماشا كبيرا هذا العام مع بقاء معدلات التضخم في خانة العشرات. في الرياضة، أعلن أسطورة كرة القدم الفرنسية والمدرب الحالي للمنتخب الفرنسي زين الدين زيدان قائمة أولية للمنتخب الفرنسي تضم 23 لاعبا، وسيكون كيليان مبابي قائد الفريق.
21: كشف مدرب فرنسا الجديد زين الدين زيدان عن قائمته الأولى والتي ضمت 8 لاعبين لم يشاركوا في المونديال، من بينهم 5 لاعبين جدد، واستدعي للمرة الأولى حارس مرمى تولوز غيوم غيست والمدافعين أندي ديوف من إنتر ميلان وجيريمي جاكي من ليفربول، لاعب الوسط لوكا داكانيو من كوبو، والمهاجم إستيبان لوبول هداف الدوري الفرنسي الموسم الماضي. سيعتمد زين الدين زيدان على المهاجمين الفرنسيين الذين شاركوا وتألقوا في كأس العالم، كيليان مبابي، عثمان ديمبلي، مايكل أوليسي، والثلاثي مرشح لنيل جائزة الكرة الذهبية. وأكد زيدان أيضا أن مبابي سيحتفظ بشارة القائد. وغاب عن التشكيلة لاعب وسط ريال مدريد أوريليان تشواميني الذي قال زيدان إنه يواصل التعافي.
14: وهذا نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الولايات المتحدة والدنمارك توصلتا لاتفاق بشأن غرينلاند يضمن سيطرة أمريكية دائمة على الجزيرة. ترامب يوقع قانونا يفرض عقوبات جديدة على روسيا وفرنسا.
0: ما بعد ما استمعتوا لمحطة إخبارية، بذكركم بحالة الطقس لليوم. بسيدني رح يكون طقس حار وبسمر هيك لنهار بكرة، درجات الحرارة 30-31 بكرة الأحد. أما على صعيد ميلبن درجات الحرارة 25 وبتستمر على هيدا نحو كمان ليوم بكرة. رح نتابع نحن وياكم مع فارس كرم.

لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.

0: تحياتي للجميع من راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM. من خلال الأخبار اللي عم تبعها موقف بريز من عملية دعم الجيش اللبناني ونزع سلاح حزب الله. اليوم بالمؤتمر اللي صار ببريز بيحتل ملف نزع سلاح حزب الله مكان كتير مهم بالمقاربة الفرنسية، ولكن بريز لسارعت بالقول أنه هيدا رح يكون من مسؤولية القوات المسلحة اللبنانية وحدها، يعني من الجيش، وأنه من غير الوارد إطلاقا أنه نحل محل الجيش اللبناني والقوى الأمنية الأخرى بتنفيذ هيدي المهمة، بإشارة للدولة اللي يمكن أن تقوم في القوة الدولية، يعني هون المفترض أنه تحل محل قوة اليونيفيل، أكنت يونيفيل 2 أو قوة متعددة الجنسيات. هون بتحرص بريز على الحصول على انتداب محدد من مجلس الأمن في حال اليونيفيل 2 ووضوح المهمات في حال قيام قوة متعددة الجنسيات. وبتوحي بريز بأن الظروف المستجدة لآلت إلى خسارة حزب الله العمق الاستراتيجي السوري والقضاء على عدد كبير من قادة والعمليات العسكرية الإسرائيلية أفضت إلى أضعاف قوة حزب الله، ما من شأنه أن يسهل مهمة حصرية السلاح، الأمر يلي بيرفض الحزب إطلاقا. وبتدعو بريز اللبنانيين إلى بلورة تفاهمات الحد الأدنى حول هذه المسألة، إلا أنه بتعرف صعوبة الوضع اللبناني وتبعات المترتبة على ما تقوم به إسرائيل. فاليوم نشوف إن كان فرنسا، إن كان واشنطن، إن كان الدول الأوروبية، إن كان المجتمع الدولي اللي بيشوفوا أنه هيدا الأمر نزع سلاح حزب الله هي من مهمة الجيش اللبناني، والجيش اللبناني بحاجة لدعم، وإذا كان هيدا الدعم هو راح يفضي بنهاية المطاف إلى فعلا القدرة على نزع سلاح حزب الله اللي هو كمان بالتالي متمسك فيه. باق
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار اللقوصة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تؤمي أستراليا.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4,000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
4: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر TME Australia.
5: أحبائي، اسمعوا جديدي على TME أستراليا، وليد توفيق.

حلو هالفريش منكمل نحن وياكم مستمعينا مع نجوى كرم ما في نوم، ولكن بعد شوي رح نحكي موضوع كتير مهم، هو عم نتلقى الضربات بوجوهنا. هيدا عنوان: جنود أمريكيون سربوا صور صادمة لدمار قواعدهم بالشرق الأوسط. خلينا نتابع نحن وياكم تفاصيل هيدا الخبر من بعد ما تسمعوا لأغنية نجوى كرم. كونوا معنا.

معكم دائما من راديو تؤمية أستراليا. إذا بعد ساعات من إقرار البنتاغون بأن الحرب على إيران كلفت البلاد غالي، نشرت وسائل إعلام أمريكية صور مسربة وهون بتبين الضرر اللي لحق بالقواعد بالبلاد العربية. ما بيوضع إدارة رئيس ترامب بموقف حرج قبل الانتخابات. هون حسب شركة وشبكة CBS نيوز اللي نشرت صور وثائق دمار لحق بمنشآت ومركبات بمواقع أمريكية عدة بعد ضربات إيرانية بصواريخ وطائرات مسيرة، وتناقلت هذه الصور شركات ووكالات إيرانية واحتفت فيها بطبيعة الحال يعني. وبتقول الشبكة أن المواد سربها جنود أمريكيون بالميدان واللي أخفوا هوياتهم خوفا من الملاحقة بظل قيود صارمة من القيادة العسكرية. وهون قالت عن أحد هؤلاء الجنود الأضرار اللي لحقت بالقواعد. وهون ما أطلع البنتاغون الشعب الأمريكي على حقيقتها. هل أدي هيدا الكلام حقيقي؟ ولكن بتبين إحدى الصور حجم الخسائر بقاعدة الأمير سلطان الجوية بالسعودية، وتعرضت طائرة بوينغ E3 أنه رباعية المحركات لضرب مباشرة بجزء الخلفي، وأدى ذلك بانفصال ذيل عن هيكل متفحم كان بيحمل رادار بالغ الأهمية. هلا هيدي الصور اللي انتشرت واللي احتفت فيها بطبيعة الحال إيران، هون ما أعطى البنتاغون يعني هيدي الأهمية لهذه الصور، اللي ما بعرف إذا لأنه اليوم ممكن تكون في الخصوم السياسيين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي ممكن يستفيدوا من هذه الصور أيضا بالداخل الأمريكي، لأن عم يطالبوا يعني للمرة الثالثة يعني كان في هونيك تصويت على إنهاء الحرب على إيران. ولكن خلينا نتابع.

0: معكم دايما عبر راديو تؤمي أستراليا على 1630 AM. بدي أشرح هيك شوي للأخبار الفنية خلال هالأسبوع ونهار الخميس يلي كانت عودة أصالة لسوريا بعد 15 سنة بسبب الحرب في سوريا وبسبب تهديدات الأمنية اللي كانت عم تواجهها لأنه كانت معروفة موقفها أصالة من النظام اللي كانت ضده كانت شجعت الثورة السورية كانت مع الثورة السورية أصالة اللي لقيت حفاوة كبيرة من الشعب السوري وكانت حفلة كانت هي برعاية وزارة الثقافة الجمهور والحضور الهائل اللي كان بحفلة للحقيقة أكثر من روعة كانت هيك زرعت جو من الأمل والفرح بحفلة اللي خصصت ألبومها الأخير لسوريا واللي كمان رح تنتقل لحتى تكون إلى حفل بحمص وقالت يا ريت بيصير يعني كمان اليوم الحفلة المقبلة رح يكون بلدقية فجو كان كتير حلو إطلالة أصالة كانت رائعة واستلمت العود والدها اللي هو كانت يعني بعد 100 سنة رجعت هي كمان استلمت يعني ما تسلم العود لأي شخص إلا لأصالة فهذه الحفاوة اللي لقيتها وهالاستقبال الكبير حتى يعني كمان اليوم اللي اختلفوا معه بمواقفها السياسية منه سلافة وخرجي سلافة وخرجي كانت مأيدة للنظام ولكن بتقول سلاف اللي علقت على عودة أصالة لسوريا من حق أي إنسان أن يدخل بلده ومش لازم منعه لسبب أو رأي سياسي بتقول كان كلامي خلال 14 سنة الماضية ياريت ترجع وياريت الكل يرجع ما بغير كلامي بالعموم وسوريا ما بتتعمر إلا بكل ولادها لأصالة موفقة وسعيدة ومنورة ببلدها كتير كلام راقي وحلو كمان من الممثلة السورية سلاف فواخرجي رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمية على 1638 من راديو تؤمية أستراليا على 1638 أيام كملين نحن وياكم مشوارنا برجع بذكركم تفاصيل هالخبر اليوم وشو الهدف منه وتحليل حول موافقة وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة محتملة لبيع معدات عسكرية للمملكة العربية السعودية خليكم معنا لتتابعوا تفاصيل أوفى عن هالخبر وغيره من الأخبار إن كان السياسية أو الأخبار الأمنية اللي بتابعوها دايما عبر إذاعتكم إذاعة راديو تؤمية أستراليا جولة أخبار اليوم 19 من أيلول بعد البريك
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: Get the news first from 2ME.
3: انعطف يسارا للوصول إلى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة
4: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب رسالة من TAC
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك عامل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم الاستشارة الأولى مجانية ضمان 12 شهر على أعمالهم
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-222 خلف الـ KFC
9: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
10: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
11: مرحبا بكم مشاهدينا في جولتنا الإخبارية صباح فرانس 24، ونستهلها بأبرز العناوين. ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق يضمن سيطرة أمنية أمريكية دائمة على جزيرة غرينلاند، وكوبنهاغن ترحب بالاتفاق وتصفه بأنه جيد لحلف الناتو وأوروبا. ماكرون يعلن اجتماع مجموعة السبع لقضايا الطاقة في فرنسا، ويتوعد بالرد على الهجمات الروسية الهجينة. الرياض تطلق أول إنذار من هجوم جوي معاد منذ تجدد القتال في اليمن، وتحذير أممي من انهيار إنساني في اليمن.

0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق مع الدنمارك وغرينلاند بشأن تعزيز أمن الجزيرة القطبية بما يمنع أي وجود عسكري صيني أو روسي. ورحبت كوبنهاغن بالاتفاق معتبرة أنه يصب في مصلحة حلف الناتو وأوروبا، فيما أكد رئيس وزراء غرينلاند أنه سيعزز أمن الجزيرة. هذا ومن المقرر توقيع الاتفاق على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
1: وجود عسكري أمريكي أكبر في غرينلاند ومنع روسيا والصين من الوصول إليها، هذا ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متحدثا عن اتفاق أمني. قالت واشنطن وكوبنهاغن إنه سيعزز التعاون العسكري في الجزيرة. ترامب قال إن الاتفاق سيمنح الولايات المتحدة قدرة كاملة على القيام بما تراه ضروريا لحماية مصالحها.
2: ستتمكن واشنطن من تعزيز وجودها العسكري في جزيرة غرينلاند، وستمنع أي خصم لها من إقامة قاعدة أو وجود عسكري هناك أو تنفيذ استثمارات حساسة من دون موافقة أمريكية.
1: بحسب وزارة الخارجية الأمريكية، يشمل الاتفاق حقوق وصول دائمة للولايات المتحدة وإمكانية إقامة قواعد عسكرية وتنفيذ عمليات تحليق جوي في الجزيرة. وتقول واشنطن إن الهدف هو منع روسيا والصين من إقامة قواعد أو إرسال قوات إلى غرينلاند، إضافة إلى مراقبة الاستثمارات في القطاعات الحساسة. ومن المنتظر أن يوقع الاتفاق الأسبوع المقبل بحسب رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسون على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. فريدريكسون وصفت الاتفاق بأنه خطوة لتعزيز الأمن المشترك في القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي، وقالت إنه يخدم أمن حلف الناتو وأوروبا.
0: أعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون عن اجتماع مرتقب لدول مجموعة السبع بهدف تعزيز التعاون وتأمين إمدادات الطاقة في وقت تتزايد فيه تداعيات استمرار الصراع على الشرق الأوسط على الأسواق. ومع ارتفاع أسعار الوقود بدأت انعكاسات الأزمة تظهر في الحياة اليومية للفرنسيين، فيما دعا ماكرون إلى تحرك أوروبي لخفض الأسعار وتعزيز مخزونات الطاقة وتأمين إمدادات بديلة.
3: أزمة الطاقة بسبب الحرب الأمريكية الإيرانية تلف العالم. في فرنسا عقب اجتماع مع قادة الأحزاب، يعول رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون على استجابة أوروبية للحد من ارتفاع أسعار الوقود والغاز في البلاد.
4: في ظل هذه الظروف الاستثنائية نرغب في اتخاذ إجراءات على المستوى الأوروبي، ولذلك سأتواصل مع رئيسة المفوضية الأوروبية أولا لتسريع العمل على تخزين الغاز على المستوى الأوروبي نيان لتمكيننا من تسريع جميع الإجراءات الممكنة لخفض أسعارنا.
3: فرنسا لم تختر الحرب، هذا ما أكده ماكرون، ومع ذلك حذر من أن تداعيات الأزمة ستستمر في التأثير على حياة الفرنسيين في الأسابيع المقبلة. وعليه أعلن الرئيس عن اتفاقيات مع العراق لتأمين الإمدادات الفرنسية، تعد هذه المسألة محورا أساسيا في مناقشاته مع قطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. إعادة تعبئة احتياطات الطاقة هي أولوية فرنسية أيضا، ومن المقرر على إثرها عقد اجتماع لمجموعة السبع في الأسابيع المقبلة.
0: خلال اجتماع مع رؤساء الأحزاب السياسية والمرشحين للانتخابات الرئاسية، حذر الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون من تزايد خطر العمليات التي تنفذها موسكو في أنحاء أوروبا، مشيرا إلى أنه أصدر أوامر باتخاذ تدابير لحماية المنشآت الحيوية الفرنسية من الهجمات الروسية المتعددة الوسائل.
5: تغيرت طبيعة العدوان الروسي والتهديدات التي تواجهها أوروبا. فرنسا تعرضت خلال الأسابيع القليلة الماضية لهجمات هجينة روسية، وقد طلبت إعداد خطة لحماية البنى التحتية الحيوية في البلاد من هجمات الطائرات المسيرة والهجمات السبرانية.
0: حول هذا الموضوع ينضم إلينا من ستوكهولم السيد عامر راشد الكاتب والصحفي. أهلا بك سيد راشد.
6: صباح الخير.
0: بداية، ما الذي يقصده الرئيس إيمانويل ماكرون تحديدا بما وصفه بالهجمات الروسية متعددة الوسائل؟ وهل فعلا انتقلت المواجهة من أوكرانيا إلى بقية الدول الأوروبية؟
6: ما أشار إليه الرئيس الفرنسي هو إعادة تأكيد على مجموعة ما جاء في تقارير أوروبية ومنها أيضا تقارير فرنسية حول الهجمات الهجينة التي تقوم بها روسيا حسب الاتهامات التي توجهها البلدان الأوروبية لموسكو. هذه الهجمات تشمل بالأساس هجمات سيبرانية، وأيضا بالإضافة إلى ذلك خلال الأشهر القليلة الماضية كما لاحظنا برزت ظاهرة تحليق طائرات مسيرة في العديد من البلدان الأوروبية وخاصة بالقرب من مطارات، شمل ذلك الدنمارك، هولندا، السويد، وأيضا ألمانيا، بالإضافة إلى الحادث الذي جرى مؤخرا وقيل أن اكتشاف طائرة مسيرة محملة بالذخائر في أحد المطارات الألمانية بالقرب من طائرة أوكرانية.
0: وما أهداف
6: هذا هو الشكل؟
0: نعم، ما أهداف موسكو من هذه الهجمات الهجينة؟ وهل ربما تستهدف الضغط على الرأي العام الأوروبي للحد من دعم أوكرانيا؟
6: بالتأكيد، بالتأكيد هذه الهجمات برزت بعد الحرب الروسية على أوكرانيا 2022، وإن كانت هناك ثمت هجمات أخرى كم أو بالأحرى هناك نوع من الهجمات الأخرى قبل ذلك، كما هو معلوم تماما أن من يعني في مما يمكن تصنيفه في سياق الهجمات الهجينة أيضا العلاقات مع اليمين المتطرف بهدف زعزعة الاستقرار أو تأثير محاولة التأثير على الانتخابات، وهذا تم تأكيده من قبل العديد من البلدان الأوروبية بأن هناك ثمة تدخل روسي خلال الانتخابات البرلمانية أو التشريعية في أكثر من بلد أوروبي لمحاولة التأثير على الانتخابات. وما لا شك في ذلك أن الهجمات السبرانية من شأنها بما في ذلك الإشاعات أو العمل مع اليمين المتطرف، الهجمات السبرانية على المؤسسات الحكومية مثل بنوك إلى غير ذلك أو مؤسسات الطاقة، كل ذلك بما لا شك يؤثر على الرأي العام في البلدان الأوروبية. والهدف كما أسلفت هو هذا التأثير باتجاه العمل على تراجع الدعم الأوروبي العسكري والاقتصادي لأوكرانيا.
0: أستاذ عامر، يعني إلى أي مدى تستطيع الدول الأوروبية حماية شبكات الطاقة والاتصالات والنقل من أعمال التخريب والهجمات أيضا السيبرانية الروسية؟
6: أعتقد أن الكثير من البلدان الأوروبية لها قدرات كبيرة جدا في هذا المجال، لكن حتى الآن لنلاحظ بأن كل الهجمات التي جرت
7: حالة الطقس لليوم بسيدني 30 درجة، طقس جيد لليوم وبكرة. على صعيد ميلبن كمان الطقس كان جيد، درجات الحرارة 25 وبيستمر هيك ليوم بكرة أيضا. نسمع نحن وياكم محطة طربية لكوكب الشرق أم كلثوم، استمتعوا بأجمل الأغاني مع غنية أنت عمري.

مع هيدا القول الحلو لفتني للحقيقة، بالخريف ما بتموت الأشجار، هي بس بتعرف متى تتوقف عن التمسك. تسقط الأوراق واحدة ولا تانية، مش لأنه شجرة ضعفت، بل لأنه عرفت أنه بعض الأشياء لما ينتهي دورها بيصير الاحتفاظ فيها عبء. ربما نحن كمان هيك، نحتفظ بأشخاص انتهى حضورهم، بأماكن ما بقى بتشبهنا، بنسخ قديمة من أنفسنا، بأحلام بتغير اتجاهها، بأحاديث ما بقى لألا ما تضيف سوى ثقل بالذكرى. منخاف من السقوط، مع أنه بعد السقوط منه خسارة بل تحرر. ليس كل ما منفقده كان ينبغي أنه يبقى، وليس كل ما منتركه خلفنا كان فشل. بعض النهايات تجي على هيئة سقوط، ولكن هي بالتالي هو أنت بتكون عم تخلص حالك من هذه الأعباء تقيلي عليك. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا مع هشام الحرش.

0: تحياتي لكم مستمعي راديو توأمي أستراليا. سهرتنا متابعة برفقتكم مع الأغاني والمنوعات وأيضا الدردشيت, وعلى تمام الساعة بيكون في عنا محطة إخبارية لتابعوا أهم الأحداث اللي عم بتصير بمنطقة الشرق الأوسط وحول العالم. بتستمعوا لألعاب الراديو توأمي أستراليا. أما نحن هون الأزمات اللي هو طبعا اليوم الوضع المعيشي الصعب والاقتصاد اللي رح نشوف بنك الاحتياط شو القرارات اللي رح يخدها وكيف رح يكون تأثيره, لأنه اليوم الفيدرالي الأمريكي اللي كمان رفع من الفيدي واللي استفز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واللي بيحذر أنه يجب أنه يتم تخفيض أسعار الفيدي, وهيدي بيعتبرها يعني مثل كأنه ضربة لإله. أما هون عنا بأستراليا نسبة التضخم بعد عالية, والتحذيرات اللي عم بتكون من قبل البنك الاحتياطي بأنه رح ياخد قرارات صعبة, فكيف رح يأثر هيدا الأمر إن كان على كتير من المصالح اللي شفنا للأسف عدد كتير كبير من الشركات وانهيار عدد من الشركات إن كان بقطاع البناء وقطاع المساكن, يعني أكيد هيدا القطاع اللي تأثر بشكل كتير كبير, هيدا بالإضافة لدو الأزياء اللي شفنا المؤسسة اللي هي طبعا تعنى بالملابس النسائية كيو, هي اللي في عندها عدة فروع عديد كتير كبيرة بكل أستراليا, كمان اليوم على وشك الانهيار والاقفال نتيجة يعني طبعا ما عم تتعرض له من خسارات. فهيدي طبعا عم نحكي على صعيد المؤسسات والشركات, فالوضع الاقتصادي عم بيكون وضع كتير صعب. اليوم الحكومة اللي عم تاخد إجراءات بتخفيض الهجرة, ولكن ما بعرف إلى أي مدى كمان الرقم اللي وضعته الحكومة اللي هو رح يساعد بشكل أو بآخر, لأنه كمان بلشت بعض يعني القطاعات تتأثر أو اعترضت على هذا الأمر, إن كان المزارعين أو إن كان بمجال السياحة المطاعم والمقاهي اللي هني أوريدي طالعين كمان من أزمات من وقت كوفيد 19 ووقت يعني كمان الأحداث اللي صارت, فكل هيدا أثر عليهم بشكل كتير كبير. رح نتابع نحن وياكم سهرتنا عبر راديو توأمية على 1638 AM.
1: QME News as it breaks.
2: وتمكين المغتربين
1: بالانتخاب النواب. No one, but no one does it like we do.
3: First,
1: 24/7 on the hour. QME News.
3: First and free.
4: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
5: فيكتوريا, لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين, وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكرا لك يا ريح, استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
0: موجز إخباري منتوقف عنده, منتابع نحن وياكم ما تبقى من مشوارنا لليوم ضمن مشوار الدرايف تايم بروجرام لتاريخ 19 من شهر أيلول. شو حمية الأخبار والأحداث خلال الساعات الماضية لغاية هالوقت منستمع لألا ضمن موجز إخباري.
1: ABC News Update to ME Australia.
6: ABC News.
7: Chelsea Hetherington with the top stories. WA's Fisheries Minister says she's given authorisation for the shark involved in yesterday's fatal attack in Perth's north to be captured and killed. A 63-year-old man was killed while swimming at Sorrento Beach yesterday morning. Police have requested the shark, which authorities have lost track of, be captured for evidence collection. Jackie Jarvis says the capture and kill order was not a decision she made lightly. Denmark's Prime Minister says a new security deal on Greenland is expected to be signed with the United States next week, but will still have to go through the Danish Parliament. It comes after US President Donald Trump announced that an agreement had been reached, giving America permanent control over security in Greenland. Posting on social media, Mr. Trump says the new deal means that the US will forever have the complete ability to do what is necessary to secure and defend the United States. US President Donald Trump has banned a number of major media organizations from the White House. He says MS Now, CNN, and Politico are banned effective immediately for what he claimed was their reporting of so-called fake news and negative stories about him. Politico says it will continue to fairly report on the White House and vigorously defend its rights under the US Constitution, while CNN says it stands behind its White House team. ABC News.

0: نعمل تقرير بمدارس نيو ساوث ويلز واللي بينت المدارس اللي هي على مستوى عالي، وهون حسب المعلومات والتقرير اللي صدر أن المدارس الخاصة الأسترالية اللي احتلت المراكز 101 ل 150 المدارس اللي اجت مباشرة بعد أفضل 100 مدرسة. عنا المدارس بنيو ساوث ويلز أور ليدي أوف ميرسي كوليدج اجت بالمركز 104 بباراماتا على مستوى أستراليا، وكانت الأقرب إلى دخول قائمة أفضل 100. عنا بيت ووتر هاوس من المدارس يلي حظيت بإشادة ضمن القائمة، ذا إلاوارا جرامر سكول بال 138 لأن على المستوى الوطني لفت المقال أنه حجم الصفوف والنابلن والنتائجها إضافة إلى رسومها أقل من عدد من المدارس الخاصة في سيدني. عنا كمان هون فيما بيتعلق بالنسبة للمدرسة اللي عم تكون رسومها كتير عالية، ولكن يمكن بتساعد ببعض الأوقات وبتعطي نتائج كتير منيحة، ولكن هيدا منه بالمبدأ، يعني مش بالضروري مثلا أنه إذا تكلفت على أولادك رسوم عالية أنه رح تطلع نتائجهم عالية كمان. هلا بتساعد بشكل أو بآخر، ولكن منه بتكون الأمور محسومة بالوقت يلي كمان اليوم على من خلال المعلومات الأخيرة اللي بيّنت في عنا مش للحقيقة هون عنا بالمستوى التعليمي بأستراليا، فهيدا أمر مفروض تشتغل عليه الحكومة. وهلأ ما بعرف إذا كان التواصل الاجتماعي وسائل التواصل الاجتماعي هي اللي أثرت، أو كمان في بعض الدول اللي اليوم عم بتحاول كمان تلغي الذكاء الاصطناعي، استعمال الذكاء الاصطناعي مثل تشات جي بي تي وغيره بالمدارس. خلينا نتابع نحن وياكم إذا مشوارنا من تؤمين مزيد من الأغاني والمنوعات لسهرة اليوم. نستمع لفارس كرم بعد البريك.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة. No, thank you. بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: تؤمين بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم، إذاعة 2ME أستراليا.
3: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
4: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعيا، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.

0: جولة أخبار الساعة 6 موعدنا برفقتها بعد لحظات من الوقت. أنا بدي أشكركم، بدي أشكر متابعتكم لمشوارنا، وبدي أتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة تقضوها برفقة برامج راديو تويمية أستراليا. بعد لحظات ما رح نطول عليكم لحتى تابعوا جولة الأخبار، لنتابع نحن وياكم أهم الأحداث اللي عم بتصير حول العالم تويمية أستراليا. شكرا لمتابعتكم وتضلوا بألف خير.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: هل أعدت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال ولدوا في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنز بحوثي أدكم 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك.
4: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
5: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل الصف على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من LBCI. في بيان صادر عنها أوضحت قيادة الجيش ملابسات المواجهة بين الجيش اللبناني وقوات الاحتلال في محيط بلدة دير ميماس اليوم، وقالت إنه في سياق المهمات التي تنفذها الوحدات العسكرية في البلدة، أقامت دورية للجيش نقطة مراقبة مؤقتة مستحدثة عند أطرافها بتاريخ 10 من الشهر الحالي، بالتنسيق مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان لمواكبة الأهالي أثناء تفقدهم الأراضي الزراعية. واليوم اقتربت قوى تابعة للاحتلال الإسرائيلي من النقطة المستحدثة داخل ما يسمى بالمنطقة الأمنية، وألقت قنابل صوتية في محيط البقعة. على إثر ذلك قام الجيش بتعزيز النقطة وحدث استنفار بين الجانبين. وختم البيان أنه نتيجة الاتصالات التي جرت عبر اللجنة، غادرت القوة التابعة للاحتلال الإسرائيلي المكان، ثم عاد عناصر الجيش بعد ذلك إلى مركزهم الأساسي في البلدة.
1: ما يشبه المواجهة بين الجيش اللبناني وقوة إسرائيلية حصل في محيط دير ميماس. القصة بدأت من مثلث الهورة الذي تتفرع منه الطرق باتجاه كفركلة من جهة، وإلى داخل دير ميماس من جهة ثانية، ومثلث تل النحاس الفاصل عن برج الملوك من جهة ثالثة. وهناك توجد نقطة استحدثها الجيش اللبناني بعد الحرب، هي عبارة عن ساتر ترابي أقيم على الحد الفاصل بين الأراضي التي تحتلها إسرائيل وتسميها الخط الأصفر وبين الأراضي غير المحتلة. قوة إسرائيلية تقدمت من جهة كفركلة باتجاه محلة هورا. مع تقدمها تراجع الجيش مسافة محدودة إلى نقطة قريبة. بالموازاة تقدمت آليتان من تل النحاس باتجاه مفترق برج الملوك دير ميماس، وحاولت التقدم من هناك باتجاه هورا، لكن دورية للجيش اللبناني كانت موجودة على هذا الطريق، ما منع الآليتين من استكمال طريقهما باتجاه هورا. بالتزامن ألقت القوى الإسرائيلية التي تقدمت بداية باتجاه هورا 3 قنابل صوتية في محيط الجيش اللبناني، وبعد القنابل لم يتراجع الجيش من هذه النقطة وبقي في موقعه حتى بعد إعطائه مهلة ميدانية للانسحاب، لا بل دفع بتعزيزات إضافية من الجهتين، من جهة كفركلة ومن جهة تل النحاس. ومع ارتفاع مستوى التوتر بدأت اتصالات عبر لجنة الميكانيزم لمعالجة الحادث. بالنتيجة تراجعت القوتان الإسرائيليتان وابتعدتا عن محيط مثلث هورا. أما الجيش اللبناني فبقي في النقطة التي تمركز فيها اليوم على مقربة من المثلث.
0: التوتير الإسرائيلي الميداني يتزامن مع توتير سياسي ووعيد بعمليات مشابهة لتفجيرات البيجرز.
2: حملت الذكرى الثانية لعملية تفجير البيجرز في لبنان تهديدا إسرائيليا متماديا. فحواه أن أجهزة الاستخبارات والأجهزة العسكرية المختلفة تعد عمليات نوعية مشابهة لتحقيق الهدف الذي تطمح إليه تل أبيب، وهو تدمير إيران ووكلائها ورسم شرق أوسط جديد.
3: الجيش الإسرائيلي والموساد وجهات أمنية أخرى يعملون على نفس مسار هذه العملية التي حققت إنجازا هائلا في الحرب وأسقطت قيادات في حزب الله. ومع هذا ممنوع أن نقع في الأوهام، فما زال لدى الحزب قوة عسكرية متمركزة في ضاحية بيروت والبقاع ومخازن تتضمن 30,000 قذيفة صاروخية وطائرات مسيرة وفق شعبة الاستخبارات.
2: هدف تكشف عنه إسرائيل بالتزامن مع استغلال قادتها لا سيما بنيامين نتنياهو الأعياد العبرية لإطلاق خطابات انتخابية. وفي هذا الإطار زعم نتنياهو أن حرب طوفان الأقصى منعت تهديدا وجوديا لإسرائيل وساهمت في تغيير الشرق الأوسط، وصفا اغتيال السيد حسن نصر الله ويحيى السنوار بأنه بداية تغيير وانتصار، متوعدا بعدم الانسحاب من المناطق العازلة في لبنان وسوريا وغزة.
4: نحن خيالين.
0: لقد أصبنا رؤساء الإرهاب بعملياتنا وأنقذنا دولة إسرائيل من الإبادة. لقد قمنا بتصفية نصالة ويحيى السنوار، ولولا قرار الحرب والعمل ضد إيران وبرنامجها النووي لربما لم نكن موجودين. فإيران كانت تحتاج إلى سنة واحدة لصناعة قنبلتها.
2: وبينما تواصل إسرائيل رفض أي اتفاق بشأن الإبقاء على قوات اليونيفيل في الجنوب أو بنشر قوة بديلة لا توافق هي على تشكيلتها، رفض مسؤولون إسرائيليون المعادلة التي تحدث عنها الرئيس اللبناني جوزيف عون بنزع سلاح حزب الله من دون صدام داخلي، وهم يحاولون استغلاله لتعزيز الاحتلال وخلق المشاكل بين اللبنانيين. تزامنا وفي مقابلة مع قناة إسرائيلية، قالت الموفدة الأمريكية الخاصة السابقة للملف اللبناني مورغان أورتيغوس إن جهودا تبذل حاليا تركز على تطبيع العلاقات بين إسرائيل ولبنان وتذليل العقبات أمام المسار الدبلوماسي.
5: We got close a few times, and I'm encouraged now, of course, at the negotiations that are being led by Secretary of State Marco Rubio and Michelle Issa and others. These talks are important. I don't think we should diminish them. And everybody is in a rush for where's it going, where's it going. Ambassador Mike Huckabee just talked about this a few weeks ago. I believe fundamentally that we're going to get to peace. I can't tell you when.
2: Ortegos رأت أن الوضع الحالي يتطلب انسحاب إسرائيل وحزب الله على السواء من جنوب لبنان. أمال شحادي من مدينة حيفا.
0: وبانتظار أي انفراجة يعاني أهالي القرى الصامدة في الجنوب، فرميش وعين إبل ودبل، لم يغادر الأهالي أرضهم، لكن قدرتهم على التنقل باتت رهنا بقافلة قد تتأخر أو تلغى. فما الذي يطلبه أبناء هذه القرى؟
6: طريق للبيت صارت قافلة، عبارة بتختصر حال أبناء القرى الحدودية الصامدة. نرميش وعين إبل ودبل وغيرها من القرى والبلدات الصامدة داخل المنطقة المحتلة، في ناس بعدها متمسكة ببيوتها، بس داخل ما يعرف بالمنطقة الصفراء أبسط مشوار لخارجها أو للرجعة إلى صار بده تسجيل، انتظار وقافلة. بحسب إفادات الأهالي الطريق المتبع بيلف من القرى باتجاه الناقورة والقليلة، القافلة بتتجمع وبواكبة الجيش واليونيفيل على مراحل. التسجيل لمن يريد الانضمام للقافلة بيصير بالبلدية، وهو لازم يسبق الرحلة بيومين أو ثلاثة، ومع هيك ممكن القافلة تتأخر ساعات أو تنلغى. يعني موعد الطبيب، يوم الشغل، وحتى زيارة الأهل كلهم معلقين بموعد مرور القافلة. والمسار عبر القليلة الناقورة ما في غيره بفرض من الإسرائيلي، مع العلم أنه الطريق الأقرب ذهاباً وإياباً هي تبنين.
7: صبح باكر متبلغ أنه ألغيت القافلة، الجمعة الماضية لغى 5 قوافل، بتكون قوافل محملة كاميونات محملة بضائع خضار وفواكه ولحومات مبردة وكل شيء، ونضطر نرجع يكبوها وتروح دعان. حتى كمان في بوستات تبقى محملة مدنية مضطرة تطلع، في ناس مرضى عم بتصير في معاناة. يعني في عنا بنسميها نحن صار ضرب الجلجلة بصراحة.
8: هالبهدلة عم تنعكس على 10,000 شخص مقيمين في هالثلاث ضياع، وعم بيأثر على كل نواحي الحياة وخاصة الناحية الطبية. الحل هو معبر دايم مفتوح يوميا بلا نطرة، يفضل عن طريق تبنين.
6: لو كان هالطريق مفتوح الوصول إلى تبنين من رماش بياخد نحو نص ساعة. اليوم الموظفين بيشتغلوا هناك ما عادوا قادرين يوصلوا لأشغالهم بانتظام، وصاروا مهددين بخسارتها، والتأخير ما بينقاس بساعات الانتظار. بالنسبة لمريض بحاجة ليوصل لمستشفى تبنين، الطريق المباشر ممكن يختصر وقت حاسم، خاصة وأنه تأخير القافلة أو إلغائها عم بيهدد بكتير حالات حياة المرضى، لأنه عم يفرض عليهم التوجه شمال الليطاني.
9: طفلة عمرها 13 يوم

0: كينشي جديد دايما على 2ME. Welcome back. Here we go. Are you ready? All the hits.
1: Who the hell, what the hell is going down, down, down. Hit music.
0: Can I hear it? استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا.
2: أحبائي اسمعوا جديدي على 2ME أستراليا، وليد توفيق.

0: عبر أثير راديو تومي أستراليا وعبر أثير 1638 أم بنحيي كل مستمعينا ومستمعاتنا. ومنها أيضا بنتكلم عن البلاغة. البلاغة وإحنا عارفين إنه العرب مشهورين جدا بالبلاغة في اللغة العربية في أشعارهم وفي أحاديثهم. نقدر نقول البلاغة بتعني أن تجيب فلا تبطئ وتصيب فلا تخطئ. 1638 أم تومي أستراليا. This is 2ME
1: Australia. فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
2: لينكد، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
1: بس على 2ME.

عبر 1638 AM عبر 1638 AM قالوا عن الشائعات كتير، ولكن أعجبني هذا القول اللي بيقول الشائعة هي طائرة أسرع من الصوت. 1638 AM تومي أستراليا.

0: زي ما بنقول دايما يا هلا بهالطلة، الطلة الحلوة منا ومن مستمعينا مع بعض. 2MA maximum hits and more maximum music maximum hits 2MA أستراليا. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا فيت كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة. انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية تابعة للشرطة. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
3: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت سرعة المحددة حتى ولو قليلاً فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك. عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند Road, Maryland West, corner of Market Street, 9897-2222, خلف الKFC.
7: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلا ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790-7000. شاد بارتنرز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
8: السابعة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. نشرة إخبارية جديدة أعدتها وتقدمها لكم لميز زين الدين، أهلا بك من جديد.
9: شكرا سليم، أهلا بكم مستمعينا، ونستهل النشرة بالعناوين. الولايات المتحدة والدنمارك توصلتا لاتفاق بشأن جرينلاند يضمن سيطرة أمريكية دائمة على الجزيرة. ترامب يوقع قانونا يفرض عقوبات جديدة على روسيا، وفرنسا تتوعد بالرد على ما وصفته بهجمات روسية هجينة. التصعيد بين السعودية والحوثيين تواصل، وباكستان تؤكد المضي إلى أبعد مدى في الدفاع عن السعودية. توتر في لبنان بين القوات الإسرائيلية والجيش اللبناني في جنوب البلاد.
10: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: بعد خلاف بشأن مستقبل جزيرة جرينلاند، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أبرم اتفاقا مع الدنمارك وجرينلاند يمنح بلاده ما وصفه بالسيطرة الدائمة على أمن الجزيرة القطبية. وفي هذا السياق أكدت الخارجية الأمريكية أن هذا الاتفاق الأمني يضمن عدم تمكن الصين وروسيا من إقامة قواعد في الجزيرة القطبية. التفاصيل مع أحلام الطاهر.
11: الولايات المتحدة ضمنت إلى الأبد القدرة الكاملة على اتخاذ ما تراه ضروريا في جرينلاند لحماية أمن الجزيرة. هذا ما كتبه دونالد ترامب على منصة تروث سوشيال، مضيفا أنه لن يكون بإمكان أي خصم لواشنطن إقامة قاعدة أو وجود عسكري في جرينلاند. أو تنفيذ استثمارات حساسة فيها دون موافقة الولايات المتحدة. وفي توضيح لهذه التصريحات، قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن الاتفاق الأمني المتعلق بغرينلاند الذي توصلت إليه الولايات المتحدة والدنمارك يضم عدم تمكن الصين وروسيا من إقامة قواعد في الجزيرة القطبية، في حين أفادت عدة وسائل إعلام بأن الولايات المتحدة ترغب في فتح 3 قواعد عسكرية جديدة. وأصبحت غرينلاند الغنية بالمعادن محوراً للتنافس على الموارد والنفوذ في القطب الشمالي وسط مساع أمريكية لتعزيز حضورها الجيوسياسي وتحركات أوروبية لتوسيع الشراكة والاستثمارات في الجزيرة.
9: رئيسة وزراء الدنمارك ورئيس وزراء غرينلاند اعتبرا أن الاتفاق مع الولايات المتحدة يعد مفيداً لحلف الناتو وأوروبا. في ملف الحرب الروسية الأوكرانية، وفي ظل تواصل التصعيد بين الطرفين، تجددت الهجمات الروسية على مناطق أوكرانية عدة ووصلت إلى العاصمة كييف التي تعرضت لهجوم بصواريخ باليستية. الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي قال إن قنبلة انزلاقية روسية أصابت مبنى سكنيا في مدينة سومي بشمال البلاد وأسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 7 آخرين، فيما ارتفعت حصيلة المصابين في ضربة مزدوجة استهدفت وسط أوديسا. من كييف محمد زاوي.
12: عاد دوي الانفجارات إلى العاصمة الأوكرانية، وأعلن عمدة كييف أن القوات الروسية استهدفت المدينة بصواريخ باليستية. بتزامن تعرض محيط العاصمة أيضا لهجوم جديد، وقالت السلطات المحلية إن ضربة الروسية تسببت بأضرار في منشأة للإنتاج والتخزين في منطقة فيشهورود، كما استهدفت هجمات منطقة فاستيف وأدت إلى إصابة 5 أشخاص على الأقل بينهم أطفال. أوديسا جنوب البلاد كانت هي الأخرى مصرحا لهجمات روسية، حيث أصيب العشرات بينهم عناصر من رجال الإنقاذ بعد استهداف مبنى إداري. وفي وسط البلاد تعرضت مدينة كريمينتشوك لهجوم آخر ضرب منشآت حيوية ومؤسسات خاصة وأصيب على إثرها عدد من المدنيين. في المقابل أعلنت القوات الأوكرانية استهداف قاذفة روسية من منظومة بوك M1 في محور زابوريجيا بواسطة مسيرات هجومية، كما استهدفت أوكرانيا محطة تحكم أرضية لمسيرات أوريون الروسية في قاعدة ساكي بالقرم ومواقع لتخزين وإطلاق المسيرات ومستودعات عسكرية روسية في رد على الهجمات الروسية، تقول كييف. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
9: أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع على مشروع قانون شامل للعقوبات ضد روسيا ليصبح قانونا. التشريع يستهدف قطاعي الطاقة والدفاع في روسيا فضلا عن أسطول الظل من ناقلات النفط التي تتحايل على العقوبات الدولية القائمة. هنا في فرنسا أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون أن الهجمات الروسية المتعددة الطرق لن تبقى بدون رد من جانب الأوروبيين. يأتي ذلك عقب اجتماع عقده في قصر الإليزي مع قادة الأحزاب والمرشحين للرئاسة. ماكرون وعد بعقد قمة لمجموعة 7 تركز على الطاقة وعلى الملف الأوكراني خلال الأسابيع المقبلة. التفاصيل معك سميرة والنبي.
13: وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجددا تحذيرا مباشرا لروسيا، حيث أعلن أن هجمات موسكو المتعددة الوسيلة لن تبقى بدون رد من جانب الأوروبيين. الرئيس إيمانويل ماكرون أوضح أن روسيا ترتكب خطأ فاذحا إذا استمرت في هذا النهج. وقال الرئيس الفرنسي عقب اجتماع عقده في قصر الإليزي مع قادة الأحزاب والمرشحين للرئاسة إن طبيعة العدوان وتهديدات الروسية في أوروبا تتغير، ودعا إلى تعزيز اليقظة في مواجهة هذا التهديد وإلى وضع خطة لحماية المنشآت الحيوية والمواقع الأكثر حساسية في قاعدتنا الصناعية والتكنولوجيا الدفاعية من هجمات الطائرات المسيرة والهجمات الإلكترونية. ولم يتوانى إيمانويل ماكرون في الإعلان أن فرنسا ستدعو خلال الأسابيع المقبلة إلى اجتماع لمجموعة 7 يخصص لقضايا الطاقة وللبحث في كافة السبل لمواجهة الحرب الروسية الهجينة. الملف الأوكراني سيكون كذلك في صلب المناقشات واللقاءات التي من المقرر أن يعقدها الرئيس إيمانويل ماكرون أثناء مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
9: رئيس الوزراء السابق والمرشح الحالي للرئاسة إدوار فيليب قال من جانبه إن مستوى التهديد الذي تواجهه فرنسا بسبب النزاع في أوكرانيا يتزايد، مشيرا أيضا إلى الهجوم في لايبزيغ. في الأثناء يواصل الروس الإدلاء بأصواتهم في انتخابات تشريعية تستمر لثلاثة أيام. تجري الانتخابات في ظل أزمات سياسية واقتصادية كما اتهامات باستبعاد القوى السياسية المعارضة للحرب في أوكرانيا. عن سير الانتخابات يحدثنا مراسل مونتي كارلو الدولية في موسكو مراد أحمد.
14: عمليات الاقتراع حتى الآن تسير بشكل نسبيا هادئ، نحو 110 مليون ناخب سيشارك في انتخاب نواب البرلمان الروسي واختيار 450 نائب في مجلس الدوما. اليوم الأول من عمليات الاقتراع التصويت انتهى بمشاركة أكثر من 30% من الناخبين. من المعروف أنه يتنافس على المقاعد الفردية أكثر من 4400 مرشح، أما مقاعد الدوما بالقائمة الحزبية فيتنافس عليها مرشحه 17 حزبا سياسيا، أبرزهم الحزب الموالي للكريملين، حزب روسيا الموحدة والحزب الشيوعي، وأيضا الحزب الديمقراطي الليبرالي الروسي وحزب روسيا العادلة وحزب الوطن، وأخيرا أيضا حزب يبلق الذي هو من أبرز القوى السياسية المعارضة للحرب في أوكرانيا ويطالب بإيقاف إطلاق النار. استطلاعات الرأي التي سبقت عملية التصويت كشفت على أن هذه الانتخابات لن تشهد اختراقات في نتائجها.
9: استمعتم لمراسل مونتي كارلو الدولية في موسكو مراد أحمد. إلى ملف الحرب في الشرق الأوسط، وسط تواصل المعارك التي تدور منذ أسابيع بين الحوثيين والقوات الحكومية اليمنية، أعلن الحوثيون أن مقاتلة سعودية شنت 26 غارة خلال الساعات 24 الماضية استهدفت محافظة تعز في جنوب البلاد. حازم حماد والتفاصيل.
15: تشهد جبهة كهبوب قرب باب المندب تصعيدا لافتا، إذ أعلنت قوات درع الوطن صد هجوم حوثي استمر أكثر من 3 ساعات، مؤكدة تكبيد المهاجمين خسائر وتدمير أليات. وفي الجبهة نفسها قالت ألوية العمالقة إنها أسقطت طائرة مسيرة واستهدفت تجمعات للحوثيين، ما أسفر عن مقتل 3 منهم وتدمير 4 مركبات. وفي تعز تواصلت المواجهات في مديرية الوازعية، حيث نفذ طيران الحربي غارة دقيقة على تجمعات الحوثيين أسفرت عن مقتل 30 وإصابة 60 آخرين وتدمير 6 آليات قتالية ودبابتين. كما استهدفت القوات الحكومية مواقع للحوثيين في المخ والدمنة والراهدة، بينما أعلنت قواتها المشتركة في مأرب إحراق طقم وتدمير مدفع خلال عملية مشتركة للقناصة والمدفعية. التصعيد امتد خارج الحدود، إذ اتهم الحوثيون السعودية بشن 37 غارة، فيما أدانت اليمن وقطر ومجلس التعاون هجوما بطائرة مسيرة على طائف أدى إلى إصابة طائرة إيطالية داخل قاعدة الملك فهد.
9: في الجانب السعودي، أطلق الدفاع المدني في الساعات الأولى من صباح اليوم تحذيرا ثانيا من تعرض الرياض لتهديد جوي، وذلك بعد أقل من 3 ساعات من إطلاقه تحذيرا سابقا تبعه سماع دوي انفجارات هي الأولى في العاصمة. وفي وقت تتعرض فيه السعودية لهجمات متزايدة من الحوثيين، أعلن المتحدث باسم الجيش الباكستاني أن بلاده ستمضي إلى أبعد مدى في الدفاع عن حليفتها السعودية. في إيران، انطلقت أمس مناورات فدائيو إيران التي تنظمها قوات البسيج التابعة للحرس الثوري بمشاركة مئات الآلاف من عناصر البسيج. والتفاصيل من طهران مع علي منتظري.
16: شهدت العاصمة الإيرانية طهران أمس مناورة شارك فيها مئات الآلاف من قوات البسيج التابعة للحرس الثوري الإيراني، وذلك لاستعراض جاهزيتها لمواجهة أي هجمات برية أمريكية محتملة. وفي الساعات الداخلية تتحدث أسد إعلامي وشعبية إضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي عن احتمال إصالة الاضطرابات والاشتباكات المسلحة في الشوارع الإيرانية بالتضامن مع هجمات جوية أمريكية محتملة على مدن إيرانية كبرى، وذلك قبل الانتخابات الأمريكية المقبلة في نوفمبر. وكانت قيادة البسيج قد أعلنت سابقا استعدادها لهجم أكثر من 12 مليون متطوّع لمواجهة أي تدخل خارجي أو نشاط مسلح معاد للنظام. وقال حسين طائب رئيس منظمة البسيج في إيران إن عملية دمج قوات البسيج في كتائب دفاعية وتدريبية ضمن القوات البرية والجوية والبحرية تقترب من الاكتمال، مضيفا أن الولايات المتحدة ستغادر المنطقة بعد هزيمتها. علي منتظر، تهران، وانتقال الدولية.
9: جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله بأن حرب إيران ستنتهي قريبا. في الأثناء ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن عدد القتلى في صفوف القوات الأمريكية خلال الحرب يفوق ما أعلنته وزارة الدفاع البنتاغون. وضمن إطار الضغوط الاقتصادية على طهران، ألغت تركيا ترخيص تشغيل فرع بنك ملت الإيراني في إسطنبول. إلى لبنان، حيث يتواصل التصعيد في جنوب البلاد، إذ شهدت بلدة دير ميماس توترا بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي على خلفية استحداث نقطة مراقبة في المنطقة الأمنية من دون تنسيق بين الطرفين بحسب الجيش الإسرائيلي الذي اعتبر ذلك مخالفا للتفاهمات. في المقابل، أكد الجيش اللبناني أن التنسيق تم مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان. من جنوب لبنان توافينا فالنتينا سمعان بالتفاصيل.
17: شهدت بلدة دير ميماس استنفارا بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي بعد تقدم دورية للأخير باتجاه أطراف البلدة ووصولها إلى منطقة التقاطع، حيث استحدث الجيش اللبناني نقطة مراقبة، وبعد إبلاغه بضرورة المغادرة وعدم الاستجابة ألقى الإسرائيليون 6 قنابل صوتية في محيط النقطة، بذريعة أن الجيش اللبناني أقام حاجزا في المنطقة الأمنية من دون تنسيق، وهو ما نفاه الجيش اللبناني موضحا في بيان رسمي أن النقطة استحدثت بالتنسيق مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان لمواكبة الأهالي أثناء تفقدهم الأراضي الزراعية، وأنه بعد إجراء الاتصالات مع المجموعة غادرت القوة الإسرائيلية المكان وعاد عناصر الجيش إلى مركزهم الأساسي. هذا التطور أتى غدا خروقات إسرائيلية عدة شملت إحراق مستشفى ميس الجبل الحكومي، غارات على المنصورة، وقصفا في القنطرة، حداتة وشقرة حيث أصيب شخصان، كما عمليات تفجير ونسف في المنصورة، البياضة، عيناتة والخيام، وإلقاء قنابل في حريص، ياطر وزودر الشرقية. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
9: في ظل استمرار الصراع في الشرق الأوسط، توقع صندوق النقد الدولي أن يشهد النشاط الاقتصادي في لبنان انكماشا كبيرا هذا العام مع بقاء معدلات التضخم في خانة العشرات. في الرياضة، أعلن أسطورة كرة القدم الفرنسية والمدرب الحالي للمنتخب الفرنسي زين الدين زيدان قائمة أولية للمنتخب الفرنسي تضم 23 لاعبا، وسيكون كيليان مبابي قائد الفريق.
18: كشف مدرب فرنسا الجديد زين الدين زيدان عن قائمته الأولى والتي ضمت 8 لاعبين لم يشاركوا في المونديال، من بينهم 5 لاعبين جدد، واستدعي للمرة الأولى حارس مرمى تولوز غيوم غيست والمدافعين أندي ديوف من إنتر ميلان وجيريمي جاكي من ليفربول، لاعب الوسط لوكا داكانيو من كوبو، والمهاجم إستيبان لوبول هدف الدوري الفرنسي الموسم الماضي. سيعتمد زين الدين زيدان على المهاجمين الفرنسيين الذين شاركوا وتألقوا في كأس العالم، كيليان مبابي، عثمان ديمبلي، مايكل أوليسي، والثلاثي مرشح لنيل جائزة الكرة الذهبية. وأكد زيدان أيضا أن مبابي سيحتفظ بشارة القائد. وغاب عن التشكيلة لاعب وسط ريال مدريد أوريليان تشواميني الذي قال زيدان إنه يواصل التعافي.
9: وهذا نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الولايات المتحدة والدنمارك توصلتا لاتفاق بشأن غرينلاند يضمن سيطرة أمريكية دائمة على الجزيرة. ترامب يوقع قانونا يفرض عقوبات جديدة على روسيا وفرنسا.

0: كانت حلوين.
1: 16 38 AM تومي أستراليا. أهلا لكل مستمعينا ومستمعتنا من عبر أثير راديو تومي أستراليا. دايما بيحذرونا كتير من الغضب, من نحن نفتعل المشاحنات. أما عن الغضب فبيحضرني قول بيقول: الغضب هو الريح التي تهب فجأة فتطفئ سراج العقل. عبر أثير راديو تومي أستراليا بنواصل مشوارنا سويا من عبر تومي أستراليا.

0: بجنوب الكرة الأرضية. استمتعوا بأجمل وأعظم الأغاني كل الوقت على راديو 2ME. راديو 2ME. The original 2ME. Welcome back. Here we go. Are you ready? All the hits. Who the hell, what the hell is going down? Down, down. Hit music. استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا.
1: أحبائي اسمعوا جديدي على 2ME أستراليا وليد توفيق.

0: بيقولوا عن الابتسامة، الابتسامة هي أقدم وأسرع طريقة للمواصلات، عرفها الإنسان واللغة الوحيدة التي تفهمها جميع الشعوب دون ترجمان. عبر راديو تيمي أستراليا بنجدد تحيات لكل من معنا وكل من معنا من عبر أثير راديو تيمي أستراليا.
1: تيمي أستراليا and تيمي جولد هلأ على تطبيق آي هارت، وما تنسوا تحطوا تيمي أستراليا وتيمي جولد بالفيفوريت سكشن. نزلوا التطبيق واستمتعوا بأجمل الأغنيات والبرامج. هنا تيمي أستراليا. هلأ على تطبيق آي هارت.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق ماي سات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على mysatgo أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the mysatgo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to mysatgo or kingdomsat.com.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل واكثر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون اسنانك، عمل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
5: ماريلاند دنتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنر اوف ماركت ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
6: بصفن أنا فيكي صفن، عمر ما يرف الجفن، لعيونك تغرق سفن لو فيها بحر.

مي أستراليا. أهلا لكل مستمعينا وكل مستمعاتنا، ودايما احنا بنقول ان الأم أحلى حاجة في الدنيا والأب أحلى حاجة في الدنيا. بالذات عن الأم قالوا: الأم هي المخلوق الوحيد الذي نجد أمامنا في الحياة، صادقة الابتسامة، رقيقة الغضب. من عبر أثير راديو تومي أستراليا بنقدم التحية لكل مستمعينا ومستمعاتنا.

0: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
1: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
2: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها، على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
3: لينكد، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtolls.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانو داي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: Now for that, people are going to have to pay some.
1: ترامب يؤكد دراسته لخيارات عسكرية بشأن إيران ويتحدث عن نهاية قريبة للحرب. القوات اليمنية تستهدف معسكري للحوثي أمريش وعقبة في مأرب وتسيطر على جبل البازلة وموقعي الظهورة والصبارة. مجلس الأمن يدين الهجمات الحوثية على السعودية ويؤكد على حقها في الدفاع عن نفسها. مسؤول أمريكي يؤكد أن الاتفاق مع غرينلاند يضمن عدم إقامة قواعد روسية وصينية، والدنمارك تؤكد الاستعداد لأسوأ السيناريوهات. قبيل قمة ترامب وشي جين بينغ الأسبوع المقبل، نائب رئيس الوزراء الصيني يزور أمريكا اليوم على رأس وفد تجاري.

0: أهلا بكم. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أن إيران تريد إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة، بينما يدرس ما إذا كان سيتخذ المزيد من الإجراءات العسكرية ضد طهران. وفي مقابلة مع قناة نيوز نيشن أكد ترامب أن إيران تخسر بكل الطرق اقتصاديا وعسكريا. وعند سؤاله عن تصريحاته الأخيرة بأنه كان يفكر فيما إذا كان سيقضي على إيران، قال ترامب: سنرى ما سيحدث، على حد تعبيره.
1: And we do have something that I'm very proud of. Iran will not have a nuclear weapon. Now, for that, people are going to have to pay some extra gas. I think most people, if they had a vote on lower gas prices or letting Iran have a nuclear weapon, I'd be willing to vote that it would be a massive landslide. People don't want to have Iran have a nuclear weapon. And you know what? They won't. And the war is going to end soon.
0: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن القوات الأمريكية غيرت مسار 105 سفن تجارية منذ استئناف الحصار البحري على إيران. وأوضحت القيادة أن عملياتها البحرية المستمرة في المنطقة أسفرت عن تحويل مسار السفن التجارية في ظل استمرار العمليات العسكرية والتوترات في الممرات البحرية المحيطة بإيران. إلى اليمن، حيث أفادت مصادر عسكرية بأن القوات المسلحة اليمنية خاضت معارك مع ميليشيات الحوثي في جبهة المشجع غربي مأرب، وتقدمت ميدانيا وأجبرت الحوثيين على التراجع بعد تدمير عدد من آلياتهم. وفي الجبهة الجنوبية، أحبطت مدفعية الجيش محاولات تسلل الحوثيين في وادي ذنا والبلق بالتزامن مع غارات جوية استهدفت تعزيزات وتجمعات للحوثيين في معسكري أمريش واللواء 26 سابقا بمديرية الجوبة وعقبة ملعاء في حريب جنوب مأرب. كما أكد مصدر عسكري أن القوات المسلحة اليمنية وبمساندة قبائل المنطقة حققت تقدما كبيرا وسيطرت على جبل البازيلة الاستراتيجي، وكذلك موقع الظهورة والصبارة بجبهة الأغبرة بمنطقة الصبيحة، وذلك بعد معارك شرسة استمرت لساعات طويلة تكبدت فيها ميليشيات الحوثي خسائر فادحة بالأرواح والعتاد.

0: أدان مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات الهجمات المستمرة التي يشنها الحوثيون على السعودية، والتي أدت إلى وقوع إصابات بين المدنيين ومنهم نساء وأطفال. وأعرب أعضاء المجلس عن تضامنهم مع السعودية، مؤكدين على حقها الأصيل في الدفاع عن النفس بما يتوافق مع القانون الدولي. وطلب أعضاء المجلس الحوثيين بالوقف الفوري لتصعيدهم العسكري، محذرين من أنها تهدد بتوسيع نطاق الصراع والأمن البحري والتجارة الدولية، وتقوض الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق السلام في اليمن. إنسانيا، أعربت الأمم المتحدة عن أسفها لما يعانيه المدنيون في اليمن جراء اعتداءات ميليشيات الحوثي، مشيرة إلى أنها أحصت حوالي 19 ألف حالة نزوح.
1: OCHA colleagues tell us that more than 18,000 households were displaced across Yemen. Sadly, that number will likely rise if the fighting continues. Meanwhile, the Human Rights Office continues to monitor and verify civilian harm and gather testimonies for those affected.
0: أدان المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو هجمات ميليشيات الحوثي على السعودية. وأكد المسؤول الفرنسي في مقابلة خاصة مع العربية إنجليزي أن باريس مستعدة لمواصلة مشاركتها في المهمة الأوروبية سبيدس لحماية السفن بالبحر الأحمر وباب المندب.
2: On it for our own economies and for the global trade. As you know, in the Red Sea and the Strait of Bab el-Mandeb, we have one operation, which is called Aspides, which is one European operation starting from February 2024. And since then, it has done great results in terms of escorting civil ships by military means, and we, France, as long as with other European countries, we take part in this operation, and we are ready to keep on taking part in it.
0: إلى لبنان، حيث أعلن الجيش اللبناني أنه أقام نقطة مراقبة مؤقتة في دير ميماس مرج عيون لمواكبة حركة الأهالي أثناء تفقدهم الأراضي الزراعية بالتنسيق مع مجموعة التنسيق العسكري. وأشار الجيش إلى أن قوة إسرائيلية بتاريخ الأمس اقتربت من النقطة المستحدثة داخل ما يسمى بالمنطقة الأمنية، وألقت قنابل صوتية في محيط البقعة، ما دفع الجيش لتعزيز المنطقة، وتسبب ذلك في حدوث استنفار بين الجانبين، انتهى بانسحاب القوى الإسرائيلية وعودة عناصر الجيش إلى مركزهم إثر اتصالات تمت عبر الآلية المكلفة بالتنسيق بين الجانبين. أيضا في جنوب لبنان، نفذ الجيش الإسرائيلي 3 تفجيرات في بلدة المنصوري، إضافة إلى إحراق بعض المنازل.

إلى الضفة الغربية، حيث تواصل القوات الإسرائيلية مداهماتها، إذ اقتحمت اليوم مدنا وبلدات في قلقيلية وجنين وسلفيت وأريحة، كما اعتقلت شابين وداهمت عددا من منازل الأهالي خلال عمليات الاقتحام. وفي رام الله اعتدت القوات الإسرائيلية بالضرب على عدد من الشبان خلال اقتحام قرية المغير شمال شرقي المدينة.

عاد نحو 700 ألف طالب وطالبة في قطاع غزة إلى التعليم مع انطلاق العام الدراسي الجديد بعد 3 سنوات من الحرب وسط تضرر وتدمير غالبية المباني التعليمية وتحول مدارس أخرى إلى مراكز لإيواء النازحين. وتعتمد العملية التعليمية على المدارس المتاحة والخيام ومراكز التعلم المؤقت والتعليم عن بعد، فيما أعلنت وكالة الأنروا عن افتتاح 86 مساحة للتعلم على أن يتوسع التعليم الحضوري تدريجيا. شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على ضرورة البناء على الجهود الحالية لإنهاء النزاع في السودان، كما شدد على ضرورة ضمان تهيئة الأجواء لإيجاد حلول سياسية لإنهاء النزاع. وخلال اتصال مع مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، أكد وزير الخارجية المصري أن تحركات القاهرة تجاه الملف الليبي تستند إلى أولوية الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها. هذه النشرة مستمرة وتتابعون فيها أيضا. كوريا الشمالية ترفض قرار وكالة الطاقة الذرية وتتهمها بازدواجية المعايير.

0: تعالوا معنا معكم زيارة. وذهبنا إلى مصيرنا وهو المباحث الجنائية المصرية. بعد 3 أيام نقلنا إلى سيدي الحاج. أنا قعدت 13 شهر و12 يوم.
1: ما الذي حصل؟ بماذا فوجئتم؟
0: طلبنا ورق وقلم، كتبنا هذا الرسائل، قلنا إذا قتلنا فالله يرحمنا، وإذا هذا ردوا نزل زعنا.
1: هل صحيح أنه راسلت القيادة المصرية حتى تشارك الجنود المصريين في الحرب ضد إسرائيل في 67؟
2: الذاكرة السياسية الجزء 4 والأخير، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
3: أنت شاهدت صناعة التأمين الصحي تقريبا منذ البداية. نحن نتحدث عن 30 سنة خبرة في هذا القطاع. من ذهب إلى من لما قررت أنك تتشارك مع بوبا ومش شركة ثانية؟
4: في ذلك الوقت بوبا لم يكن لديها أي شريك في أي مكان في العالم.
3: هل نعتبرها أخذ مخاطرة ذاك الوقت؟
4: أول 3-5 سنوات من العمل في بوبا في السعودية كان جدا صعب. لازم الواحد يتعامل مع السوق الواقعي، لازم يكون مرن.
3: بعد كل هذه السنين ماذا تعلمت؟ وماذا يعني أن تكون ابن هشام ناظر الله يرحمه؟
4: دائما الحديث عن والد.
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد 6 على العربية بيزنس.
5: أحييكم من جديد ونتابع مع ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أنه

0: بعد السبت قضوها برفقة 2ME.
1: بصفن أنا فيكي صفن عمر ما يرف الجفن، لعيونك تغرق سفن لو فيها بحارة. بصفن أنا فيكي صفن عمر.

1638 AM تومي أستراليا. بيتكلموا عن الضمير وتكلموا كتير عن الضمير، لكن ما أعجبني قول عن الضمير هو الضمير هو إشارة حمراء توقف الإنسان أمام نفسه ليصدق معها ولو لحظات.

0: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا
1: أحبائي، اسمعوا جديدي على 2ME أستراليا. وليد توفيق.

0: عبر أثير 1638 AM بنمسي بنصبح على كل مستمع ومستمع.
1: هاي معكم كلود، ما تنسوا تلاقونا بكرة الساعة 5 صباحا لنتلاقى سوا عبر تويمي أستراليا.
2: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
3: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
4: اسمعونا على 2me.com.au، وتابعونا على الفيسبوك بيج 2me أستراليا. أحلى الموسيقى دايما على 2me.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
2: لينكد، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools. هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
3: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعيا، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.
4: First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار من العربية. نبدأه من اليمن، حيث أفادت مصادر عسكرية بأن القوات المسلحة اليمنية خاضت معارك مع ميليشيات الحوثي في جبهة المشجع غربي مأرب، وتقدمت ميدانيا وأجبرت الحوثيين على التراجع بعد تدمير عدد من آلياتهم. وفي الجبهة الجنوبية، أحبطت مدفعية الجيش محاولات تسلل الحوثيين في وادي دنا والبلق بالتزامن مع غارات جوية استهدفت تعزيزات وتجمعات الحوثيين في معسكري أم ريش واللواء 26 سابقا بمديرية الجوبة وعقبة ملعاء في حريب جنوبي مأرب. كما أكد مصدر عسكري أن القوات المسلحة اليمنية وبمساندة قبائل المنطقة حققت تقدما كبيرا وسيطرت على جبل البازلة الاستراتيجي وموقع ظهورة والصبارة بجبهة الأغبرة بمنطقة صبيحة، وذلك بعد معارك شرسة استمرت ساعات طويلة تكبدت فيها ميليشيات الحوثي خسائر فادحة بالأرواح والعتاد. على صعيد آخر، أدان مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات الهجمات المستمرة التي يشنها الحوثيون على السعودية، والتي أدت إلى وقوع إصابات بين المدنيين ومنهم نساء وأطفال. وأعرب أعضاء المجلس عن تضامنهم مع السعودية، مؤكدين حقها الأصيل في الدفاع عن النفس بما يتوافق مع القانون الدولي. وطالب أعضاء المجلس الحوثيين بالوقف الفوري لتصعيدهم العسكري، محذرين من أنها تهدد بتوسيع نطاق الصراع والأمن البحري والتجارة الدولية وتقوض الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق السلام في اليمن. إنسانيا، أعربت الأمم المتحدة عن أسفها لما يعانيه المدنيون في اليمن جراء اعتداءات ميليشيات الحوثي، مشيرة إلى أنها أحصت حوالي 19 ألف حالة نزوح.
1: OCHA colleagues tell us that more than 18,000 households were displaced across Yemen. Sadly, that number will likely rise if the fighting continues. Meanwhile, the Human Rights Office continues to monitor and verify civilian harm and gather testimonies for those affected.
0: أدان المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو هجمات ميليشيات الحوثي على السعودية، وأكد المسؤول الفرنسي في مقابلة خاصة مع العربية إنجليزي أن باريس مستعدة لمواصلة مشاركتها في المهمة الأوروبية إسبيدس لحماية السفن بالبحر الأحمر وباب المندب.
2: Own economies and for the global trade. As you know, in the Red Sea and the Strait of Bab el-Mandeb, we have one operation, which is called Aspides, which is one European operation starting from February 2024. And since then, it has done great results in terms of escorting civil ships by military means, and we, France, as long as with other European countries, we take part in this operation, and we are ready to keep on taking part in it.
0: إلى لبنان، حيث أعلن الجيش اللبناني أنه أقام نقطة مراقبة مؤقتة في دير ميماس مرج عيون لمواكبة حركة الأهالي أثناء تفقدهم الأراضي الزراعية بالتنسيق مع مجموعة التنسيق العسكري. وأشار الجيش إلى أن قوة إسرائيلية اقتربت يوم أمس من النقطة المستحدثة داخل ما يسمى بالمنطقة الأمنية، وألقت قنابل صوتية في محيط البقعة، ما دفع الجيش لتعزيز المنطقة وتسبب بحدوث استنفار بين الجانبين، انتهى بانسحاب القوة الإسرائيلية وعودة عناصر الجيش إلى مركزهم إثر اتصالات تمت عبر الآلية المكلفة بالتنسيق بين الجانبين. أيضا في جنوب لبنان، نفذ الجيش الإسرائيلي 3 تفجيرات في بلدة المنصورة إضافة إلى إحراق بعض المنازل.

0: شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على ضرورة البناء على الجهود الحالية لإنهاء النزاع في السودان، كما شدد على ضرورة ضمان تهيئة الأجواء لإيجاد حلول سياسية لإنهاء النزاع. وخلال اتصال مع مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، أكد وزير الخارجية المصري أن تحركات القاهرة تجاه الملف الليبي تستند إلى أولوية المحافظة على وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق مع الدنمارك يمنح واشنطن سيطرة دائمة على أمن جرينلاند، مشيرا إلى أن الجزيرة باتت جزءا دائما من منطقة الدفاع الاستراتيجي لأمريكا الشمالية. ترامب أعرب عن فخره بهذه الاتفاقية واصفا إياها بالحلم والإنجاز، مؤكدا أنها تعالج جميع مخاوف أمريكا بشأن أمنها القومي. قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة الأنباء الفرنسية إن الاتفاق بشأن جرينلاند يضمن عدم إمكانية إقامة الصين وروسيا قواعد عسكرية أو نشر قوات في الجزيرة، كما يوفر آليات لمنع الاستثمارات في القطاعات الحساسة. من جهته أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث عبر منشور على منصة إكس أن الجيش الأمريكي سيبدأ فورا عملية بناء وجود عسكري كبير في أجزاء متعددة ومناسبة داخل أراضي جرينلاند. من جهتها اعتبرت رئيسة وزراء الدنمارك ميت فريدريكسن أن الاتفاق مع واشنطن بشأن الجزيرة مفيد لحلف الناتو وأوروبا، فيما وصف وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكي راسمونسن الاتفاق مع أمريكا بشأن جرينلاند بأنه ملزم ويعزز الأمن في القطب الشمالي. حذر وزير الدفاع الدنماركي من أن روسيا تصاعد من هجماتها الهجينة، مشددا على ضرورة الاستعداد لأسوأ السيناريوهات وردع أي مخاطر تستهدف حلف الناتو.
1: As you have all painfully aware, the security situation is worsening. Russia is building up its military, and not with Cold War kit that Russia brought to Ukraine, but with ballistic missiles and disruptive technologies. Russia continues its reckless strikes on Ukraine, targeting critical infrastructure, civilians, close to NATO territory. And Russia is escalating its hybrid attacks. We saw that last week, even here in Denmark. Time is of essence. We have to prepare for the worst outcomes, to be able to fight tonight, as Sakur puts it, and deter the threats to our alliance.
0: اتهم مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية الروسية حلف الناتو بتعزيز وجوده العسكري وتكثيف تدريباته في منطقة القطب الشمالي بوتيرة سريعة، واصفا ذلك بأنه غير مبرر. كما أشار المسؤول الروسي إلى أن خطط الناتو تهدف إلى تحويل القطب الشمالي إلى منطقة مواجهة جيوسياسية مع روسيا وشركائها. يتوجه نائب رئيس الوزراء الصيني وكبير المفاوضين في الشؤون التجارية هي ليفينغ إلى الولايات المتحدة اليوم على رأس وفد صيني لإجراء محادثات بشأن القضايا الاقتصادية والتجارية، وذلك قبيل القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني تشي جين بينغ. ومن المقرر أن تستمر زيارة الوفد الصيني حتى 23 من سبتمبر الجاري، على أن يلتقي ترامب وتشي جين بينغ في البيت الأبيض في 24 من الشهر ذاته. ارتفع عدد قتلى هجوم انتحاري استهدف مقرا للشرطة الباكستانية في كوهات شمالي البلاد إلى 31 قتيلا، وذكر مسؤولون أن منفذ الهجوم استخدم سيارة مفخخة بينما كان أفراد من الشرطة وعائلاتهم يؤدون الصلاة داخل مسجد في المجمع. ختام الموجز، إلى اللقاء.
2: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعا كاملا من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
3: العربية ويكند مع فاطمة فهد الآن على شاشة العربية.

0: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا
1: أحبائي، اسمعوا جديدي على 2ME أستراليا.

0: أنا وإنت وهو سوا عبر أثير الموجة 1638 AM.
1: Our music to ME Music Australia.
2: The hits before they hit.
1: Today's hottest hits. اتمتعوا بأجمل موسيقى وآخر الأغاني بصيف أستراليا عبر 2ME.
2: 2ME
1: Australia.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند Maryland Denture Clinic MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: Maryland Denture Clinic 515 Maryland Road, Maryland West, corner of Marcus Street 9897222 خلف الكي اف سي.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
4: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاب، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
5: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى ساعة إخبارية من العربية، نبدأها بالعناوين. القوات المسلحة اليمنية تحبط هجوما حوثيا على وادي دنا والبلق وتستهدف معسكرات الميليشيات في أمريش وعقبة ملعاء. مجلس الأمن يدين هجمات ميليشيات الحوثي على السعودية ويطالب الميليشيا بوقف التصعيد ويحذر من اتساع رقعة الصراع. وزير الخارجية الباكستاني يؤكد لنظيره الإيراني على أهمية استمرار إمدادات الطاقة وضمان العبور الآمن للسفن. ترامب يؤكد مجددا رغبة إيران في التوصل إلى اتفاق ويعد بنهاية قريبة للحرب ويقول إنها لن تمتلك سلاحا نوويا.
1: Russia continues its reckless strikes on Ukraine, targeting critical infrastructure, civilians, close to NATO territory.
0: الدنمارك تحذر من تصاعد الهجمات الروسية وتطالب بردع أي مخاطر تستهدف الناتو وتعلن الاستعداد لما هو أسوأ. أهلا بكم. البداية من التطورات في اليمن، حيث أفادت مصادر عسكرية بأن القوات المسلحة اليمنية خاضت معارك مع ميليشيات الحوثي في جبهة المشجع غربي مأرب وتقدمت ميدانيا وأجبرت الحوثيين على التراجع بعد تدمير عدد من آلياتهم. وفي الجبهة الجنوبية أحبطت مدفعية الجيش محاولات تسلل الحوثيين في وادي دنا والبلق بالتزامن مع غارات جوية استهدفت تعزيزات وتجمعات للحوثيين في معسكري أمري واللواء 26 سابقا بمديرية الجوبة وعقبة ملعاء في حريب جنوبي مأرب. كما أصدر أو أكد مصدر عسكري أن القوات المسلحة اليمنية وبمساندة قبائل المنطقة حققت تقدما كبيرا وسيطرت على جبل البازل الاستراتيجي وموقع ظهورة والصبارة بجبهة الأغبرة بمنطقة صبيحة، وذلك بعد معارك شرسة استمرت ساعات تكبدت فيها ميليشيات الحوثي خسائر فادحة بالأرواح والعتاد. كما تخوض القوات المسلحة اليمنية مواجهات عنيفة مع الميليشيات الحوثية في جبهات باب المندب والمضاربة والوازعية الواقعة جنوب غربي محافظتي تعز ولحج.

0: إنسانياً، أعربت الأمم المتحدة عن أسفها لما يكابده المدنيون في اليمن جراء اعتداءات ميليشيات الحوثي، مشيرة إلى أنها أحصت حوالي 19,000 حالة نزوح. وكانت الأمم المتحدة قالت إنها ترصد الأضرار التي لحقت بالمدنيين وهي تحقق في شهاداتهم.
1: Butchered colleagues tell us that more than 18,000 households were displaced across Yemen. Sadly, that number will likely rise if the fighting continues. Meanwhile, the Human Rights Office continues to monitor and verify civilian harm and gather testimonies for those affected.
0: ولمزيد من التفاصيل حول التحديثات الميدانية ينضم إلينا من جبهة الكدحة غربي تعز مراسل العربية هائل سعيد، ومن مأرب مراسل العربية محمود الحميدي. أهلا بكما. أبدأ معك هائل، أبدأ معك محمود، ما جديد التطورات في مأرب بشكل عام وفي الجبهة حيث أنت متواجد بشكل خاص؟ طيب نعود إلى زميلنا محمود فيما بعد ونتابع إذن دائما في الشأن اليمني. إذ أدان مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات الهجمات المستمرة التي يشنها الحوثيون على السعودية، والتي أدت إلى وقوع إصابات بين المدنيين ومنهم نساء وأطفال. وأعرب أعضاء المجلس عن تضامنهم مع السعودية، مؤكدين حقها الأصيل في الدفاع عن النفس بما يتوافق مع القانون الدولي. وطلب أعضاء المجلس الحوثيين بالوقف الفوري لهجماتهم، محذرين من أن التصعيد يهدد بتوسيع نطاق الصراع والأمن البحري والتجارة الدولية ويقوض الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق السلام في اليمن. وفي مقابلة خاصة مع العربية إنجليزي، دان المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو هجمات الميليشيا الحوثية على السعودية. وأكد كونفافرو أن فرنسا مستعدة لمواصلة مشاركتها في المهمة الأوروبية إسبيدس لحماية السفن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. ودعا المتحدث باسم الخارجية الفرنسية إلى تهدئة الوضع، مؤكدا قدرة باريس للتحدث مع جميع الأطراف والعودة للمفاوضات.
2: Attacks by the Houthis and we call all the parties for more calm in the region because it depends on it for our own economies and for the global trade. As you know, in the Red Sea and the Strait of Bab el-Mandeb, we have one operation which is called Aspides, which is one European operation starting from February 2024. And since then, it has done great results in terms of escorting civil ships by military means. And we, France, as long as with other European countries, we take part in this operation, and we are ready to keep on taking part in it.
0: ونعود من جديد إلى الشأن اليمني وإلى تطوراته الميدانية. ومن جبهة الكدحة غربي تعز ينضم إلينا مراسل العربية هائل سعيد. هائل، ما آخر التطورات الميدانية عندك؟
3: نعم، في هذه الجبهة تشهد هدوء حذر بعد موجة عنيفة من المواجهات كانت قدرت بين القوات المسلحة وميليشيات الحوثية الانقلابية على أكثر من محور، تحديدا على الناحية الجنوبية لهذه الكدحة. نتحدث أيضا عن أن المواجهات كانت قد اشتعلت أيضا في الساحة الغربية على جبال كهبوب، أحرزت القوات الحكومية السيطرة على مرتفعات جبلية هناك. كان هناك إسناد للطيران الحربية التابعة للقوات المسلحة على معاقل للميليشيات الحوثية في هذه الجبال، جبال كهبوب. ربما تسعى القوات الحكومية الآن التقدم باتجاه مواقع وسط ومعسكرات حاكمة للميليشيات في هذه الخطوط. لكن نتحدث أيضا عن المعارك في جبهة الوزعية، لا تزال مشتعلة حتى هذه اللحظة، يعني هناك مواجهات بين القوات المسلحة والميليشيات الحوثية على أكثر من محور، تحديدا على مفرق الضريفة وبعد الضريفة، وأيضا على مرتفعات جبلية. كانت القوات الحكومية قد سيطرت على جبل الشهداء، هذا الجبل يطل على معاقل للميليشيات الحوثية. يعني الآن ربما تسعى القوات الحكومية أيضا استعادة العديد من المواقع الاستراتيجية التي كانت قد سقطت بيد الميليشيات الحوثية في الأيام الماضية.
0: هائل، بالأيام الماضية أيضا تحدثنا عن
3: تعزيز للميليشيات على جبهة
0: نعم، تحدثنا عن حركة نزوح كثيفة من مناطق الاشتباكات وتحديدا المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، هل لا تزال هذه الحركة بنفس الكثافة؟
3: نعم، النزوح يعني كان هناك أسر يعني بشكل يومي تنزح من هذه المناطق، يعني بلغ أكثر الأسر النازحة يعني أكثر من 1500 أسرة يعني خلال يومين. وبالتالي فإن الميليشيات الحوثية تقصف الأحياء السكنية بشكل عشوائي، وأيضا تستهدف المدنيين سواء بالقنص أو حتى بالقذائف العشوائية. هذا يدفع العديد من الأسر إلى النزوح، خصوصا من المناطق الجنوبية الغربية لمحافظة تعز، وهذا كذلك أيضا من المناطق الغربية تحديدا في عزلة بني بكاري، أيضا في عزلة الشراقة، وكذلك في مناطق كثيرة من مديرية الشمايتين، وأيضا حتى من مديرية الوازعية التي تشهد مواجهات عنيفة بين الطرفين. وبالتالي حتى هناك أسر تقول أنها نزحت من مناطق سيطرة الحوثي بعد أن تعرضت للعديد من الانتهاكات، منها اقتحام المنازل، منها إجبار أبنائها على الانخراط في صفوفها يعني بالقوة، كذلك أيضا اعتقال العديد من الناشطين والمواطنين بحجة أنهم موالون الحكومة الشرعية. يعني الميليشيات تمارس أعمال وانتهاكات قسيمة بحق المواطنين، يدفع آلاف الأسر إلى النزوح سواء من مناطقها أو من مناطق القوات الحكومية. هي تنزح من مناطق القوات الحكومية بسبب القصف، بسبب أيضا القنص التي تلقاها داخل المنازل، خصوصا تلك المنازل التي لا تزال في خطوط تمس الحرب.
0: شكرا لك، من جبهة الكدحة غربي تعز مراسل العربية هائل سعيد، شكرا لك. إلى تطورات الصراع الأمريكي الإيراني، حيث بحث وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار مع نظيره الإيراني عباس عراقجي آخر تطورات الأقليمية. وشدد دار خلال اتصال هاتفي على أهمية استمرار إمدادات الطاقة دون انقطاع وضمان المرور الآمن والسريع للسفن، لما في ذلك من تداعيات على الدول النامية وسلاسل الإمداد العالمية. وأكد أن الحوار والدبلوماسية هما سبيل لضمان السلام والاستقرار في المنطقة، واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق واللقاء في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا وجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أن إيران تريد إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة، بينما يدرس ما إذا كان سيتخذ المزيد من الإجراءات العسكرية ضد طهران. وفي مقابلة مع قناة نيوز نيشن أكد ترامب أن إيران تخسر بكل الطرق ماليا وعسكريا، وعند سؤاله عن تصريحاته الأخيرة بما أنه كان يفكر بأنه سيقضي على إيران، قال ترامب سنرى ما سيحدث، على حد تعبيره. كما أكد ترامب أن الأمريكيين مستعدون لدفع تكلفة إضافية على أسعار الوقود لضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا.

الأسرار، خلينا نمسي على مستمعينا بداية، ولكن عن الأسرار بيقولوا إنه الأسرار في منها من يحتفظ بها ويخليها سر كبير، وفي منها من لا يحتفظ بها. لكن عجبني اللي قال إن الأسرار هي معلومات بتبوح بها للآخرين ليقوموا باستغلالها ضدك عند اللزوم، فاحذر ذلك. عبر 1638 AM بنقدم التحية والسلام لكل مستمعينا ومستمعتنا.

0: الإذاعات UME على التردد 1638 AM. Welcome back. Are you ready? All the hits. Who the hell? What the hell is going down? Down, down. Hit music. Can I hear it? استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر UME أستراليا. XXXXX.
1: أحبائي اسمعوا جديدي على 2MA أستراليا وليد توفيق.

0: الموجة بتجري ورا الموجة عاوزة تطولها، بس خليك ثابت على 1638 AM تومي أستراليا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
2: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: The greatest songs of all time and the best of the new stuff.

0: It's the biggest party in town every Saturday night. The Saturday Night Party Mix on 1638.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخك. عندهم أطيب أنواع الديبس بابا غنوش حمص توم وأنواع كتيرة بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا فئة كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
4: لينكد، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools.
5: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
6: First. 2ME Australia.

القوات المسلحة اليمنية تستهدف تعزيزات ومواقع للميليشيات الحوثية غربي وجنوبي مأرب. وزير خارجية باكستان يشدد لعرقجي على ضرورة ضمان مرور آمن للسفن وحماية إمدادات الطاقة. مجلس الأمن يدين هجمات ميليشيا الحوثي على السعودية ويؤكد على حقها في الدفاع عن النفس. والناتو يشيد باتفاق جرينلاند بين أمريكا والدنمارك ويعتبره وسيلة لتعزيز الأمن في القطب الشمالي.

أهلا بكم مشاهدي العربية إلى هذه النشرة الإخبارية مع ليال الاختيار. البداية من التطورات في اليمن، حيث أفادت مصادر عسكرية بأن القوات المسلحة اليمنية خاضت معارك مع ميليشيات الحوثي في جبهة المشجع غربي مأرب، وتقدمت ميدانيا وأجبرت الحوثيين على التراجع بعد تدمير عددا من آلياتهم. وفي جبهة جنوبية، أحبطت مدفعية الجيش محاولات تسلل للحوثيين في وادي ذنا والبلق بالتزامن مع غارات جوية استهدفت تعزيزات وتجمعات للحوثيين في معسكري أمريش واللواء 26 سابقا بمديرية الجوبة، وأيضا عقبة ملعاء في حريب جنوبي مأرب. كما أكد مصدر عسكري بأن القوات المسلحة اليمنية وبمساندة قبائل المنطقة حققت تقدما كبيرا وسيطرت على جبل البازلة الاستراتيجي وموقع الظهورة والصبارة بجبهة الأغبرة بمنطقة صبيحة، وذلك بعد معارك شرسة استمرت لساعات طويلة تكبدت فيها ميليشيات الحوثي خسائر فادحة بالأرواح والعتاد. كما تخوض القوات المسلحة اليمنية مواجهات عنيفة مع الميليشيات الحوثية في جبهات باب المندب والمضاربة والوازعية الواقعة جنوب غربي محافظتي تعز ولحش.

0: إنسانيا أعربت الأمم المتحدة عن أسفها لما يتكبده المدنيون في اليمن جراء اعتداءات ميليشيا الحوثي، مشيرة إلى أنها أحصت حوالي 19,000 حالة نزوح.
1: Butchered colleagues tell us that more than 18,000 households were displaced across Yemen. Sadly, that number will likely rise if the fighting continues. Meanwhile, the Human Rights Office continues to monitor and verify civilian harm and gather testimonies for those affected.
0: بحث وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار مع نظيره الإيراني عباس عرقجي آخر التطورات الإقليمية، وشدد دار خلال اتصال هاتفي على أهمية استمرار إمدادات الطاقة دون انقطاع وضمان المرور الآمن والسريع للسفن لما لذلك من تداعيات على الدول النامية وسلاسل الإمداد العالمية، وأكد بأن الحوار والدبلوماسية هما السبيل لضمان السلام والاستقرار في المنطقة، واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق واللقاء في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا وجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده بأن إيران تريد إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة، بينما يدرس ما إذا كان سيتخذ المزيد من الإجراءات العسكرية ضد طهران. وفي مقابلة مع قناة نيوز نيشن أكد ترامب بأن إيران تخسر بكل الطرق ماليا وعسكريا، وعند سؤاله عن تصريحاته الأخيرة بأنه كان يفكر فيما إذا كان سيقضي على إيران قال ترامب: سنرى ما سيحدث، على حد تعبيره. كما أكد مشاهدين الرئيس الأمريكي بأن الأمريكيين مستعدون لدفع تكلفة إضافية على أسعار الوقود لضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا.
2: And we do have something that I'm very proud of. Iran will not have a nuclear weapon. Now for that, people are going to have to pay some extra gas. I think most people, if they had a vote on lower gas prices or letting Iran have a nuclear weapon, I'd be willing to vote that it would be a massive landslide. People don't want to have Iran have a nuclear weapon, and you know what? They won't. And the war is going to end soon.
0: عسكريا، كشفت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن عدد العسكريين الأمريكيين الذين لقوا حتفهم في الشرق الأوسط منذ بدء الحرب مع إيران يفوق العدد الذي أعلنه البنتاغون رسميا، مشيرين إلى أن العدد بلغ 22 عسكريا على الأقل مقابل 18 في قاعدة بيانات البنتاغون. هذا وكشفت شبكة CNN الأمريكية بأن تقريرا استخباراتيا أمريكيا أعد بمساعدة الذكاء الاصطناعي خلال حرب إيران تضمن محاولات خاطئة بالكامل عن سفينة صينية في الشرق الأوسط زعم بأنها تنقل مكونات لبرنامج أسلحة نووية، ما دفع الجيش الأمريكي إلى التخطيط لاعتراضها. وأفادت الشبكة بأن عسكريين مسلحين استعدوا للصعود على السفينة قبل اكتشاف خطأ المعلومات قبيل العملية التي كادت أن تتسبب في مواجهة عسكرية مع الصين. وبشأن أزمة مضيق هرمز، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم بأن القوات الأمريكية غيرت مسار 105 سفن تجارية منذ استئناف الحصار البحري على إيران. وأوضحت القيادة بأن عملياتها البحرية المستمرة في المنطقة أسفرت عن تحويل مسار السفن التجارية في ظل استمرار العمليات العسكرية والتوترات في الممرات البحرية المحيطة بإيران. دان مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات الهجمات المستمرة التي يشنها الحوثيون على السعودية والتي أدت إلى وقوع إصابات بين المدنيين ومنهم نساء وأطفال. وأعرب أعضاء المجلس عن تضامنهم مع السعودية مؤكدين على حقها الأصيل في الدفاع عن النفس بما يتوافق مع القانون الدولي. وطالب أعضاء مجلس الأمن الحوثيين بالوقف الفوري لهجماتهم محذرين من أن التصعيد يهدد بتوسيع نطاق الصراع والأمن البحري والتجارة الدولية ويقوض الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق السلام في اليمن. في مقابلة خاصة مع العربية إنجليش، دان المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية هجمات الميليشيا الحوثية على السعودية، وأكد بأن فرنسا مستعدة لمواصلة مشاركتها في المهمة الأوروبية لحماية السفن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. ودعا المتحدث باسم الخارجية الفرنسية إلى تهدئة الوضع، مؤكدا قدرة باريس على التحدث مع جميع الأطراف والعودة للمفاوضات.
3: The attacks by the Houthis, and we call all the parties for more calm in the region, because it depends on it for our own economies and for the global trade. As you know, in the Red Sea and the Strait of Bab el-Mandeb, we have one operation, which is called Aspides, which is one European operation starting from February 2024. And since then, it has done great results in terms of escorting civil ships by military means. And we, France, as long as with other European countries, we take part in this operation, and we are ready to keep on taking part in it.
0: تتابعونا مشاهدينا ولكن بعد الفاصل. تقارير أممية تفيد بنزوح أكثر من 400 عائلة إلى محيط طويلة بولاية شمال دارفور في السودان.

0: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. نكمل من التطورات في لبنان، حيث أكد السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي بأن القوات الإسرائيلية ستبقى في لبنان إلى أن يصبح الجيش اللبناني قويا بما يكفي، مطمئنا اللبنانيين بأن إسرائيل لا تريد البقاء في لبنان ولا ترغب في ضم أجزاء من أراضيه.
1: Where are they at this moment?
2: The challenge for the people uprising is they don't have weapons. It's a great reminder that when you have an unarmed public, when they cannot fight for themselves and resist a government that is tyrannical, then you have this problem. But at some point, I do believe we're going to see another uprising, and perhaps there will be a way that the people can be better prepared, armed, and be able to truly resist what will be an incredibly even more weakened Iranian government.
0: قبل ذلك أعلن الجيش اللبناني بأنه أقام نقطة مراقبة مؤقتة في دير ميماس مرج عيون لمواكبة الأهالي أثناء تفقدهم الأراضي الزراعية بالتنسيق مع مجموعة التنسيق العسكري، وأشار الجيش إلى أن قوة إسرائيلية
3: 16:38 تومي أستراليا بن مسي بنصبح على مستمعينا ومستمعتنا في كل مكان، وخليكم رافقنا على 24 تومي أستراليا. Every Saturday night.
4: The Saturday night party mix. I belong now on 16:38 2ME.

0: فيهن.
1: أكيد إحنا مترافقين إحنا وإنتوا من عبر راديو تومي أستراليا من عبر أثير 1638 AM. الحكايات والأغنيات اللي معانا أكيد الأغنية الطويلة والأغنية القصيرة، الأغنية الجديدة والأغنية القديمة، ذكرياتك وذكرياتي بنسمعها سوا وأكيد بنجددها سوا إحنا وإنت على هوا راديو تومي أستراليا.

0: كلمات عن الحب، كلمات عن الشوق، كلمات عن الفراق، كلمات عن نقدر نقول الحب وما فيه ولوعته. أكيد بنسمع أغنيات الحب، بنسمع أغنيات جميلة سواء الجديد منها أو القديم من عبر أثير راديو تيمي أستراليا.
1: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا. أحبائي اسمعوا جديدي على 2ME أستراليا، وليد توفيق.

0: 2ME your station.
1: اذا بنوجه تحياتنا وايضا زي ما بنقول دايما لقائنا بنبتدي بالحب وايضا بننهي بكل الحب.
2: Download the app now and listen live in pure digital HD stereo. Download it now from 2me.com.au. Download the app now.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند Maryland's Denture Clinic MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: Maryland's Denture Clinic 515 Maryland's Road, Maryland's West, corner of Marcus Street 9897222 خلف KFC.
7: شو كيف صارت السبت على ذوقكم؟ خليكم مع 2ME بعد في أكتر.

0: 1638 AM تومي أستراليا بيقولوا عن الشرف: الشرف هو الشيء الوحيد الذي لا يجوز أن يفقده المرء أبدا ولو لمرة واحدة. من تومي أستراليا بنوصل المزيد والمزيد عبر أثير راديو تومي أستراليا.
1: TME Australia. Catch us live on Facebook. TME Australia. TME Australia. And listen live in pure digital stereo at 2ME.com.au. And we're on your radio across Australia. AM 1638. This is your 2ME Australia.
2: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
3: لينكت لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكت اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
2: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
1: To me, Australia.

0: إلى نشرة الثانية وإليكم أبرز العناوين. حزام النار إسرائيلي طال النبطية والتوتر الميداني الجنوبي مؤشر خطير لجهة توقيته وظروفه. سلام إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وإلقاء كلمة لبنان. جمود بين أمريكا وإيران وترامب، الحرب ستنتهي قريبا. هدوء كلامي غير مسبوق يخيم على عطلة نهاية الأسبوع بعد سجالات ومناوشات شهدتها أروقة مجلس النواب. هذا الهدوء الكلامي يقابله تصعيد ميداني جنوبا، إذ نفذ الجيش الإسرائيلي حزاما ناريا على منطقة النبطية جنوبا، في حين لفت السفير الأمريكي في إسرائيل إلى أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في جنوب لبنان حتى يصبح الجيش اللبناني قويا. فهذا التوتر الميداني الجنوبي مؤشر خطير لجهة توقيته وظروفه، ويضيف تعقيدا إلى التعقيدات القائمة على المستويين الميداني والدبلوماسي، ما يجعل المرحلة المقبلة أشد صعوبة أمام الخيار التفاوضي. فماذا ينتظرها المفاوضات؟ إلى أين والمؤتمر التحضيري لدعم الجيش؟ حياتيا الأمور على حالها، والأسبوع المقبل سيرسم مشهدا جديدا مع ارتفاع الأصوات على الغلاء وارتفاع أسعار البحرقات. إقليميا ودوليا الجمود يخيم على التطورات بين أمريكا وإيران، مع عدم ظهور أي بوادر تؤشر لقرب انتهاء الأزمة التي تدخل يوما جديدا. ترامب يشدد على أن الحرب ستنتهي قريبا، والحرس الثوري يستهدف ناقلة نفط في هرمز، والعين على لقاء الرئيس الصيني والأمريكي. ولكن قبل تفصيل الأخبار المحلية نتوقف عند هذا الخبر الأمني من السعودية، بحيث أشارت المعلومات بحسب شهود عيان إلى رؤية ألسنة لهب وعمود كبير من الدخان الأسود يتصاعد بالقرب من مطار الرياض. إذن إلى الأمنيات اللبنانية، حيث هز تفجير ضخم بلدة المنصوري صباحا، كما استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي أطراف حداثة وحريص وميفدون وميس الجبل، في وقت أغار الطيران الحربي على وادي سلوئي والنبطية الفوقة بأربع غارات. هذا ولفت السفير الأمريكي في إسرائيل إلى أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في جنوب لبنان حتى يصبح جيشه قويا. للمزيد عن التصاريح الإسرائيلية والتطورات الميدانية ينضم إلينا مباشرة الخبير العسكري مارسيل بالوكشي. نرحب بك. كيف تصف هذا التصريح للسفير الأمريكي في إسرائيل عن أن الجيش الإسرائيلي باق في الجنوب حتى يصبح الجيش اللبناني قويا؟ هل يعني احتلال؟
1: يبدو امتعاض ومواكبة وتقاطع لمؤتمر باريس للالتفاف الفرنسي للدور المفقد بلبنان، وتاني حل انه ربط الانسحاب بموضوع حصرية السلاح، يعني 1701. اما كمان ذكر انه الجيش قوي ليصير مؤهل. الجيش هني بيعرفوا انه مؤهل، له مواكبة خاصة امريكية وانجليزية من 10 سنين، مدرب وكامل التدريب، ولكن الموضوع بلبنان سياسي وليس تقني. حتى لو سلحنا الجيش باحدث الاسلحة يبقى القرار سياسي عنده اعتبارات منيحة. وبس حب ذكر انه اتفاق الاطار حدد للبنان تنفيذ 1701، حتى الان لم ينفذ حتى جنوبا، والزم اسرائيل بموضوع انسحابها من لبنان. ولكن بما انه الاطار معلق بالوقت الحاضر، استعادوا عنه مؤتمر السفير اللبناني مع السفير الاسرائيلي، كان هش، ما في شيء مواد جديدة. كما انه مؤتمر باريس كان مستوى دعم الجيش تقني، ما في الا طلبات، ما في تنفيذ قبل وضوح برؤيه مقاربه حصريه السلاح. لهيك الجنوب نحو افراغ الجنوب يبدو من التصريح الامريكي، ما في تجديد القوات الدوليه، ولازم الدوله تروح تشوف شو عنده معلومات اليونيفيل بمهمة تتخذها لتوفر اضرار عند الانتشار ومناطق تجريبيه بتسهل المعلومات كنز عند الأمم المتحدة.
0: هذه التفجيرات العنيفة التي ينفذها الجيش الإسرائيلي تقريبا صرنا بوتيرة كل يوم أو يوم بعد يوم، رغم المؤتمر اللي حصل بباريس لدعم الجيش، ورغم الالتفافة الدولية على لبنان، ورغم التحضير لجولة جديدة من المفاوضات، لماذا تلجأ إسرائيل لهذا الأسلوب وما الهدف منه باعتقادك؟
1: ما هي حددت أنه عندها الخطوة بعد منطقة تجريبية في حال نجاحها، عندها المنطقة الرمادية، كل يعني منطقة رمادية وحدودها الأمامة، وخاصة المنصوري بتأمن لها محور صوب سور، بتأمن لها قاعدة أساسية اتجاه بنى تحتية لحزب الله، وخاصة الجيش اللبناني لخلق له حافز للتنفيذ بالمناطق اللاحقة. بهذا السبب الإسرائيلي عم بيحضر لمرحلة اللاحقة، ما بس هيك عم بيعمل جذور فوق الليطاني، عم بيعمل امدادات لوجستية وشق طرق على قلعة الشيب، كله هيدا بدل انه الإقامة بلبنان طويلة، وما في موضوع بقى كالسابق قبل مقاربة جدية لحصرية السلاح. يبدو حتى الآن نحن الخطوة الجريئة بالدولة، مش الجيش اللبناني التقني، الدولة لم تتقدم أي خطوة بهالموضوع. لهذا السبب الموضوع الإسرائيلي سيبتزنا بمراحل عدة بسخونة متعددة أمام جولات، وليس حل نهائي بلبنان للسير باتفاق الإطار لحل لبناني كامل وتنفيذه.
0: نعم، شكرا لك الخبير العسكري مارسيل بالوكشي. من الميدان إلى السياسة، حيث توجه رئيس الحكومة نواف سلام إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ولإلقاء كلمة لبنان أمامها. وسيعقد سلام على هامش أعمال الجمعية سلسلة من اللقاءات والاجتماعات الثنائية، لينتقل بعدها إلى واشنطن، حيث من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكية والمدير العام للصندوق النقد الدولي ورئيس مجموعة البنك الدولي وعدد من المسؤولين الأمريكيين والدوليين. إنسانيا من قلبي سلام للجنوب، سلسلة مبادرات جنوبا للوقوف إلى جانب الأهالي.
2: نظمت جمعية رادن سيركل لقاء ببلدة الإقلاعة، جمع أكثر من 700 شخص من مختلف قرى مرج عيون وحصبية، بظل الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة يلي عم بعيشها أهالي وأبناء الجنوب. اللقاء استهل بقداس بكنيسة مار جرجس. من بعد اللقاء جمع العائلات، حيث تم توزيع شنط مدرسية وقرطاسية ل 300 طفل. رئيسة الجمعية نسرين الحسن شددت على أهمية هيك لقاءات.
3: نحن بجمعية ريد إن سيركل أطلقنا سلسلة مبادرات عنوانا من قلبي سلام للجنوب، تنأكد وجودنا ودعمنا لأهلنا الصامدين بالجنوب، ومش بس نكون عم نقدم مساعدات عينية، بل نقول لهم نحن حدكم ونحن داعمينكم بكل فرصة نقدر نكون فيها حدكم.
2: بمبادرات بتعكس التضامن، بتواصل جمعية ريد إن سيركل وقفتها حد أهالي الجنوب لتدعم صمود الناس ولا تبقى حاضرة بيناتهم.
0: شكر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الحكومة لأنها أعادت فتح أبواب الدول العربية ولا سيما دول الخليج أمام المنتجات الزراعية اللبنانية، وبالأخص في الوقت الحاضر أمام التفاح اللبناني. ولفت جعجع إلى أن المطلوب من وزير الزراعة أن يكمل ما بدأته الحكومة بتوفير مختلف التسهيلات المطلوبة لتصريف الموسم الحالي. بعد الإعلان، وجود أمريكي دائم في غرينلاند.

0: في الأخبار الإقليمية والدولية، واشنطن توسع ضغوطها على طهران بعقوبات ممتدة حتى 2031. والخارجية الباكستانية تعلن الاتفاق مع وزير خارجية إيران على الاجتماع في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. تقرير ناميل خازن.
1: صعدت واشنطن ضغوطها الاقتصادية على طهران بعدما وقع الرئيس الامريكي دونالد ترامب قانونا جديدا يمدد العقوبات المفروضة على ايران حتى عام 2031، بما يشمل قيودا مرتبطة بقطاع الطاقة وبرامج التسلح الايرانية. في الداخل الايراني، اعلنت السلطات القضائية اعدام حسين بدران بعد ادانته بالتجسس لصالح جهاز الموساد الاسرائيلي، وقالت انه نقل معلومات عن مواقع عسكرية حساسة ومنشآت صاروخية في محافظة اصفهان مقابل المال. اما في واشنطن فبرز جدل جديد حول خسائر القوات الامريكية في الحرب، اذ افادت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مسؤولين امريكيين بان عدد الوفيات العسكرية بلغ 22 على الاقل، اي اكثر باربع حالات من الرقم المدرج في قاعدة بيانات البنتاغون، فيما نفى وزير الدفاع التقرير ووصفه بانه كاذب بالكامل. اما في نيويورك، يستعد الرئيس الايراني مسعود بازشكيان للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة، حيث من المقرر ان يلقي كلمته في 23 من أيلول بعد يوم من كلمة ترامب، وسط ترقب لأي اتصالات قد تعيد فتح القنوات الدبلوماسية بين الجانبين.
0: من الرياض إلى باب المندب، تتسع المواجهة مع الحوثيين وسط تهديدات جوية للمملكة وتحركات عسكرية جديدة في جنوب البحر الأحمر. اتسعت مجددا رقعة المواجهات بين السعودية والحوثيين بعدما أصدرت السلطات السعودية تحذيرات طارئة في الرياض إثر ما وصفته بتهديد جوي معاد، وسمع دوي انفجارات في العاصمة قبل أن ترفع السلطات التحذير لاحقا من دون تسجيل إصابات أو أضرار. في اليمن، تصاعد الضغط العسكري في محيط باب المندب، وأفادت مصادر يمنية بأن خبراء من الحرس الثوري الإيراني زاروا مؤخرا ميناء ومطار المخا ومواقع قرب المضيق الاستراتيجي. وأضافت المصادر أن الحوثيون شرعوا في تركيب رادارات على التلال المطلة على جنوب البحر الأحمر، ما قد يعزز قدرتهم على مراقبة حركة الملاحة عبر الممر البحري. وفي تطور ميداني منفصل، أعلنت قوات يمنية مقتل القيادي الحوثي البارز فراق محسن العصار إلى جانب ستة من مرافقيه، وكان العصار يتولى قيادة لواء المغاوير الأول لدى الحوثيين، وكلف بحسب التقارير بعمليات في المنطقة. وتأتي هذه التطورات مع استمرار المعارك على الساحل الغربي لليمن عقب مكاسب ميدانية حققها الحوثيون مؤخرا وتصاعد تبادل الضربات مع السعودية في المنطقة. إلى باكستان، حيث أنهت قوات الأمن عملية تمشيط استمرت قرابة 21 ساعة داخل مجمع للشرطة في إقليم، وقتلت 8 مسلحين كانوا قد تحصنوا داخل المنشآت. ونفذت وحدات النخبة وقوات الأمن عملية تطهير للمباني خلال الليل، وجاءت العملية عقب تفجير دموي استهدفت مسجدا في كوهات أعقبه سيطرة مسلحين على أجزاء من مجمع الشرطة. غرينلاند، الجزيرة التي أرادها ترامب، حصلت واشنطن على أمنها العسكري بدل سيادتها، والنيتو يؤكد أن الاتفاق

الخيانة الزوجية اللي كترت بهالأيام واللي أصبحت مشكلة كتير كبيرة عم تتغلغل بعيالنا. اليوم لما الرجل بيعطي وعد للمرأة أنه بالفعل يوعدها بالصدق، يوعدها بالتضحية ويوعدها بالوفاء، هل هو عم بيطبق؟ وأيضا كمان المرأة اللي بتوعد الرجل بكل هالشروط، وهل هي عم بتطبق هالشروط؟ رح نصلي كلنا من أجل العيلة.

يطول، لو كان ده حلم يا ريته يطول علشان نفضل نحلم كده.

0: يوم عن يوم ويوم جديد بيبدأ، يوم بيروح ويوم تاني بيجي، يوم بيحمل أخبار ويوم بياخد أخبار، منروح ومنسافر فيه لبعيد ومنرجع أكيد دايما إلى أثيرنا، إلى أثير راديو تي أم إي 1638 AM. من وراء الميكروفون دليدا اسكندر معي.
1: Turn my music high.
2: 2ME music. Only the best music.
0: حبنا لكم بيزيد يوم عن يوم، واكيد محبتكم بتغمرنا بكل لطف وحنين، ودايما لما بتتصلوا فينا وبنسمع جميع ارائكم، ارائكم الحره. هالمنبر هو حر وهو للجميع، لجميع الاراء وجميع الافرقاء. نحن بدنا نتمنى لكم اكيد اوقات حلوه وهيك مفرحه جدا، ودايما عبر الراديو تي ام اي 1638 AM. دليدا اسكندر معك.
3: Are you ready?
4: All the hits.
5: Who the hell, what the hell is going down? Down, down.
4: Hit music.
6: Can I hear it?
7: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME Australia. Exclusive.
8: أحبائي اسمعوا جديدي على 2ME Australia، وللتوفيق.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: امبارح اليوم وبكرة كل الفرق.
3: A big difference. 2MA Australia.

0: لا تشويه للأغاني الجديدة باسم شركات الإنتاج. شركات الإنتاج اسمع الأغنية كاملة لأرضائك. لا لا لا أرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة.
1: الأولى دائما
0: 2NE أستراليا عايشين معكم.

0: وبحب كيف محسوب.
1: الخبث يمكن منعيشه ومنشوفه بمجتمعنا. الخبث هو مرض كتير معروف بمجتمعنا, وخاصة الشخص اللي بيكون عنده وجين, ولكن نحن علينا دايما ننتبه من الأشخاص المحاطين فيهم ما نوثق دغري أكيد, ولكن بالفعل بحياتنا نعرف نميز ما بين الأبيض والأسود.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: Get the news first from 2ME.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل, مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم, وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل, وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت, بتلاقوها بكل محلات السمين العربي.
5: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
6: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعيا, أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر, أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales, مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
7: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح, تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي, الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين, دعاوى السيارات, العمل والبناء, الهجرة, بيع, شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-1710.
8: 1638 AM 2ME

0: 24/7. On the hour, every hour. First. 2ME, Australia. News.
1: هي الرابعة عصرا في باريس.
2: هدى العناس.
1: أجدد تحية لكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة مستهلة بأبرز العناوين. الناخبون الروس يواصلون الإدلاء بأصواتهم لاختيار أعضاء الدوما، والرئيس الأمريكي وقع على مشروع قانون يجيز فرض عقوبات جديدة ضد روسيا. اضطراب كبير في حركة الطيران بمطار الرياض بعد سماع دوين انفجارات، واشتعال خزان وقود تابع لشركة أرامكو قرب المطار. هجوم بالمتفجرات والأسلحة النارية على مقر عام للشرطة في شمال باكستان يودي بحياة ما لا يقل عن 31 قتيلاً، والاشتباكات لا تزال متواصلة.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. البداية من روسيا، حيث يواصل الروس الإدلاء بأصواتهم في انتخابات تشريعية تستمر 3 أيام وتبدو محسومة النتائج لصالح حزب روسيا الموحدة بزعامة الرئيس فلاديمير بوتين. هذا فيما تتجه الأنظار إلى نسبة المشاركة في اقتراع هو الأخير قبل انتخابات رئاسية مقررة في العام 2030، حيث يلعب الوضع الاقتصادي عاملا فيها إذ سيحدد التوجه العام في البلاد. فهل ستؤدي هذه الانتخابات إلى تغيير سياسي؟ لنستمع لرد الدكتور خالد عزي، خبير في شؤون جمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقا، وكان متحدثا لليال بشارة.
3: طبعا الشعب الروسي يدفع الثمن، الوضع الاقتصادي جدا منهار في روسيا، هناك يعني وقف اصطناعي لعملية التدهور. الانتخابات يسعى بوتين من تسريب فكرة الأغلبية بواسطة قوة المخابرات التي ستستدعي كل شخص بشخص من أجل الذهاب للانتخابات أو اتهامه بأنه معارض للحملة الخاصة على أوكرانيا. وبنفس الوقت هو دفع بخمس مقاطعات يعتبر أنه يحتلها، لكن هو يحتلها جزئيا أو جغرافيا على الأرض، سكانها قليل ما بقوا منها، من أجل الانتخابات والقول للأوروبيون وللأمريكان الذين يسعون بوساطة لحل سلام للقول يعني لا أستطيع الانسحاب من هذه المناطق طالما هي صوتت بالانتخابات وأدت بانتخابات مجلس الدوما لفرض نوابها. طبعا الوضع الاقتصادي لا يستطيع أحد فرضه على بوتين وتقليم أظافره.
1: استمعتم إلى الدكتور خالد عزي، الخبير في شؤون جمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقا. وفي سياق متصل، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع قانون يجيز فرض عقوبات جديدة ضد روسيا بسبب استمرار حربها في أوكرانيا، وذلك بعد إقرار من الكونغرس تأخر لأكثر من عام. هذا فيما قال الرئيس الروسي السابق ديمتري ميديديف اليوم، قال إن الرد الروسي على العقوبات الأمريكية الجديدة يجب أن يتضمن ردعا عسكريا. إلى التطورات المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط، فبعد إنذارات طالت العاصمة السعودية للمرة الأولى من الحوثيين، شهد اليوم مطار الملك خالد الدولي في الرياض اضطرابا كبيرا في حركة الرحلات مع تسجيل تأخيرات طويلة وإلغاء عدد منها، فيما أفادت وكالة فرانس بريس باشتعال خزان وقود تابع لشركة أرامكو قرب المطار. قالت وزارة الخارجية الباكستانية إن وزير الخارجية الباكستاني بحث مع نظيره الإيراني عباس عرقجي خلال محادثة هاتفية الأوضاع في المنطقة. وفي باكستان، أدى هجوم بالمتفجرات إلى سقوط ما لا يقل عن 31 قتيلا. منيا بالعافية.
4: المواجهات اندلعت في كوهات شمال باكستان عقب تفجير وهجوم مسلح استهدف المقر العام التاريخي للشرطة الباكستانية، وهو مجمع يضم المكاتب الرئيسية لإدارة مكافحة الإرهاب والشعب الخاصة وعدة وحدات أخرى. وأكد شهود عياني أن عددا من المهاجمين لا يزالون متحصنين داخل قسم الشعب الخاصة في المجمع، وقد أدى الهجوم والاشتباكات التي تلتها مع الشرطة إلى مقتل العشرات بينهم أكثر من 16 شرطيا وإصابة أكثر من 100 شخص. يذكر أن المنطقة تشهد باستمرار أعمال عنف تتهم إسلام أباد حركة طالبان باكستان بتنفيذها، وتؤكد أن جماعات متطرفة تقول إنها متمركزة في أفغانستان مسؤولة عن تصاعد الهجمات في مناطق عدة من البلاد، بينما تنفي حكومة طالبان أي تورط أفغاني في هذا الأمر. وقد أعرب الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري عن أسفه لسقوط الضحايا، مؤكدا ضرورة القضاء على الجماعات التي وصفها بالخوارج والإرهابيين المدعومين من الخارج، في إشارة منه إلى حركة طالبان باكستان.
1: رفضت كوريا الشمالية قرارا أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجدد المطالبة بوقف أنشطتها النووية، معتبرة أن لا تأثير له لأنها ليست عضو في الوكالة. نهاية النشرة، شكرا لكم، إلى اللقاء.

أنا مش عارفة ليش البعض بيتشائم بحياته ودايما بيشوف الأمور من ناحية سوداوية. عن جد نحن بالحياة جايين مرة واحدة، خلينا دايما نلون حياتنا بتفاؤل، نلون حياتنا بفرح وبمحبة.

0: بالنسبة لنا بيعطينا شفافية وبيعطينا شخصيتنا اللي لازم تكون دايما دايما دايما هادية وخاصة ملونة بالكلمات الصادقة.
1: انعطف يسارا للوصول إلى حافلة فحص كحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
2: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
3: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
0: حب الحياة كتير حلو، ما في أجمل من أنه نحب حياتنا ونحب أيضا مهنتنا اللي نحنا منحبها. بيقولوا عن جد الشخص يمكن الموهبة كتير منيحة، ولكن أنا كنت حب مهنتك وعملك كونوا أكيدين أنه بتنجحوا بكل عمل أنتوا بتحبوا، والموهبة دايما تزود بالثقافة العامة.
4: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا.
5: أحبائي اسمعوا جديدي على 2ME أستراليا، وللتوفيق.

0: تحياتي لكم جميعا، تحياتي لكل اللي عم يسمعونا عبر أثير راديو TME أستراليا، أيضا اللي عم ينضموا لنا عبر الإنترنت عبر TME.com.au. دايما منحكي عن الفرح ودايما منحكي عن الزعل ومنحكي عن التشاؤم، منحكي أيضا عن التفاؤل. خلوا أمامكم الشمس واضحة والتفاؤل أمامكم، نهار جديد دايما بكفي معكم.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: هل أعطت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوج في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك. 9790 7000. شات بارتنز ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيلي كل قضايا القانونية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وسيط.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنكسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
6: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة. انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية التابعة للشرطة. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
7: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت السرعة المحددة حتى ولو قليلا فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
8: On the air, every hour. First. 2ME Australia News.
9: هي الرابعة عصرا في باريس.
10: هدى العناس.
9: أجدد تحية لكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة مستهلة بأبرز العناوين. الناخبون الروس يواصلون الإدلاء بأصواتهم لاختيار أعضاء الدوما، والرئيس الأمريكي وقع على مشروع قانون يجيز فرض عقوبات جديدة ضد روسيا. اضطراب كبير في حركة الطيران بمطار الرياض بعد سماع دوي انفجارات، واشتعال خزان وقود تابع لشركة أرامكو قرب المطار. هجوم بالمتفجرات والأسلحة النارية على مقر عام للشرطة في شمال باكستان يودي بحياة ما لا يقل عن 31 قتيلا، والاشتباكات لا تزال متواصلة.
10: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: أهلا بكم مستمعين الكرام. البداية من روسيا، حيث يواصل الروس الإدلاء بأصواتهم في انتخابات تشريعية تستمر 3 أيام وتبدو محسومة النتائج لصالح حزب روسيا الموحدة بزعامة الرئيس فلاديمير بوتين. هذا فيما تتجه الأنظار إلى نسبة المشاركة في اقتراع هو الأخير قبل انتخابات رئاسية مقررة في العام 2030، حيث يلعب الوضع الاقتصادي عاملا فيها إذ سيحدد التوجه العام في البلاد. فهل ستؤدي هذه الانتخابات إلى تغيير سياسي؟ لنستمع لرد الدكتور خالد عزي، خبير في شؤون جمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقا وكان متحدثا لليال بشارة.
10: طبعا الشعب الروسي يدفع الثمن، الوضع الاقتصادي جدا منهار في روسيا، هناك يعني وقف اصطناعي لعملية التدهور. الانتخابات يسعى بوتين من تسريب فكرة الأغلبية بواسطة قوة المخابرات التي ستستدعي كل شخص بشخص من أجل الذهاب للانتخابات أو اتهامه بأنه معارض للحملة الخاصة على أوكرانيا. وبنفس الوقت هو دفع بخمس مقاطعات يعتبر أنه يحتلها، لكن هو يحتلها جزئيا أو جغرافيا على الأرض، سكانها قليل ما بقوا منها، من أجل الانتخابات والقول للأوروبيون وللأمريكان الذين يسعون بوساطة لحل سلام للقول يعني لا أستطيع الانسحاب من هذه المناطق طالما هي صوتت بالانتخابات وأدت بانتخابات مجلس الدوما لفرض نوابها. طبعا الوضع الاقتصادي لا يستطيع أحد فرضه على بوتين وتقليم أظافره.
9: استمعتم إلى الدكتور خالد عزي، الخبير في شؤون جمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقا. وفي سياق متصل، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع قانون يجيز فرض عقوبات جديدة ضد روسيا بسبب استمرار حربها في أوكرانيا، وذلك بعد إقرار من الكونغرس تأخر لأكثر من عام. هذا فيما قال الرئيس الروسي السابق ديمتري ميديديف اليوم، قال إن الرد الروسي على العقوبات الأمريكية الجديدة يجب أن يتضمن ردعا عسكريا. إلى التطورات المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط، فبعد إنذارات طالت العاصمة السعودية للمرة الأولى من الحوثيين، شهد اليوم مطار الملك خالد الدولي في الرياض اضطرابا كبيرا في حركة الرحلات مع تسجيل تأخيرات طويلة وإلغاء عدد منها، فيما أفادت وكالة فرانس بريس باشتعال خزائن أو خزان وقود تابع لشركة أرامكو قرب المطار. قالت وزارة الخارجية الباكستانية إن وزير الخارجية الباكستاني بحث مع نظيره الإيراني عباس عرقجي خلال محادثة هاتفية الأوضاع في المنطقة. وفي باكستان أدى هجوم بالمتفجرات إلى سقوط ما لا يقل عن 31 قتيلا. منيا بالعافية.
11: المواجهات اندلعت في كوهات شمال باكستان عقب تفجير وهجوم مسلح استهدف المقر العام التاريخي للشرطة الباكستانية، وهو مجمع يضم المكاتب الرئيسية لإدارة مكافحة الإرهاب والشعب الخاصة وعدة وحدات أخرى. وأكد شهود عيان أن عددا من المهاجمين لا يزالون متحصنين داخل قسم الشعب الخاصة في المجمع، وقد أدى الهجوم والاشتباكات التي تلتها مع الشرطة إلى مقتل العشرات بينهم أكثر من 16 شرطيا وإصابة أكثر من 100 شخص. يذكر أن المنطقة تشهد باستمرار أعمال عنف تتهم إسلام أباد حركة طالبان باكستان بتنفيذها، وتؤكد أن جماعات متطرفة تقول إنها متمركزة في أفغانستان مسؤولة عن تصاعد الهجمات في مناطق عدة من البلاد، بينما تنفي حكومة طالبان أي تورط أفغاني في هذا الأمر. وقد أعرب الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري عن أسفه لسقوط الضحايا، مؤكدا ضرورة القضاء على الجماعات التي وصفها بالخوارج والإرهابيين المدعومين من الخارج، في إشارة منه إلى حركة طالبان باكستان.
9: رفضت كوريا الشمالية قرارا أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجدد المطالبة بوقف أنشطتها النووية، معتبرة أن لا تأثير له لأنها ليست عضو في الوكالة. نهاية النشرة، شكرا لكم، إلى اللقاء.

ne veut pas baisser.

حب العائلة بينبع دايما من حب عظيم جدا، ومنشوف الأب والأم اللي بيضحوا بها العائلة ومنعتبرهم هن الركيزة الأساسية لعائلتنا، مثل المسبحة اللي منصلي فيها حبة وحبة لما بتكون إلى جانب بعض لتعطي مسبحة قوية جدا ومتينة جدا، وهيك العائلة بتكون مثلها.

0: اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج. شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. تو ام اي وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك تو ام اي أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. تو ام اي أستراليا، الأخبار أول بأول.
1: صوت بيلمع وأغنية بتلمع وموسيقى بالدندن، بدكن تعرفوا وين؟ أكيد عرفتوا وين، عن شو عم بحكي. عم بحكي عن راديو تأمي 1638 AM. ما ألكن إلا من موبايلكن تتصلوا فينا على 96530، هيك لنتواكبوا معنا آخر التطورات على الساحة المحلية وأيضا السياسية. كانت معكن دليدا إسكندر. معيكي
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا. إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ملبورن.
1: الوقت بيمر دايما ولازم نستفيد من وقتنا، نستفيد من حياتنا ومن أيامنا. حلو نعيش كل لحظة بلحظتها ودايما نطلع إلى الأمام، وكل شي بيضايقنا مثل ما بيقولوا على اللبناني نخلي ورانا.
0: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا.
4: أحبائي اسمعوا جديدي على 2ME أستراليا، وللتوفيق.

0: من إذاعة 2ME أستراليا. معكم نانسي عجرة.
1: From the biggest singers.
2: ارحمني من بعدك حبيبي.
3: على 2ME أستراليا.
4: رزا فاضي.
2: تبع القلب
1: يشتري. Only on 2ME.

0: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف الكي اف سي. There's only one network with all the coverage. And

0: دايما متابعين معكم عبر أثير راديو تي أم إي. فاصل صغير وعودة لألكن.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
2: لحظة معدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أما أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
9: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.
10: هي 4:00 في باريس.
11: هدى العناس.
10: أجدد تحية لكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة مستهلة بأبرز العناوين. الناخبون الروس يواصلون الإدلاء بأصواتهم لاختيار أعضاء الدوما، والرئيس الأمريكي وقع على مشروع قانون يجيز فرض عقوبات جديدة ضد روسيا. اضطراب كبير في حركة الطيران بمطار الرياض بعد سماع دوين انفجارات، واشتعال خزان وقود تابع لشركة أرامكو قرب المطار. هجوم بالمتفجرات والأسلحة النارية على مقر عام للشرطة في شمال باكستان يودي بحياة ما لا يقل عن 31 قتيلا، والاشتباكات لا تزال متواصلة.
11: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
10: أهلا بكم مستمعين الكرام. البداية من روسيا، حيث يواصل الروس الإدلاء بأصواتهم في انتخابات تشريعية تستمر 3 أيام وتبدو محسومة النتائج لصالح حزب روسيا الموحدة بزعامة الرئيس فلاديمير بوتين. هذا فيما تتجه الأنظار إلى نسبة المشاركة في اقتراع هو الأخير قبل انتخابات رئاسية مقررة في العام 2030، حيث يلعب الوضع الاقتصادي الاقتصاد عاملا فيها إذ سيحدد التوجه العام في البلاد. فهل ستؤدي هذه الانتخابات إلى تغيير سياسي؟ لنستمع لرد الدكتور خالد عزي، خبير في شؤون جمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقا، وكان متحدثا لليال بشارة.
12: طبعا الشعب الروسي يدفع الثمن، الوضع الاقتصادي جدا منهار في روسيا، هناك يعني وقف اصطناعي لعملية التدهور. الانتخابات يسعى بوتين من تسريب فكرة الأغلبية بواسطة قوة المخابرات التي ستستدعي كل شخص بشخص من أجل الذهاب للانتخابات أو اتهامه بأنه معارض للحملة الخاصة على أوكرانيا. وبنفس الوقت هو دفع بخمس مقاطعات يعتبر أنه يحتلها، لكن هو يحتلها جزئيا أو جغرافيا على الأرض، سكانها قليل ما بقوا منها، من أجل الانتخابات والقول للأوروبيون وللأمريكان الذين يسعون بوساطة لحل سلام للقول يعني لا أستطيع الانسحاب من هذه المناطق طالما هي صوتت بالانتخابات وأدت بانتخابات مجلس الدوما لفرض نوابها. طبعا الوضع الاقتصادي لا يستطيع أحد فرضه على بوتين وتقليم أظافره.
10: استمعتم إلى الدكتور خالد عزي، الخبير في شؤون جمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقا. وفي سياق متصل، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع قانون يجيز فرض عقوبات جديدة ضد روسيا بسبب استمرار حربها في أوكرانيا، وذلك بعد إقرار من الكونغرس تأخر لأكثر من عام. هذا فيما قال الرئيس الروسي السابق ديمتري ميديديف اليوم، قال إن الرد الروسي على العقوبات الأمريكية الجديدة يجب أن يتضمن ردعا عسكريا. إلى التطورات المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط، فبعد إنذارات طالت العاصمة السعودية للمرة الأولى من الحوثيين، شهد اليوم مطار الملك خالد الدولي في الرياض اضطرابا كبيرا في حركة الرحلات مع تسجيل تأخيرات طويلة وإلغاء عدد منها، فيما أفادت وكالة فرانس بريس باشتعال خزائن أو خزان وقود تابع لشركة أرامكو قرب المطار. قالت وزارة الخارجية الباكستانية إن وزير الخارجية الباكستاني بحث مع نظيره الإيراني عباس عرقجي خلال محادثة هاتفية الأوضاع في المنطقة. وفي باكستان أدى هجوم بالمتفجرات إلى سقوط ما لا يقل عن 31 قتيلا. منيا بالعافية.
13: المواجهات اندلعت في كوهات شمال باكستان عقب تفجير وهجوم مسلح استهدف المقر العام التاريخي للشرطة الباكستانية، وهو مجمع يضم المكاتب الرئيسية لإدارة مكافحة الإرهاب والشعب الخاصة وعدة وحدات أخرى. وأكد شهود عيان أن عددا من المهاجمين لا يزالون متحصنين داخل قسم الشعب الخاصة في المجمع، وقد أدى الهجوم والاشتباكات التي تلتها مع الشرطة إلى مقتل العشرات بينهم أكثر من 16 شرطيا وإصابة أكثر من 100 شخص. يذكر أن المنطقة تشهد باستمرار أعمال عنف تتهم إسلاماباد حركة طالبان باكستان بتنفيذها، وتؤكد أن جماعات متطرفة تقول إنها متمركزة في أفغانستان مسؤولة عن تصاعد الهجمات في مناطق عدة من البلاد، بينما تنفي حكومة طالبان أي تورط أفغاني في هذا الأمر. وقد أعرب الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري عن أسفه لسقوط الضحايا، مؤكدا ضرورة القضاء على الجماعات التي وصفها بالخوارج والإرهابيين المدعومين من الخارج، في إشارة منه إلى حركة طالبان باكستان.
10: رفضت كوريا الشمالية قرارا أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجدد المطالبة بوقف أنشطتها النووية، معتبرة أن لا تأثير له لأنها ليست عضو في الوكالة. نهاية النشرة، شكرا لكم، إلى اللقاء.

عمري. فقرات عديدة بانتظاركم ببرامجنا، وأكيد هيدا الشيء بيعطينا استمرارية أكتر وأكتر لنتواصل معكم. منتواصل معكم دايما عبر www.me.com.au، وأكيد عبر اتصالاتكم على 96530 من أي موبايل ولا كافة الأراضي الأسترالية. ما تنسوا دايما من وراء الميكروفون داليدا اسكندر معيكي.

بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار اللقوصة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 8 أستراليا.

0: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
1: الزعل دايما بين الأصدقاء، أو الزعل بالبيت، أو الزعل بمجتمعنا، يمكن أوقات بيتطور إلى حقد. خلينا ننزع كلنا من قلوبنا الحقد، لأنه الحقد ما بيجيب أي نتيجة، لا بل بيخدنا إلى طرق غير ظالمة وإلى طرق غير مفتوحة. أنا بدي أتمنى لكم دايما بقلوبكم المحبة، دايما بقلوبكم التسامح. ليه دايما منقول الغريب انه مش عم بفهمه؟ الغريب يعني لما ما منكون منعرف الشخص التاني، مع انه الصفة اللي بتجمعنا هي الانسانية. ما في حدا غريب عنا ابدا، قديش حلو نختلط بجنسيات اخرى وحتى باديان، لانه نحن كلنا موجودين اليوم على الارض على صورة الرب ومثاله.
2: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا.
3: أحبائي، اسمعوا جديدي على 2ME أستراليا، وليد توفيق.

0: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
1: انعطف يسارا للوصول إلى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
2: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
3: 2ME, where you'll hear it first, right here. First. This is 2ME.

مشينا هناك ورحنا اللي هناك جرحونا جينا

هلا فيكن تنزلوا الاب على 2ME أستراليا او روحوا على الموقع الالكتروني 2ME.com.au 2ME.com.au

0: هو الحسد والغيرة موجود بطبيعة الحال أكيد عند كل شخص، يمكن ما عنده ثقة بحاله أو ما عنده حب المسؤولية، دايما بيطلع على غيره شو عم يعمل وكيف عم يعمل وبأي طريقة، وبيحب أنه عن جد يتشبه فيه. نحن يمكن بناخدها من ناحية السلبية، ولكن اليوم خلينا ما نضايق، بالعكس أنه الحسد موجود أكيد، بس ناخدها دايما من ناحية الإيجابية، أنه الثقة بالذات هي التي تعزز النجاح.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تويمي أستراليا.
3: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وليو في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات من يوساوسوز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنز ربحوا ثقتكم 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
9: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
10: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
11: هي الرابعة عصرا في باريس.
12: هدى العناس.
11: أجدد تحية لكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة مستهلة بأبرز العناوين. الناخبون الروس يواصلون الإدلاء بأصواتهم لاختيار أعضاء الدوما، والرئيس الأمريكي وقع على مشروع قانون يجيز فرض عقوبات جديدة ضد روسيا. اضطراب كبير في حركة الطيران بمطار الرياض بعد سماع دوين انفجارات، واشتعال خزان وقود تابع لشركة أرامكو قرب المطار. هجوم بالمتفجرات والأسلحة النارية على مقر عام للشرطة في شمال باكستان يودي بحياة ما لا يقل عن 31 قتيلا، والاشتباكات لا تزال متواصلة.
12: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: أهلا بكم مستمعين الكرام. البداية من روسيا، حيث يواصل الروس الإدلاء بأصواتهم في انتخابات تشريعية تستمر 3 أيام وتبدو محسومة النتائج لصالح حزب روسيا الموحدة بزعامة الرئيس فلاديمير بوتين. هذا فيما تتجه الأنظار إلى نسبة المشاركة في اقتراع هو الأخير قبل انتخابات رئاسية مقررة في العام 2030، حيث يلعب الوضع الاقتصادي عاملا فيها إذ سيحدد التوجه العام في البلاد. فهل ستؤدي هذه الانتخابات إلى تغيير سياسي؟ لنستمع لرد الدكتور خالد عزي، خبير في شؤون جمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقا وكان متحدثا لليال بشارة.
12: طبعا الشعب الروسي يدفع الثمن، الوضع الاقتصادي جدا منهار في روسيا، هناك يعني وقف اصطناعي لعملية التدهور، الانتخابات يسعى بوتين من تسريب فكرة الأغلبية بواسطة قوة المخابرات التي ستستدعي كل شخص بشخص من أجل الذهاب للانتخابات أو اتهامه بأنه معارض للحملة الخاصة على أوكرانيا. وبنفس الوقت هو دفع بخمس مقاطعات يعتبر أنه يحتلها، لكن هو يحتلها جزئيا أو جغرافيا على الأرض، سكانها قليل ما بقوا منها، من أجل الانتخابات والقول للأوروبيون وللأمريكان الذين يسعون بوساطة لحل سلام للقول يعني لا أستطيع الانسحاب من هذه المناطق طالما هي صوتت بالانتخابات وأدت بانتخابات مجلس الدوما لفرض نوابها. طبعا الوضع الاقتصادي لا يستطيع أحد فرضه على بوتين وتقليم أظافره.
11: استمعتم إلى الدكتور خالد عزي، الخبير في شؤون جمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقا. وفي سياق متصل، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع قانون يجيز فرض عقوبات جديدة ضد روسيا بسبب استمرار حربها في أوكرانيا، وذلك بعد إقرار من الكونغرس تأخر لأكثر من عام. هذا فيما قال الرئيس الروسي السابق ديمتري ميديديف اليوم، قال إن الرد الروسي على العقوبات الأمريكية الجديدة يجب أن يتضمن ردعا عسكريا. إلى التطورات المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط، فبعد إنذارات طالت العاصمة السعودية للمرة الأولى من الحوثيين، شهد اليوم مطار الملك خالد الدولي في الرياض اضطرابا كبيرا في حركة الرحلات مع تسجيل تأخيرات طويلة وإلغاء عدد منها، فيما أفادت وكالة فرانس بريس باشتعال خزائن أو خزان وقود تابع لشركة أرامكو قرب المطار. قالت وزارة الخارجية الباكستانية إن وزير الخارجية الباكستاني بحث مع نظيره الإيراني عباس عرقجي خلال محادثة هاتفية الأوضاع في المنطقة. وفي باكستان أدى هجوم بالمتفجرات إلى سقوط ما لا يقل عن 31 قتيلا. منيا بالعافية.
13: المواجهات اندلعت في كوهات شمال باكستان عقب تفجير وهجوم مسلح استهدف المقر العام التاريخي للشرطة الباكستانية، وهو مجمع يضم المكاتب الرئيسية لإدارة مكافحة الإرهاب والشعب الخاصة وعدة وحدات أخرى. وأكد شهود عيان أن عددا من المهاجمين لا يزالون متحصنين داخل قسم الشعب الخاصة في المجمع، وقد أدى الهجوم والاشتباكات التي تلتها مع الشرطة إلى مقتل العشرات، بينهم أكثر من 16 شرطيا وإصابة أكثر من 100 شخص. يذكر أن المنطقة تشهد باستمرار أعمال عنف تتهم إسلاماباد حركة طالبان باكستان بتنفيذها، وتؤكد أن جماعات متطرفة تقول إنها متمركزة في أفغانستان مسؤولة عن تصاعد الهجمات في مناطق عدة من البلاد، بينما تنفي حكومة طالبان أي تورط أفغاني في هذا الأمر. وقد أعرب الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري عن أسفه لسقوط الضحايا، مؤكدا ضرورة القضاء على الجماعات التي وصفها بالخوارج والإرهابيين المدعومين من الخارج، في إشارة منه إلى حركة طالبان باكستان.
11: رفضت كوريا الشمالية قرارا أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجدد المطالبة بوقف أنشطتها النووية، معتبرة أن لا تأثير له لأنها ليست عضو في الوكالة. نهاية النشرة، شكرا لكم، إلى اللقاء.

0: صحرا. لوين؟ خليكي هون، ما تروح.
1: لا خلص بدي روح.

بدنا نحكي شوي عن الطفولة، الطفولة اللي فيها كلها براءة وكلنا مرقنا بهالبراءة. أوقات هيك منقعد منفكر ومنرجع منجيب ذكرياتنا ومنرجع منجرب قد ما فينا ناخد صور من الماضي. الطفولة اللي دايما بيكون فيها الشفافية، دايما اللي بيكون فيها البراءة. خلينا نعيش كمان هالطفولة بحياتنا اليومية، حتى لو نحن كبرنا بالسن ما لازم ننسى أبدا الطفل يلي موجود فينا.

0: لك الخبر بس عبكرة.
1: No, thank you.
0: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
2: كلنا بنحكي عن الضمير والمنطق، قديش حلو يرتبط الضمير بالمنطق، ودايما بضميرنا الحي، ضميرنا اللي ما بيعطي إلا الإرشادات الإيجابية، وأوقات شوي صغيرة بيميل عن الإيجابية ليروح إلى السلبيات، ولكن دايما المنطق اللي بحياتنا يسود الحق والعدل. الفن المبتذل هو الفن اللي ما بيعطي رسالة واقعية ورسالة فيها الأخلاق، وقديش أوقات منسمع أغاني بالفعل ما فيها لا مضمون لا صوت لا غناء ولا كلمات ولا معنى حتى. ياريت لو بنرجع إلى الزمن الجميل، إلى الفن الجميل، إلى أيام وديع الصافي، إلى أيام السيدة فيروز والصبوحة. Are you ready? All the hits. Who the hell, what the hell is going down? Down, down. Hit music. Can I hear it? استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا. XXXXX.
3: Exclusive. أحبائي اسمعوا جديدي على 2ME أستراليا، وليد توفيق.

0: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
1: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقاً غداً. زوروا redcross.org.au/prepare

0: نصيحتي لكم أكيد فرحتكم بتزيد أكتر وأكتر لما بتتواصلوا معنا وتسمعونا دايما على راديو تي ام اي 1638 اللي بتواكب جميع الأحداث اللي عم بتصير حول العالم. هي بيتكم وبنعرف قديش عن جد انتو صرتوا فرد من هالعيلة هالعيلة الكبيرة اللي بتجمعنا دايما بمحبة وفرح. دليدا اسكندر معيكي.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على mysatgo أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the mysatgo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to mysatgo or kingdomsat.com.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
3: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلا ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكله ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف KFC.
8: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ملبورن.
9: كنت فخورا جدا، كانت ابنتي تتخرج من الجامعة، لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة، فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة، لن أقود السيارة بشكل خطير. كنت أعرف الطريق جيدا، ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي. لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة، كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
10: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
11: الخامسة مساء بتوقيت الفرنسي.
12: سميرة والنبي.
11: مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى فترة المساء الإخبارية من إذاعة مونتي كارلو الدولية، تتضمن مجموعة من الفقرات نستهلها بنشرة للأخبار. بداية بالعناوين: اضطراب كبير في حركة الطيران بمطار الرياض بعد سماع دوي انفجارات. المملكة أعلنت زوال الخطر في 10 مدن ومحافظات بعد إطلاق الإنذار المبكر. عشرة القتلى والمصابين في معارك عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين خلال الساعات المنصرمة بجنوب اليمن. وزير خارجية باكستان يؤكد لنظيره الإيراني أهمية ضمان الملاحة البحرية. قوى الأمن السورية توقف مسؤولا في خلية ضالعة بمقتل 3 من عناصرها. روسيا تكشف عن هجمات سيبرانية في اليوم الثاني من الانتخابات التشريعية، وهجوم على مركز للشرطة في شمال باكستان يوقع عشرات القتلى.
12: مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
11: مرحبا بكم مستمعينا الكرام ومسيتكم بالخير. البداية من المملكة العربية السعودية، حيث شهد مطار الملك خالد الدولي في الرياض اضطرابا كبيرا في حركة الرحلات مع تسجيل تأخيرات طويلة وإلغاء عدد منها بعدما أفاد سكان بتصاعد دخان قرب المطار. الدفاع المدني السعودي أعلن عقب ذلك عن زوال الخطر في 10 مدن ومحافظات عقب إطلاق صافرات الإنذار المبكر في حالات الطوارئ ضمن الإجراءات المتبعة لتنبيه السكان. آخر هذه التحديثات ينقلها من الرياض أحمد الديحاني.
13: أطلقت صافرات الإنذار في 10 من المدن والمحافظات السعودية، شمل كلا من الرياض والخرج وخميس مشيط وجدة والطائف وينبع والعلا وجازان وفرسان وأبها، وذلك ضمن منظومة الإنذار المبكر في حالات الطوارئ قبل أن يعلن الدفاع المدني لاحقا زوال الخطر. وفي الوقت الذي شدد الدفاع المدني على تجنب تداول الشائعات والمقاطع مجهولة المصدر واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية، لم تشر أي بيانات رسمية بعد لمعلومات أوفى حول طبيعة الاستهداف. وفي جدة انتقل التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات من مرحلة التأسيس نحو العمل الفعلي وفقا لوزارة الدفاع السعودية، مؤكدة بلوغه مرحلة القدرة التشغيلية الأولية وأنه باتجاه دمج القدرات والاستعداد للتنفيذ العملياتي والوجود الفعلي بمنطقة العمليات البحرية. الاجتماع الذي ضم 41 دولة يعمل على دعم أمن وسلامة الملاحة البحرية ضمن بيئة متعددة الجنسيات. أحمد الدحاني، الرياض، منطقة الدولية.
11: هذا وتتسارع التطورات الميدانية في الجوار في اليمن مع اتساع رقعة المواجهات غربي تعز وتصاعد التهديدات الحوثية للمملكة السعودية، فيما أدان مجلس الأمن الدولي هذا التصعيد محذرا من تهديد الحوثيين للملاحة البحرية في باب المندب ومن تداعيات الجمة من استهداف شركة أرامكو النفطية السعودية. خبير النفط العالمي الدكتور ممدوح سلامة يرى أن تراجع صادرات النفط السعودية ينعكس بشكل مباشر على إمدادات الطاقة في العالم، مشيرا إلى أن الدول لن تكون قادرة على تحمل استمرار ارتفاع أسعار النفط. نستمع إليه.
14: يؤثر بشكل مباشر على إمدادات الطاقة في العالم. خط شرغم كان ينقل ما يقرب من 3.5 إلى 4 مليون برميل من النفط إلى ميناء ينبع ومنها إلى آسيا وإلى أوروبا، لكن الآن هذا الخط متوقف. أنا أعتقد أن خام برنت سيواصل ارتفاعه وبالتالي قد يتعدى 110 دولار للبرميل الواحد خلال فترة قصيرة، وإذا استمر إغلاق مضيق هرمز لأشهر قادمة أنا أعتقد أن سعر خام برنت سيتعدى 120 دولار. هذا السعر هو أكبر بكثير من قدرة الاقتصاد العالمي على تحمله، وبالتالي اقتصاد العالم سيعاني مع حدوث نقص في الإمدادات في النصف التالي من هذا العام وفي عام 2027.
11: استمعنا إلى الخبير خبير النفط العالمي الدكتور ممدوح سلامة متحدثا إلى الزميل حازم حمد. ميدانيا دائما قتل أكثر من 48 شخصا على الأقل في معارك عنيفة متصاعدة بجنوب اليمن بين القوات الحكومية والحوثيين المدعومين من إيران خلال الساعات المنصرمة في المواجهات بين محافظتي لحج وتعز في جنوب البلاد. وتواصل القوات الحكومية اليمنية تصدي المحاولات حوثية للسيطرة على المرتفعات الواقعة شرق باب المندب وغرب مدينة تعز في وقت تسعى فيه الجماعة إلى تأمين مواقع سيطرتها في المضيق وجزيرة ميون والساحل الغربي من قبل الحوثيين المدعومين من إيران. وبالموازاة يتواصل الحراك السياسي والدبلوماسي والعسكري حول إيران في وقت واحد مع اتصالات إقليمية لإحياء مسار التهدئة في الخليج ومضيق هرمز وتبادل الرسائل بين طهران طهران وواشنطن بالتزامن مع استعدادات عسكرية إيرانية وتحذيرات متبادلة تعكس استمرار الحرب في مرحلة شديدة الحساسية. والتفاصيل معك حازم محمد.
12: تتصدر الجهود الدبلوماسية والمشهد الإيرانية مع اتصالين متوازيين يعكسان أولوية ملف الملاحة والأمن الإقليمية. فقد ناقش وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع نظيره الباكستاني إسحاق دار ضمان استمرار امدادات الطاقة وتأمين مرور السفن، بينما بحث وزير الخارجية العماني مع نظيره الألماني سبل استئناف حرية الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر ودعم جهود خفض التصعيد. في المقابل تتصاعد الضغوط الأمريكية على طهران، فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، فيما وقع البيت الأبيض قانونا جديدا للعقوبات على إيران وروسيا. ورد طهران بالتأكيد على أن أمن المنطقة لا يمكن فرضه من الخارج، وأن دول الشرق الأوسط قادرة على إدارة أمنها عبر الحوار لا الوجود العسكري الأجنبي. ميدانيا تتواصل مؤشرات الاستعداد للمواجهة، إذ أعلن الحرس الثوري جاهزيته لأي خطأ في حسابات العدو على حد وصفه، بينما تحدثت تقارير غربية عن إعادة بناء منشأة طلقان 2 المرتبطة بالبرنامج النووي. وعلى الصعيد الاقتصادي تدفع أزمة الملاحة والحصار البحري إيران إلى توسيع اعتمادها على الطرق البرية وبحر قزوين لتعويض جزء من تجارتها البحرية المتضررة.
11: شكرا لك حازم محمد على كل هذه المعطيات. ومن أخبار المنطقة، أعلنت وزارة الدفاع السورية تشييع 11 من عناصرها قتلوا يوم الجمعة نتيجة انفجار في أحد مواقع الجيش السوري بمنطقة عياش غرب دير الزور. يأتي هذا فيما أعلنت القوات الأمن السورية توقيف أحد أبرز المسؤولين في خلية ضالعة بمقتل 3 عناصر من القوات الأمنية، وذلك خلال عملية ضد جهاديين في جنوب البلاد. وصل الروس الإدلاء بأصواتهم في انتخابات تشريعية تستمر 3 أيام وتبدو محسومة النتائج لصالح حزب روسيا الموحدة بزعامة الرئيس فلاديمير بوتين. أكثر من 40% من الناخبين أدلوا بأصواتهم في رسالة توجهها موسكو في الداخل وخارج روسيا. من موسكو مراد أحمد وتفاصيل هذا الاقتراع التشريعي.
15: مع اقتراب اليوم الثاني لعمليات الاقتراع في انتخابات الدوما الروسي من نهايته، أعلنت لجنة الانتخابات أن نحو 40% من الناخبين قد أدلوا بأصواتهم لاختيار أعضاء مجلس الدوما. واعتبر العديد من المراقبين أن الكريملين تمكن من توجيه رسالة للرأي العام داخل وخارج روسيا بأن الشارع الروسي يدعم سياسات الكريملين الاقتصادية وقراراته الخاصة بتسوية الأزمة الأوكرانية، ويتنافس على المقاعد الفردية أكثر من 4400 مرشح، بينما يتنافس على مقاعد الدوما بالقائمة الحزبية مرشحه 17 حزبا سياسيا أبرزهم حزب روسيا الموحد الموالي للكريملين والحزب الشيوعي والحزب الديمقراطي الليبرالي وحزب روسيا العادلة وحزب الناس الجدد، بالإضافة لحزب يابلوك الذي يعتبر من الأحزاب المعارضة للحرب في أوكرانيا. استطلاعات الرأي التي سبقت عمليات التصويت كشفت عن أن هذه الانتخابات لن تشهد اختراقات في نتائجها، وسيبقى حزب روسيا الموحدة في صدارة المشهد السياسي بحصوله على تأييد أكثر من نصف الناخبين، بينما يدور الصراع الانتخابي بين بقية الأحزاب على المراكز التالية. مراد أحمد، موسكو، مونتي كارلو الدولية.
11: هذا وتتوجه الأنظار إلى نسبة المشاركة في هذا الاقتراع التشريعي في روسيا، هو الأخير قبل انتخابات رئاسية في العام 2030. يلعب الوضع الاقتصادي عاملا فيها، إذ سيحدد التوجه العام في البلاد. هل ستؤدي إلى تغيير سياسي؟ أجبنا دكتور خالد عزي خبير في شؤون جمهورية الاتحاد السوفيتي سابقا.
16: طبعا الشعب الروسي يدفع الثمن. الوضع الاقتصادي جدا منهار في روسيا، هناك يعني وقف اصطناعي لعملية التدهور. الانتخابات يسعى بوتين من تسريب فكرة الأغلبية بواسطة قوة المخابرات التي ستستدعي كل شخص بشخص من أجل الذهاب للانتخابات أو اتهامه بأنه معارض للحملة الخاصة على أوكرانيا. وبنفس الوقت هو دفع بخمس مقاطعات يعتبر أنه يحتلها، لكن هو يحتلها جزئيا أو جغرافيا على الأرض، سكانها قليل ما بقوا منها، من أجل الانتخابات والقول للأوروبيون وللأمريكان الذين يسعون بوساطة لحل سلام للقول يعني لا أستطيع الانسحاب من هذه المناطق طالما هي صوتت بالانتخابات وأدت بانتخابات مجلس الدوما لفرض نوابها. طبعا الوضع الاقتصادي لا يستطيع أحد فرضه على بوتين وتقليم أظافره.
11: استمعنا للدكتور خالد عزي خبير في شؤون جمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقا متحدثا إلى الزميلة ليال أبشارة. هذا ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانونا شاملا للعقوبات على روسيا في خطوة تمهد لزيادة الضغوط الاقتصادية على موسكو بسبب حربها في أوكرانيا. وفي موضوع آخر اعترضت فرنسا على قرار روسي يقضي بوضع أصول عدد من الشركات الفرنسية والأوروبية العاملة في روسيا تحت إدارة مؤقتة. والتفاصيل مع كيمونيا بالعافية.
17: السلطات الفرنسية دعت روسيا إلى التراجع عن قرارها القاضي بوضع أصول شركات أوروبية لا تزال تنشط في روسيا تحت مراقبة مؤقتة، وذلك عقب إصدار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يسند إدارة شركات عدة منها شركة نيسلي وأوشان ولوغوا ميرلون السابقة إلى شركة ليف ماناجمنت الروسية التي أسست عام 2025 ويديرها مسؤول في وزارة الداخلية الروسية. وقد أدانت وزارة الخارجية والاقتصاد الفرنسيتان وضع الفروع الروسية لهذه الشركات تحت الإدارة المؤقتة الروسية دون مبرر، بينما قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن انتماء هذه الشركات إلى دول تصنفها روسيا غير صديقة ومشاركة هذه الدول في أعمال عسكرية ضد روسيا كان من بين أسباب القرار.
11: هذا مونيا أدى هجوم بالمتفجرات في باكستان والأسلحة النارية على مقر عام للشرطة شمال إسلام أباد، وتبنته مجموعة إسلامية مسلحة إلى سقوط ما لا يقل على 31 قتيلا فيما لا تزال اشتباكات متواصلة لحد الآن. مونيا بالعافية والتفاصيل.
17: المواجهات اندلعت في كوهات شمال باكستان عقب تفجير وهجوم مسلح استهدف المقر العام التاريخي للشرطة الباكستانية، وهو مجمع يضم المكاتب الرئيسية لإدارة مكافحة الإرهاب والشعب الخاصة وعدة وحدات أخرى. وأكد شهود عيان أن عددا من المهاجمين لا يزالون متحصنين داخل قسم الشعب الخاصة في المجمع، وقد أدى الهجوم والاشتباكات التي تلتها مع الشرطة إلى مقتل العشرات بينهم أكثر من 16 شرطيا وإصابة أكثر من 100 شخص. يذكر أن المنطقة تشهد باستمرار أعمال عنف تتهم إسلاماباد حركة طالبان باكستان بتنفيذها، وتؤكد أن جماعات متطرفة تقول إنها متمركزة في أفغانستان مسؤولة عن تصاعد الهجمات في مناطق عدة من البلاد، بينما تنفي حكومة طالبان أي تورط أفغاني في هذا الأمر. وقد أعرب الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري عن أسفه لسقوط الضحايا، مؤكدا ضرورة القضاء على الجماعات التي وصفها بالخوارج والإرهابيين المدعومين من الخارج، في إشارة منه إلى حركة طالبان باكستان.
11: شكرا لك مونيا بالعافية على كل هذه المعطيات. أعدمت السلطات الإيرانية رجلا بتهمة تسريب معلومات حول مواقع صواريخ إلى الاستخبارات الإسرائيلية خلال الحرب، ونددت مؤسسة إعلامية أمريكية بقرار رئيس دونالد ترامب منع ثلاث وسائل إعلام من دخول البيت الأبيض ووصفته بأنه اعتداء على حرية الصحافة. ختام النشرة كان فيها اضطراب كبير في ملاحة الطيران وحركة الطيران بمطار الرياض بعد سماع دوي انفجارات. المملكة أعلنت زوال الخطر في 10 مدن ومحافظات بعد إطلاق الإنذار المبكر. 10 القتلى والمصابين في معارك عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين. وزير خارجية باكستان يؤكد لنظيره الإيراني أهمية ضمان الملاحة البحرية. روسيا تكشف عن هجمات سيبرانية في اليوم الثاني من انتخابات تشريعية تعتبر حاسمة للحزب الحاكم، وهجوم

حلوة وجميلة ولح تبقى هي الأحلى والأجمل توامي أستراليا إذاعتكم المفضلة، ولكن طبعا بتحلى أكثر من خلال رفقتكم وبتصير أجمل من خلال متابعتكم لإلنا وسمعكم لإلنا من خلال مجموعة كتير كبيرة من الأغاني عبر أثير 1638 AM.

القرار الرياضي الدولي عقب تقارير عن اندلاع حريق كبير في مستودع للوقود. 48 قتيلا في معارك بين القوات الحكومية وحركة أنصار الله الحوثية خلال الساعات الماضية جنوبي اليمن. وحلف الناتو يرحب باتفاق بين الولايات المتحدة والدنمارك الذي وصفه ترامب بأنه سيمنح واشنطن سيطرة أمنية على غرينلاند إلى الأبد.

0: أهلا ومرحبا بكم جميعا إلى تفاصيل هذه النشرة من بي بي سي. قال المتحدث العسكري باسم حركة أنصار الله الحوثية في اليمن إن قواته نفذت عمليتين عسكريتين بعدد كبير من الصواريخ البالستية والطائرات من دون طيار. استهدفت الأولى مواقع وصفها بالحساسة في العاصمة السعودية الرياض، والثانية استهدفت شركة أرامكو في مدينة ينبع.
1: فقد نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين نوعيتين بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. الأولى استهدفت أهدافا حساسة في عاصمة العدو السعودي الرياض، والثانية استهدفت شركة أرامكو في ينبع. وتكللت العمليتان بعون الله تعالى بالنجاح، وأدت إلى نشوب حرائق ضخمة في الأماكن المستهدفة.
0: وكان مطار الملك خالد الدولي في الرياض شهد تأخيرات طويلة وإلغاء رحلات بعدما اشتعلت النيران في خزان وقود تابع لشركة أرامكو قرب المطار، وذلك بعد ساعات من سماع دوي انفجارين في العاصمة السعودية.
2: تطورات متسارعة في السعودية بعدما سمع دوي انفجارات في الرياض بعد أن أطلق الدفاع المدني تحذيرا مما قال إنه هجوم جوي معاد، ثم أطلق الدفاع المدني تحذيرا ثانيا من تعرض الرياض لتهديد قبل أن تعلن السلطات زوال الخطر. تعد تلك التحذيرات الأولى من نوعها في العاصمة منذ أن كثف الحوثيون هجماتهم على السعودية. قرب مطار الملك خالد الدولي في الرياض شوهد دخان متصاعد، وشهد المطار اضطرابا كبيرا في حركة الرحلات مع تسجيل تأخيرات طويلة وإلغاء عدد منها. أفاد التقارير بأن الدخان نجم عن اشتعال خزان.
3: Your attention, please.

0: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل العقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل واكثر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون اسنانك، عمل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
4: ماريلاند دنتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا اوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
5: كثير من الإذاعات سياستهم النسخ، ولكن ملكة الإذاعات بنت الأصل تؤمن أستراليا.
6: منكم
7: ولألكم
6: ولألكم ولألكم ولألكم ولألكم.

0: ثانوي. حزام ناري يلف النبطية وقائد اليونيفيل لانتقال سلس قبل انسحابنا. هاكابي الجيش الإسرائيلي سيبقى في الجنوب حتى يصبح الجيش اللبناني قويا. المحروقات إلى الارتفاع والاستهلاك إلى تراجع. وفي لبانوراما أيضا الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI، وأسعد الله مساءكم.
1: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة X.
2: Follow us on X.
1: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال X at صوت لبنان.
3: غير مسكر او مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: يا صوصان ما بيضلش الحال هالبكر.
3: اي رجال كبير شبكوني
4: صغير. هيدي عينة عن اجتماعات البناية هالايام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جيم 3 سويتش من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 15 39 لتعرفوا أكثر.

0: أقيم التصعيد الإسرائيلي مستمر جنوباً. القوات الدولية تدعو لضمان قدرة الجيش اللبناني على تولي المهام قبل انسحابها من الجنوب، في وقت وصل رئيس الحكومة إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث التمديد لقوات اليونيفيل والتصعيد الإسرائيلي والمناطق التجريبية الجديدة. وبالتزامن مع الجهود اللبنانية التي تبذل في واشنطن ونيويورك لوقف التصعيد، موقف أمريكي لافت مما يجري في الجنوب. فقد أكد السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في الجنوب حتى يصبح جيشه قويا. تزامنا أعلن قائد اليونيفيل أنه يجب ضمان قدرة الجيش اللبناني على تولي المهام قبل انسحاب قوتنا، ونحن نعمل مع الأمم المتحدة والجيش اللبناني لانتقال سلس للمهام قبل الانسحاب. وقال لرويترز هناك صعوبة في تسليم بعض المواقع للجيش اللبناني لأنها داخل مناطق سيطرة إسرائيل، مشيرا إلى أن قوات الطوارئ الدولية ستنهي عملياتها في نهاية العام إذا لم يصدر تجديد أممي لها. في الجديد الميداني، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جنديين بانفجار عبوة ناسفة بآلية في المنطقة الأمنية، متهما حزب الله بزرعها. وأعلن أنه شن ردا على الحادث غارات استهدفت عددا من المواقع والبنى التحتية التابعة للحزب في مناطق عدة من جنوب لبنان. هذا وقد هز تفجير بلدة طلوسة بعد ظهر اليوم، وسجل تفجير ضخم في المنصوري وسلسلة غارات زنرة النبطي ووادي سلوقي بالتزامن مع إحراق منازل في بيوت السيد. أعلن ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شكرة تراجع مبيعات البنزين في المحطات بنسبة تتراوح بين 30 و35% بسبب الغلاء وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، والمحروقات إلى مزيد من الارتفاع في الأسابيع المقبلة حسب المؤشرات. مروان الأدوم والتفاصيل.
1: حوالي 32 دولار لصفيحات البنزين، رقم مرتفع يدفعه المواطن اللبناني يوميا، ويبدو حسب المعطيات الخارجية والمحلية هذا الرقم قابل للارتفاع لعدد كبير من الأسباب، وخاصة ما يحصل في مضيق هرمز وما ممكن أن يحصل في باب المندب. رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان الدكتور جورج براكس فند بالأرقام السعر الأساسي للصفيحة اليوم والرسوم التي تضعها عليها الدولة من ضريبة وTVA، حيث تصل مجمل الرسوم إلى حوالي 7 دولار تقريبا بحسب براكس.
2: صفيحة البنزين اليوم سعرها 31 دولار و33 سنت، من ضمنها 3.60 دولار جمركية و3 دولار و10 سنت TVA، مجموع الرسوم والضرائب 6.70 دولار، يعني 21.5 دولار من سعر الصفيحة. للمستقبل كل الأسباب اللي ناتجت عم تنتج عندها هيدي الارتفاعات واللي بنعرفها كلها، بحرب الدائرة بالخليج العربي واليوم زيت فوق البحر الأحمر ومضيق باب المندب والحرب الدائرة بروسيا وأوكرانيا، هيدي كلها اللي هي العامل الأساسي اللي عم يخلي أسعار المحروقات ترتفع، وخاصة أسعار المشتقات النفطية المكررة من بنزين ومازوت ديزل. واليوم عندنا أزمة كتيرة بالديزل بالأسواق الدولية، أسعاره متواجهة بعد على ارتفاع لأنه الكميات بالأسواق الدولية صارت قليلة. البحر الأسود كان يمول حوض البحر المتوسط بأكثرية مادية الديزل، روسيا أخذت قرار بحظر تصدير المازوت من عندها، وهيدا خلى الكميات والإمدادات على الأسواق الدولية تصير قليلة. المستقبل شايفينه اليوم بالجو الجيوسياسي والعسكري الموجود بالمنطقة بعده راية على ارتفاعات، وعلى المدى المنظور خلال هذه الأسبوعين منا شايفين شيء تخفيض من التوترات الصايرة بالمنطقة، وبعدها نشرة البلاتس وهي أسعار بورصة المشتقات النفطية المكررة اللي بتحدد على ضوء جدول تركيب الأسعار عاطي مؤشرات ارتفاعات الأيام الجاية، للأسف رح تجيب لنا بعد ارتفاعات بأسعار المحروقات. هلأ من بعد وين رايحين كله حسب التطورات بتصير بالمنطقة، حسب تطور الأعمال العسكرية هناك والوضع الجيوسياسي الموجود فيه. نحن منا لاعبين، نحن منتلقى النتائج باللي عم بيصير من برا.
1: براكس لفت إلى أن هناك مبالغ تشغيلية تصل إلى حوالي 3 دولار تقريبا من بدل نقل للوقود وجعالة للمحطات ليصل مجمل ما يدفعه المواطن اليوم إضافة إلى السعر الأساسي للصفيحة حوالي 10 دولار تقريبا. مروان قدوم، صوت لبنان.
0: هذا وحذر رئيس اتحاد نقابات الأفران والمخابز ناصر سرور من أن الارتفاع المتسارع في أسعار المحروقات والقمح والطحين وسائر المواد الداخلة في صناعة الرغيف سيؤدي حكما إلى ارتفاع سعر ربطة الخبز، لأن منصة تسعير الرغيف تحتسب كلفة الخبز وفق ارتفاع وانخفاض أسعار المواد الأولية وسعر الصرف. وفي طرابلس السائقون العموميون قطعوا الطرق احتجاجا على أسعار المحروقات. بعد الفاصل، ماذا يجري في مدرسة الناصرة في الأشرفية؟
3: الهرم مسكر او مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت

0: عندك عزيمه وما عندك وقت تحضري الاكل، وخصوصا اذا زوارك من عشاق الطعم الاصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخك. عندهم اطيب انواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وانواع كتيره، بالاضافه للسمبوسك وكبه كفته، فطاير بجبنه وفلافل، واشياء كتيره غيرها. كل لقمه عندهم مميزه وطعمه ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهه بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقه كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانه العربيه.
1: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: Australia.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
2: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة. انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية التابعة للشرطة. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
3: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت السرعة المحددة حتى ولو قليلا فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
4: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
5: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعيا، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929
7: 24/7 on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: ABC News.
9: Tim Wharton with the latest ABC News. The Coalition's proposing an overhaul of school curricula to emphasise the foundations of Western culture and promote pride in Australia. Shadow Education Minister Julian Lisa says the plan includes putting Australian flags in every school, limiting cross-curricular units on Indigenous history and Asia, and encouraging Army veterans to become teachers. Mr Lisa says it's all part of the Coalition's plan to restore discipline and address declining academic standards. The federal government says Australians shouldn't be worried about fuel supply despite the war in the Middle East continuing to disrupt oil supply chains. The government has announced an extension of the minimum stockholding obligations for companies to January next year. It means companies will be able to hold less fuel in reserve if they commit to putting more of their supply into the domestic market. The European Union is urging the United States to reconsider its decision to extend the denial of entry visas for members of the Palestinian delegation for the forthcoming session of the UN General Assembly in New York. The US State Department earlier this week said it would extend sanctions denying visas to Palestinian Authority officials and members of the Palestine Liberation Organization ahead of the General Assembly. And the family of a 63-year-old man killed by a shark north of Perth is being remembered as a generous and devoted family man who loved the ocean. Greg James O'Neill was killed by a white shark while swimming at Sorrento Beach on Friday morning. Sorrento Beach and several others in the area will remain closed until at least midday today while authorities work to capture and kill the shark. That's the latest ABC News. I'm Tim Wharton.

0: مساء الخير في العناوين. قصف يستهدف مطار الرياض واشتعال خزان لشركة أرامكو. كيف ما برمت صاحب الموتور ربحان. وفي النشرة أيضا من سيملأ فراغ اليونيفيل.
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ ABCI مع ماريو عبود وجو فرشار.
2: مساء الخير. ضربتان كبيرتان هذا الأسبوع للسعودية من الحوثيين. اليوم ضرب محيط مطار الملك خالد في الرياض، والأربعاء الفائت استهداف مكة المكرمة بمسيرة جرى إسقاطها. ضربات حوثية مدروسة من استهداف لأهم مركز ديني إسلامي عالمي إلى استهداف واحد من أهم مطارات المملكة وإصابة خزان أرامكو الشركة الأكبر في المملكة والمنطقة. إلى أين ستصل هذه المواجهة مع الحوثيين؟ وهل ستقف عند حد معين؟ وما هي الأوراق التي ستستخدمها السعودية للوقوف في وجه هذا التصعيد؟ اللافت أن استعار المواجهة السعودية الحوثية تزامن مع استعار المواجهة بين القوات اليمنية والحوثيين، وكأن المواجهتين أصبحتا مترابطتين. كلما صعدت القوات الحكومية اليمنية في وجه الحوثيين يرد الحوثيون باستهداف المملكة مثلما جرى اليوم. وفي تطور بالغ الأهمية، وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فقد زار خبراء من الحرس الثوري الإيراني منطقة باب المندب لدرس تركيب رادارات قربها والإشراف على أعمال حفر أنفاق في التلال الجبلية المطلة عليها. وتضيف الوكالة إن الخبراء الإيرانيين الذين يعملون مع الحوثيين زاروا منطقة باب المندب وميناء ومطار المخا ومعسكر جبل النار في شرقي المخا الذي كان غرفة قيادة للقوات الحكومية اليمنية وقوات التحالف بقيادة السعودية. من جنوبي لبنان مواقف مثيرة أطلقها رئيس بعثة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل وقائدها العام اليوم السبت في إطلالة عبر رويترز يستشف منها أن اليونيفيل ستغادر، وهو قال: الأمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا، هو تنفيذ انتقال سلس جدا إلى كيانات أخرى أو تمهيد الطريق أمام بعثة جديدة في المستقبل. وأقر الجنرال أبانيارا أنه قد يكون من الصعب للغاية تسليم الجيش اللبناني بعض مواقع اليونيفيل، نظرا لأن أكثر من نصفها يقع داخل مناطق تسيطر عليها حاليا قوات إسرائيلية. وقال إن تمديد تفويض القوة سيكون شرفا عظيما، لكنه أضاف إنه في حال عدم صدور قرار جديد من مجلس الأمن فستضطر القوة إلى إنهاء عملياتها نهاية العام. وسط هذا المشهد الإقليمي المتأزم ناقوس خطر سمعت أصداؤه في لبنان، صندوق النقد الدولي الذي جال وفده في بيروت على مدى 4 أيام توقع انكماشا كبيرا في النشاط الاقتصادي وظروف المعيشة في لبنان في ظل استمرار الصراع في الشرق الأوسط. وأشار الصندوق إلى أن معدلات التضخم لا تزال في خانة العشرات، وأن عجز المعاملات الجارية في البلاد قد زاد، عازيا ذلك في جزء كبير منه إلى ارتفاع تكاليف الطاقة. ولفت إلى أن الأضرار في البنية التحتية وحالات النزوح الداخلي فاقمت الضغوط الاقتصادية. ولأن المخاطر الناتجة تحديدا عن ارتفاع تكاليف الطاقة مرتبطة بالحرب في المنطقة، فإن تراجعها مستبعد جدا في المدى المنظور، معطى يستوعب أو يستوجب شد الأحزمة والبحث عن بدائل حياتية، لا سيما في الفاتورة الأغلى في لبنان الكهرباء.
3: بينشئ فين علقين المواطن؟ كهربة الدولة شبه غيبة، وأصحاب المولدات عم يقولوا التسعيرة ما عادت تكفينا، وإذا بدنا نكمل بدنا نطفي، يعني المواطن ما في خيار قدامه، أصلاً الدولة معتمة وصاحب المولد عم بيقول إنه الحمل عليه وما عاد مربح. بس لحظة، هل فعلاً أصحاب المولدات عم يخسروا؟ أو القصة إنه الربح ما عاد مثل قبل؟ تعالوا نفتح الكالكولاتريس ونحكي بالأرقام. بحسب التعريفة الرسمية لشهر آب، سعر الكيلووات بالمناطق الساحلية وصل لل 54 سنت، والدولة بتقول إنه هالسعر محسوب على أساس كلفة المازوت والتشغيل والصيانة، وفوقها هامش الربح لصاحب المولد. طيب خلينا نعمل مقارنة. في مشروع سكني في 93 شقة وعنده مولد خاص وما عنده هدف تحقيق الربح، الشقة مركبة عدادات، وبشهر آب كانت تسعيرة الكيلووات بالمشروع 33 سنت. هون السؤال بيصير أوضح، إذا مشروع ما هدف الربح قادر يبيع الكيلووات ب 33 سنت، كيف صاحب المولد التجاري عم بيقول إنه ال 54 سنت ما بقى بتكفي؟ الجواب بده شوية تفصيل. أول فرق، صاحب المولد شغله تجاري وعنده هدف واضح، ربح. يعني إذا كان متعود على مستوى معين من الأرباح وأرباحه نزلت، ممكن يعتبر إنه صار خسران حتى لو عملياً بعده عم بيحقق ربح. تاني فرق، 54 سنت اللي حددتها الدولة ما انحطت من فراغ. هالتسعيرة مفروض تغطي مش بس المازوت، إنما كمان التشغيل، الصيانة، الموظفين، بالإضافة إلى هامش الربح لصاحب المولد. وبالحساب البسيط، الفرق بين 33 سنت و 54 سنت هو حوالي 63% زيادة لصاحب المولد. وإذا بدنا نمشي على جدول وزارة الطاقة، هن محددين هامش الربح 10% لصاحب المولد من 54 سنت، علماً أن الربح أكبر من هيك إذا ما كان في كلفة عالية شهرياً لباقي المستلزمات. يعني الخلاصة هون مش أنه صاحب المولد ما عنده كلفة، بس السؤال، هل التسعيرة الرسمية فعلاً بتخليه يخسر؟ بحسب هالحسابات، تسعيرة فيها هامش ربح، بس يمكن مش بنفس مستوى الربح اللي كان متعود عليه سابقاً. وهون أصحاب المولدات عندهم وجهة نظر تانية، بيقولوا أن المشكلة مش بس بسعر الكيلووات، المشكلة بكمية الاستهلاك، لأنه كهرباء الدولة بالكاد عم تجي، وبالتالي الاعتماد على المولدات الخاصة عم يزيد وعمرها الافتراضي عم يقصر. أما وزير الاقتصاد اللي عم بيتابع هالملف، فهو اجتمع بعدد من أصحاب المولدات وشدد عليهم بضرورة الالتزام بالتسعيرة الرسمية، كما أكد أنه راح يكون عم بيوصل مطالبهم واتباعها مع وزارة الطاقة، مع تأكيده على مواصلة حملة ضبط المخالفات اللي أدت لهلأ إلى مصادرة أكثر من 60 مولد وتسطير 400 محضر ضبط. بالنهاية، المواطن هو العالق بالنص، فإذا المولد مش عم يخسر والدولة مش عم تأمن كهرباء كافية، ليش تيضل هو محصور بهالخيار؟ والطاقة الشمسية اليوم صارت واحدة من البدائل المطروحة لتخفيف هالاعتماد.
0: التحديات المعيشية توازيها أهمية التحديات الأمنية في الجنوب. غارات طالت النبطية والنبطية الفوقة، وتفجيرات في المنصورة والخيام وميس الجبل ومركبة، بذريعة انفجار عبوة ناسفة بألية إسرائيلية فيما يسمى المنطقة الأمنية في الجنوب، الذي يواجه سؤالا مصيريا: من يضبط إيقاع الأمن فيه بعد اليونيفيل؟ وما هو دور البعثة الأوروبية التي حكي عنها وفهمت على غير وجهها؟
4: ليس الالتباس حول طبيعة البعثة الأوروبية وحده ما أخر مناقشتها في مجلس الوزراء، بل المأزق السياسي المتصل بمستقبل الوجود الدولي في الجنوب في ظل تعثر البحث عن بديل لليونيفيل. فبحسب ما أكدت مصادر مطلعة للـ LBCI، ترفض إسرائيل وجود أي قوة أممية أو أوروبية جديدة، وتسعى إلى فرض علاقة ميدانية مباشرة بينها وبين الجيش اللبناني بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، خيار يرفضه لبنان خشية تحول الجنوب إلى ساحة مواجهة مباشرة من دون مظلة دولية أو آلية ضامنة. ومن هنا تأتي اتصالات رئيس الجمهورية المتواصلة مع الأمريكيين في محاولة لمنع الوصول إلى فراغ دولي في الجنوب. ووفق المعلومات، لا يضع لبنان فيتو على أي دولة أو جهة يمكن أن تترأس لجنة التحقق من تطبيق المناطق التجريبية أو تشارك في تشكيلها، لكنه يتمسك باستمرار الرعاية الأمريكية لأي آلية مقبلة. وسط هذا التعقيد، أثيرت ضجة حول بعثة سياسة الأمن والدفاع المشتركة للاتحاد الأوروبي بعدما فهم أنها قد تكون بديلاً من اليونيفيل. وتفيد مصادر حكومية للـ LBCI بأن كلام وزير الخارجية يوسف رجي لدى دخوله جلسة مجلس الوزراء بهذا الخصوص فهم على غير مقصده وربط بين مسارين منفصلين. فالبعثة الأوروبية المقترحة ليست قوة عسكرية ولن تنشر جنودا في الجنوب، كما أنها لا تغني عن اليونيفيل أو عن القوة الدولية المفترضة. وظيفتها استشارية وتدريبية، وتهدف إلى تقديم الدعم اللوجستي والتقني للجيش وقوى الأمن الداخلي بما يعزز قدرتهما على بسط سلطة الدولة. وبحسب معلومات الـ LBCI، زار وفد أوروبي لبنان هذا الأسبوع في إطار التحضير للمهمة، على أن يصل وفد آخر في منتصف تشرين الأول المقبل، فيما لا تزال تفاصيل البعثة وآليات عملها قيد التشاور مع الجانب اللبناني. أما البند الخامس على جدول أعمال مجلس الوزراء المتعلق بالبعثة، فتفيد المصادر الحكومية للـ LBCI بأنه لم يسحب بل أرجئ أسبوعين بسبب الإشكالية التي أثيرت حوله. وخلال هذه المهلة ستعد وزارتا الدفاع والداخلية لائحة بحاجات الجيش والقوى الأمنية وبرامج التدريب المطلوبة. إذن أوروبا تبحث في بعثة لدعم مؤسسات الدولة لا في ملء الفراغ الذي قد تتركه اليونيفيل. أما البديل الدولي في الجنوب فلا يزال عالقا بين رفض إسرائيل لأي قوة جديدة ورفض لبنان البقاء وحيدا في مواجهة ميدانية مباشرة معها.
2: ومن على مشارف بلدة المنصور التي تتعرض لتفجيرات يومية، أعلن قائد قوات اليونيفيل الجنرال ديوداتو أبانيارا في مقابلة مع رويترز أن قواته تعمل مع الأمم المتحدة والجيش اللبناني لضمان انتقال سلس للمهام قبل أن تبدأ اليونيفيل انسحابها من الجنوب نهاية العام الجاري.
5: ولفت قائد اليونيفيل إلى أنه من الصعب للغاية تسليم بعض مواقع القوة الدولية إلى الجيش اللبناني نظرا لأن أكثر من نصفها يقع داخل مناطق تسيطر عليها القوات الإسرائيلية حاليا.
6: There are other United Nations entities here in the south, and so what is very important for us to conduct a very smooth transition to different entities or for the future of a new mission. The presence of United Nations in the south is very, very essential, and according to me, more now than ever.
5: ملف الجنوب يبحثه رئيس الحكومة نواف سلام في نيويورك التي توجه إليها لترأس وفد لبنان في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي يعقد على هامشها لقاءات ثنائية مع عدد من قادة الدول والمسؤولين الدوليين.
2: ولاحقا ينتقل سلام إلى واشنطن حيث يبحث مع وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو في الوضع السياسي والأمني في لبنان. كذلك يلتقي المديرة العامة لصندوق النقد الدولي ورئيس البنك الدولي ومسؤولين آخرين. وفي موازاة التحرك اللبناني في نيويورك وواشنطن، برز موقف أمريكي جديد من التطورات في الجنوب.
5: السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاجبي يقول إن الإسرائيليين سيواصلون البقاء في جنوب لبنان إلى أن يصبح الجيش اللبناني قويا بما يكفي لتولي مسؤولية الأمن.
7: There is real progress going on. You know, when I was going back and forth between Jerusalem and Washington for the Lebanese talks and we were sitting down, I saw extraordinary progress. The most significant being that when the Lebanese realized Israel does not want to annex 1 meter of Lebanese property, they don't want to be there. They want to go home. Their reservists are exhausted. They want to be back with their families, but they're not going to abandon the people in the northern part of Israel to continued rocket, missile, and drone attacks. They're going to stay until the LAF is strong enough to be the securing force.
2: تتابعون بعد قليل. تصاعد القتال بين الحوثيين والقوات الحكومية في اليمن. تفكيك خلايا في سوريا مرتبطة بداعش.

0: اجدد الاغاني عبر 2ME اوستراليا
1: احبائي. اسمعوا جديدي على 2ME استراليا. وليد توفيق.

0: 1638 AM تيمي أستراليا. يسعد أوقات الجميع. فترتنا برفقتكم لليوم مستمرة عبر أثير تيمي 24 على 24. نتابع الفترة بعد هذه الاستراحة.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك. عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنر of Market Street 9897222 خلف KFC.
5: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: سلام في نيويورك. مساء الخير لبانوراما صوت لبنان، مع تحيات غلاديس الخوري أنطونيوس وشادي عقد.

ثانوي. حزام ناري يلف النبطية وقائد اليونيفيل لانتقال سلس قبل انسحابنا. هاكابي الجيش الإسرائيلي سيبقى في الجنوب حتى يصبح الجيش اللبناني قويا. المحروقات إلى الارتفاع والاستهلاك إلى تراجع. وفي لبانوراما أيضا الأحوال الجوية نشرة أخبار الـ LBCI وأسعد الله مساءكم. فيما التصعيد الإسرائيلي مستمر جنوبا، القوات الدولية تدعو لضمان قدرة الجيش اللبناني على تولي المهام قبل انسحابها من الجنوب، في وقت وصل رئيس الحكومة إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث التمديد لقوات اليونيفيل والتصعيد الإسرائيلي والمناطق التجريبية الجديدة. وبالتزامن مع الجهود اللبنانية التي تبذل في واشنطن ونيويورك لوقف التصعيد، موقف أمريكي لافت مما يجري في الجنوب. فقد أكد السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في الجنوب حتى يصبح جيشه قويا. تزامنا أعلن قائد اليونيفيل أنه يجب ضمان قدرة الجيش اللبناني على تولي المهام قبل انسحاب قوتنا، ونحن نعمل مع الأمم المتحدة والجيش اللبناني لانتقال سلس للمهام قبل الانسحاب.

0: السحاب. وقال لرويترز: هناك صعوبة في تسليم بعض المواقع للجيش اللبناني لأنها داخل مناطق سيطرة إسرائيل، مشيرا إلى أن قوات الطوارئ الدولية ستنهي عملياتها في نهاية العام إذا لم يصدر تجديد أممي لها. في الجديد الميداني، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جنديين بانفجار عبوة ناسفة بآلية في المنطقة الأمنية، متهما حزب الله بزرعها. وأعلن أنه شن ردا على الحادث غارات استهدفت عددا من المواقع والبنى التحتية التابعة للحزب في مناطق عدة من جنوب لبنان. هذا وقد هز تفجير بلدة طلوسة بعد ظهر اليوم، وسجل تفجير ضخم في المنصوري، وسلسلة غارات زنرت النبطي ووادي سلوقي بالتزامن مع إحراق منازل في بيوت السيد. أعلن ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شكرة تراجع مبيعات البنزين في المحطات بنسبة تتراوح بين 30 و35% بسبب الغلاء وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، والمحروقات إلى مزيد من الارتفاع في الأسابيع المقبلة حسب المؤشرات. مروان الأدوم والتفاصيل.
1: حوالي 32 دولار لصفيحات البنزين، رقم مرتفع يدفعه المواطن اللبناني يوميا، ويبدو حسب المعطيات الخارجية والمحلية هذا الرقم قابل للارتفاع لعدد كبير من الأسباب، وخاصة ما يحصل في مضيق هرمز وما ممكن أن يحصل في باب المندب. رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان الدكتور جورج براكس فند بالأرقام السعر الأساسي للصفيحة اليوم والرسوم التي تضعها عليها الدولة من ضريبة وTVA، حيث تصل مجمل الرسوم إلى حوالي 7 دولار تقريبا بحسب براكس.
2: صفيحة البنزين اليوم سعرها 31 دولار و33 سنس، من ضمنها 3 دولار و60 رسوم جمركية و3 دولار و10 سنس TVA. مجموع الرسوم والضرائب 6 دولار و70، يعني 21 دولار ونص من سعر الصفيحة. للمستقبل كل الأسباب اللي ناتجت عم تنتج عندها هيدي الارتفاعات واللي منعرفها كلها، حرب الدائرة بالخليج العربي واليوم زيت فوق البحر الأحمر ومضيق باب المندب، والحرب الدائرة بروسيا وأوكرانيا، هيدي كلها اللي هي العامل الأساسي اللي عم يخلي أسعار المحروقات ترتفع، وخاصة أسعار المشتقات النفطية المكررة من بنزين ومازوت ديزل. واليوم عندنا أزمة كتيرة بالديزل بالأسواق الدولية، أسعاره متوجه بعد على ارتفاع لأنه الكميات بالأسواق الدولية صارت قليلة. البحر الأسود كان يمون حوض البحر المتوسط بأكثرية مادة الديزل، روسيا أخذت قرار بحظر تصدير المازوت من عندها، وهيدا خلى الكميات والإمدادات على الأسواق الدولية تصير قليلة. المستقبل شايفينه اليوم بالجو الجيوسياسي والعسكري الموجود بالمنطقة بعده راي على ارتفاعات، وعلى المدى المنظور خلال هذه الأسبوعين منا شايفين شيء تخفيض من التوترات الصايرة بالمنطقة، وبعدها نشرة البلاتس وهي أسعار بورصة المشتقات النفطية المكررة اللي بتحدد على ضوء جدول تركيب الأسعار عاطي مؤشرات ارتفاعات للأيام الجاية. للأسف رح تجيب لنا بعد ارتفاعات بأسعار المحروقات. هلأ من بعدها وين رايحين كله حسب التطورات اللي بتصير بالمنطقة، حسب تطور الأعمال العسكرية هونيكي والوضع الجيوسياسي الموجود فيه. نحن منا لاعبين، نحن منتلقى النتائج باللي عم بيصير من برا.
1: براكس لفت إلى أن هناك مبالغ تشغيلية تصل إلى حوالي 3 دولار تقريبا من بدل نقل للوقود وجعالة للمحطات ليصل مجمل ما يدفعه المواطن اليوم إضافة إلى السعر الأساسي للصفيحة حوالي 10 دولار تقريبا. مروان الدوم، صوت لبنان.
0: هذا وحذر رئيس اتحاد نقابات الأفران والمخابز ناصر سرور من أن الارتفاع المتسارع في أسعار المحروقات والقمح والطحين وسائر المواد الداخلة في صناعة الرغيف سيؤدي حكما إلى ارتفاع سعر ربطة الخبز، لأن منصة تسعير الرغيف تحتسب كلفة الخبز وفق ارتفاع وانخفاض أسعار المواد الأولية وسعر الصرف. وفي طرابلس السائقون العموميون قطعوا الطرق احتجاجا على أسعار المحروقات. في الأشرفية وقفة احتجاجية في مدرسة سيدة الناصرة. ماذا في التفاصيل؟ تراز الخوري. هم قالوا نعم للإقفال وأرادوا أن يضعوا حدا لمسيرة مدرسة عريقة تركت بصمتها في حياة أجيال وأجيال. أما الأهل والطلاب والخريجون فقالوا بكل وضوح وأسرار لا لإقفال مدرسة الناصرة، لا لدمجها ولا لإلغائها. أحد أولياء الطلبة كلين الهاشم:
3: بنهاية المطاف ما تعذبنا معهم كلها سنين كرمال ما يتخرجوا من هالمدرسة، سو نحن كتير متمسكين بهالمدرسة وبعرائتها وبالقيم وبكل الجو العائلي اللي موجود بهالمدرسة، لأنه اللي موجود هون منه موجود غير محل.
0: ندى شاول نائبة رئيسة قدامة سيدة الناصرة:
4: يلي صاير أنه عم نسمع بمشاريع، يعني يقال أنه ما بقى في كتير رهبات وأنه لازم يصير في تغيير. نحن وقفتنا اليوم هدف أول شيء نأكد تعلقنا بمدرسة الناصرة كمدرسة الناصرة بهويتها وبمميزاتها وبالقيم تبعها.
0: هذه المدرسة ليست جدرانا ومقاعد وكتبا، وليست مجرد اسم يمكن أن يمحى بقرار، إنها ذاكرة أجيال وبيت تربى فيه الأبناء وصرح فرنكوفوني عريق حمل لغة وثقافة وقيما تربوية لأكثر من قرن ونصف. ماذا يقول طلاب المدرسة؟
5: نحن جايين نشجع مدرستنا ونوقف ونوصل أصواتنا.
6: مدرسة كتير مهمة، عندها تاريخ كتير منحبها.
0: خلف كل صف في هذه المدرسة حكاية، وخلف كل طالب حلم، وخلف كل خريج قصة نجاح وانتماء. ماذا تقول مدرسة الأجيال أمال خليل؟
7: أنا هلأ بروتريت، بس علمت 42 سنة مرقوا هيك بسلاسة. قد ما الجو حلو، قد ما بتحسي حالك من قلبك بدك تركضي لتجي على هالبيت.
0: الطلاب الذين يريدون أن يبقى لهم مكان ينتمون إليه، وصوت الخريجين الذين يحملون في قلوبهم أجمل سنوات العمر، وصوت كل من يؤمن بأن التاريخ لا يلغى والذاكرة لا تدمج والهوية لا تمحى بقرار. وقف الجميع بصوت واحد مع مدرسة الناصرة. تراز الخوري، صوت لبنان.
8: وإلى صفحة الأحوال الجوية مع جوسلين أبو فارس من مصلحة الأرصاد في المطار.
9: الطقس المتوقع في لبنان ليوم السبت غائم جزئيا مع درجات حرارة دون معدلاتها، يتكون الضباب على المرتفعات ويتوقع تساقط بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة خلال الفترة الصباحية خاصة في المناطق الشمالية. الأحد قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الداخلية، كما يتشكل الضباب على المرتفعات. الاثنين قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الداخلية وجنوب البلاد التي تعود إلى معدلاتها الموسمية، كما يتكون الضباب على المرتفعات اعتبارا من المساء. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل ليوم السبت.

0: دايما نذكر ونقول خدوا من الحب لقلبكن عنوان. الله محبة، الله خلق كل شيء حلو حوالينا، خلقنا على صورته ومثاله على قد ما هو بحبنا وأوصانا بأنه نحب بعضنا البعض، مع أنه وصانا نحب بس بسبب ظنوننا، أفكارنا، شكوكنا. هيدي جبلة الإنسان، من خلال أخطائنا منتعلم الكثير من الحياة. بعد الاستراحة منكمل عبر أثير تو إيمي أستراليا لنشوف شو علمت الحياة، علمتنا من أخطائنا. كلنا منتعلم، لأنه كلنا بشكل من الأشكال نوقع بذات الخطأ، ولكن تبقى النتيجة مختلفة بين شخص والتاني بحسب كل شخص ووضعه.
1: Listen live, live the dream in pure digital stereo. 2me.com.au.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
3: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
4: It really gets me going. 2ME. There with 2ME. 2ME.

0: 是
1: اصفر انا فيك صفر عمر ما يرف الجفن لعيونك تغرق سفن لو فيها بحارة بصفن أنا فيكي صفن عمره ما يرف الجفن.

0: بنقدم القديس اليوم لراحة نفس المرحوم جورج يوسف الخوري من كرم سدي ونذكر معه والديه. يا يسوع الرحوم
1: ارحمهم.
0: يا يسوع الرحوم
1: ارحمهم.
0: يا يسوع الرحوم
1: ارحمهم.
0: المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: أهلنا أيها الرب يسوع أن نحتفل بذكرى ارتفاع صليبك المجيد بالتهاليل والترانيم المقدسة. وعندما تظهر في آخر اليوم الآخر تبدو علامة صليبك أكثر إشعاعا من الشمس. ضمنا إليك واغمرنا بنورك الأبدي فنرفع

التسبيح والمجد والإكرام إلى المخلص الذي جعل خشبة صليبه سورا حصينا لرعيته، ووضعها سقى خلاص لميراثه، ورفع بها شأن بيعته، وأبهج الشعوب التي آمنت به. بارخ ربون الصالح الذي له المجد والإكرام في هذا الأحد وكل أيام.

الأنبياء برموزهم، وأنرت الرسل في كرازتهم، وكللت الشهداء بإيمانهم، وشرفت المعترفين بظفرهم. والآن نسألك أيها المسيح مخلصنا، على عطر هذا البخور أن يكون عيد ارتفاع صليبك الكريم، بشير الأمان والسلام، ارفع به شأن أبيعتك المقدسة، دبر رعاتها، زين بالفضائل كهنتها، نقي شمامستها، أعدد شيوخها، أدب أطفالها، قوم شبيبتها، صن أيتامها، أعل أراملها، أرح في مساكن النور إخوتنا وأخواتنا الراقدين على رجائك، وأهلنا جميعا أن نستظل أحمى صليبك في يوم مجيئك العظيم، فنرفع المجد والشكر إليك

اقبل يا ربنا يسوع المسيح هذه الصلوات والعطور التي قدمناها في ذكرى ارتفاع صليبك الكريم، وليكن رسمه دوما نصب عيوننا ليقوينا على المسير معك حتى الموت والقيام عن يمينك.

0: أيها الرب القدوس الذي لا يموت، قدس أفكارنا.
1: قيل معي
0: فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة، لك المجد إلى الأبد.

0: فصل من رسالة القديس بولس إلى تلميذه تيموثاوس وبارك يا سيدي.
1: المجد للسيد بولس والرسل والتحل مراحم الله على القارئ والسامعين وعلى هذا الدير وهذه الرعية وأبنائهما وزوارهما إلى الأبد.
0: أمين. يا إخوتي، أنت يا ابني تشدد بالنعمة التي في المسيح يسوع، وما سمعته مني بحضور شهود كثيرين استودعه أناسا أمناء جديرينهم أيضا بأن يعلموا غيرهم. شاركني في احتمال المشقات كجندي صالح للمسيح يسوع، وما من جندي ينهمك في الأمور المعيشية إذا أراد أن يرضي من جنده، ومن يصارع لا ينال إكليلا إلا إذا صارع بحسب الأصول، والحارث الذي يتعب له الحق بالنصيب الأول من الثمر. تأمل فيما أقول، والرب سيعطيك فهما في كل شيء. تذكر يسوع المسيح الذي قام من بين الأموات، وهو من نسل داود بحسب إنجيلي، والتسبيح لله دائما.

0: يسوع المسيح للقديس مرقس الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا.
1: كونوا في السكوت أيها السامعون، لأن الإنجيل المقدس يتلى الآن عليكم، فاسمعوا ومجدوا واشكروا كلمة الله الحي.
0: قال مرقس البشير: دنا من يسوع يعقوب ويوحنا ابن زبدة وقال له: يا معلم، نريد أن تصنع لنا كل ما نسألك. فقال لهما: ماذا تريدان أن أصنع لكما؟ قال له: أعطنا أن نجلس في مجدك، واحد عن يمينك وواحد عن يسارك. فقال لهما يسوع: إنكما لا تعلمان ما تطلبان. هل تستطيعان أن تشربا الكأس التي أشربها أنا، أو أن تتعمدا بالمعمودية التي أتعمد بها أنا؟ قال له: نستطيع. فقال لهما يسوع: الكأس التي أنا أشربها ستشربانها، والمعمودية التي أنا أتعمد بها ستتعمدان بها. أما الجلوس عن يميني أو عن يساري فليس لي أن أمنحه إلا للذين أعد لهم. ولما سمع العشرة الآخرون بدأوا يغتاظون من يوحنا ويعقوب، فدعاهم يسوع إليه وقال لهم: تعلمون أن الذين يعتبرون رؤساء الأمم يسودونهم، وعظماءهم يتسلطون عليهم، أما أنتم فليس الأمر بينكم هكذا، بل من أراد أن يكون فيكم عظيما فليكن لكم خادما، ومن أراد أن يكون الأول بينكم فليكن عبدا للجميع، لأن ابن الإنسان أيضا لم يأتي ليخدم بل ليخدم ويبذل نفسه فداء عن كثيرين. حقا والأمان لجميعكم.

0: أبوي الجليلين، إخوة الأحبة، اليوم بالأحد الأول بزمن الصليب، بعد عيد الصليب، الكنيسة بتنقلنا هالنص اللي متأمل فيه بفكرتين صغار. الفكرة الأولى، بنشوف أن الرسل عم بيعيشوا على طبيعتهم البشرية اللي هي طبيعتنا، ومنشوف فيهم نحن كيف هالشغلتين اللي بكل واحد منا معقول يكونوا موجودين، هني حب الذات والغيرة. بفرجينا القديس مرقس قديش يعقوب وخيو يوحنا، هودي إخوة ولاد زبدة، قديش هودي ما فكروا إلا بحيلهم. أوقات كتير نحن ما منفكر إلا بحيلنا، وبدهم يجوا عند يسوع وبدهم يسوع يعمل لهم كل شيء بدهم اياه، هيك بيقولوا له: نسألك أن تصنع لنا كل ما نسألك، كل شيء ما نطلبه منك بدك تعملنا اياه. أوقات كتير نحن كمان بس نصلي عم نطلب من يسوع ينفذ لنا كل شيء ما لنا اياه، بجاوبنا يسوع مثل ما بجاوبهم: فيكم تشربوا الكأس اللي أنا بدي أشربها، يعني كأس الصليب، فيكم تتعمدوا بالمعمودية اللي أنا بدي أتعمدها اللي هي الموت على الصليب، فيكم تتحملوا كل شيء. قالوا له: فينا. بقول له: رح تعملوا هيك، رح تتعذب وتتألم وتتألم بالموت. بفرجينا كيف العشرة البقية اغتاظوا، زعلوا انه كلام مش انه هودي بدي يعملوا علينا، واحد عن يمين يسوع وواحد عن شمال، ونحن شو؟ اوقات كتير نحن منفكر انه ليش هن مش نحن؟ ليش مش انا بدي يكون الاول؟ ليش انا اللي بدي يكون حد يسوع يمينه وشماله؟ ليش مش انا؟ هاي كانت طبيعة الرسل، طبيعة الانسان العادي. وتختارون يسوع كانوا ناس عاديين مثلنا مثلهم، انما يسوع بده يحولهم ونحن لازم نتحول. الفكرة الثانية، يسوع عم بيقول لهم كيف لازم يكونوا، يعني كيف نحن لازم نكون، وحط حيله هو المثال الاعلى لهالشيء. انا جيت مش لتخدموني وتهتموا فيي، هو الله كل الناس بخدمته، جيت لاخدم، جيت لموت على الصليب، جيت لضحي كرمال اللي بحبهم اللي هن كل الناس. كنت عملوا هيك، يعني المسؤول بده هو يضحي كرمال الناس، المسؤولية هي خدمة للآخرين. البي بالبيت قديش بضحوا الأم والبي كرمال ولادهم، كل شيء كرمال ولادهم. الكنيسة لازم تضحي، والمسؤولين بالكنيسة بده يضحوا كرمال ولادهم. اكتب المطران: خادمكم، أو الخوري: خادمكم، يعني أنا جاي أخدمكم مش تخدمونا. قديش نحنا، قديش الرسل كمان تغيروا. الرسل كان فيهم هالنفسية البشرية الأنانية والغيرة والطمع وحب الذات، مع يسوع تغيروا، تغيروا كليا 180 درجة. حتى بطرس قال له: أنا ما بخونك، أنا شو ما بدك روح معك على الموت، من عشية نكروا 3 مرات. كلنا عنا الضعف، بدا يسوع بيعرفه، كلنا عنا الخطأ، يسوع بيعرفه، هو اللي بده يغفر لنا، هو اللي بده يساعدنا لنتحول، نطلع من أنانيتنا، من حبنا للذات، لنهتم بالآخر. هذا يسوع اللي بده إياه. الفكرة الثانية، إنه هذا يسوع بده إيانا نكون نحن كرمال الآخر. كرمال هيك بعدين بوضحهم للرسل وللناس كلها، بقول: التطويبات طوبة لكل الناس. وبقول بعدين: كل ما نهتم بأحد إخوتي هؤلاء الصغار، يعني ما نهتم ببعضنا. من يسوع ما نشوفه، يسوع وما نشوفه نلتقي فيه، قالنا: بتلتقوا فيه بالآخر قاعد حدكم، القريبكم الموجود حدكم، هل بدكم تخدموه وتهتموا فيه، ساعتها بتكونوا عم تخدموني. كل واحد منا أحبائي لازم يرجع لذاته، يتخلى شوي عن أنانيته، يتخلى شوي عن حبه للذات، يتخلى شوي عن غيرته من الآخرين. ربنا عطينا كلنا كل واحد قد ما بيستاهل، كل واحد ربنا بيعطيه فرصة، بيعطيه شانس، بيعطيه موهبة، بيعطيه مقدرات علينا نستفيد منها ونستغلها حتى نتقدس ونوصل لإله من خلال خدمتنا البسيطة بالبيت أو بالشغل أو بالرعية وين ما كنا. قد ما نكون احنا صادقين بخدمتنا، مضحين من أجل المسيح، ساعتها نحن بقلنا تعالوا يا مباركي أبي، ادخلوا واجلسوا عن يميني وعن يساري. نؤمن بإله واحد.
1: آمن ضابط الكل.
0: خالق السماء والأرض كل ما يرى.
1: آمين.
0: وبرب واحد يسوع المسيح.
1: ابن الله الواحد. المولود من الآم قبل كل دهور. إله من إله، نور من نور. إله حق من إله.
0: مولود غير مخلوق. مساوي الآب في الجوهر. الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن
1: مريم العذراء
0: وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وكبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا يأتي بمجد عظيم
1: يدين الأحياء والأموات،
0: الذي لا فناء لملكه، ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد،
1: ناضب الأنبياء
0: والرسل
1: وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسل،
0: ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة
1: في الدهر الآتي.
0: إيت الوط مدب حيدلو هو الحاطل معادي طليوط.

0: أيها الرب الإله العظيم، يا من قبلت قرابين الأولين، اقبل ما حمل إليك أبناؤك من قرابين حبا لك ولاسمك القدوس. أجزل عليهم بركاتك الروحية وبدل عطاياهم الزائلة، هب لهم الحياة والملكوت.
1: آمين.
0: لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاص من أجلنا.

0: نافور الرسل 12. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: أيها الآب رب الآب الرحيم القدوس، يا من أعددت لنا هذه الوليمة الروحانية بواسطة ابنك الوحيد، اقبل قربان هذه الذبيحة غير الدموية وامنحنا موهبة روحك القدوس، وأهلنا أن نعطي بعضنا بعضا السلام بقلب نقي ومحبة إلهية، فنرفع المجد والشكر إليك ولابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: السلام لك يا مصباح الله، السلام للأسرار المقدسة الموضوع عليك، السلام لكما أبوي جليلين، السلام.

0: أمانك وحبك الصادق ومراحمك الإلهية معنا وبيننا جميع أيام حياتنا، فنرفع المجد والشكر إليك المجد إلى الأبد. آمين. نسجد أمامك يا رب، نبتهل إليك أن تنظر إلينا راحما فتؤهلنا للدنو من مذبحك المقدس بنقاوة القلب وقداسة النفس والجسد، فنرفع لك المجد والشكر الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتي إلى الأبد.
1: ومع روحك
0: لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة.

الله الآب وواهب الحياة، ولك يجب المجد وبك يليق المديح، لأنك مبارك مع ابنك الوحيد وروحك الحي القدوس. بك يحيط الكروبيم والصرافيم ويشدون مترنمين بأصوات نقية وألحان سماوية.

الآب المملوء مراحم، قدوس ابنك الوحيد ربنا يسوع المسيح، قدوس روحك المحيي، إنك القدوس واهب الخيرات. يا من لأجل خلاصنا تجسد ابنك الوحيد من البتول النقية مريم، وبتدبيره الإلهي خلصنا وافتدانا. وبيوم

0: كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تصنعون بذلك ذكري حتى مجيئي.
1: موتك يا رب ونعترف بقيامك وننتظر مجيئك الثاني ونطلب منك الرحمة والحنان ونسألك مغفرة الخطايا فلتشمل مراحمك كلها.
0: فلهذا نحن يا رب محب البشر نذكر تدبيرك ونبتهل إليك أن ترحم الساجدين لك وتخلص ميراثك يوم تظهر في آخر الزمان فتجازي بعدل كل إنسان حسب أعماله. وها إن بيعتك تضرع إليك وبك ومعك إلى أبيك وهي تقول:
1: ارحمنا أيها الآب الضامن كل
0: الحمد. نحن أيضا يا رب أبنائك الخطأ فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها كلها.
1: إياك نسبح إياك نحمد إياك نبارك لك نسجد منك نعترف منك نطلب.
0: فاشفق اللهم علينا وارحمنا واستجب لنا.
1: ما أرهبها الساعة أحبائي ينحدر فيها الروح الحي القدوس ويحل على هذا القربان الموضوع تقديسنا فلنقف مصلينا خاشعين.
0: ارحمنا يا رب ارحمنا وأرسل علينا من سمائك روحك المحيي وليرف على هذا القربان ويجعله جسدا محيا ويسامحنا ويقدسنا. استجبنا يا رب استجبنا يا رب استجبنا يا رب وليأتي روحك الحي القدوس

لكي تكون لنا هذه الأسرار المقدسة لمغفرة الخطايا وشفاء النفس والجسد وتوطيد الضمير، فلا يهلك أحد من شعبك المؤمن، بل أهلنا أن نحيا بروحك.

0: نقدم لك يا رب هذه الذبيحة الإلهية من أجل كنيستك، لا سيما من أجل آبائنا ورعاتنا مرلوون الرابع عشر بابا روما، مار بشارة بطرس بطرقنا الإنطاقي، ومار أنطوان شرب المترانة، وسائر الأساقفة المستقيمي الرأي، لكي ما بحياة لا لوم فيها يدبر كنيستك بنقاوة وقداسة، ويقدم لك شعبا مؤمنا يكرم اسمك، نسألك يا رب.
1: يا رب
2: اذكر يا رب شعبك القائم أمامك، لا سيما الذين قدموا هذه القرابين، واغفر لهم ليحيوا دائما في حضرتك بغير لوم، ويعرفوا ما تصبغ عليهم من الخير، لأنك صالح كثير النعمة، نسألك يا رب.
0: يا رب ارحم.
2: اذكر يا رب حكامنا والمسؤولين بيننا وفي العالم كله، ليقيموا العدل ويحلوا السلام، نسألك يا رب.
0: يا رب ارحم.
2: اذكر يا رب الذين أرضوك منذ البدء، لا سيما القديسة والدة الله مريم، والأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين، ويوحنا المعمدان وأستيفانوس رئيس الشمامسة، ومرمارون ومر شربل، والقديسة رفقة، والقديس نعمت الله، والقديسين كافة. اشركنا يا رب في صلواتهم، وأهلنا لنصيبهم، وهب لنا أن نتنعم معهم في ملكوتك، نسألك يا رب.
0: يا رب ارحم.
2: اذكر يا رب الآباء والمعلمين المستقيمي الرأي، الذين احتملوا الشدائد من أجل بيعتك وشعبك، وهب لنا أن نقتفي آثارهم بصدق وأمانة، نسألك يا رب.
0: أذكر يا رب الموتى المؤمنين المنتقلين منا إليك، الراقدين على رجائك، المنتظرين ذلك الصوت المحيي الذي سيدعوهم إلى الحياة، خاصة المرحومين جورج يوسف الخوري ووالديه من كرم سدي. اقبل القرابين التي نقدمها لك عنهم، وارحهم في ملكوتك، لأن واحدا ظهر على الأرض بلا خطيئة، وهو ربنا يسوع، الذي بواسطته نرجو أن ننال المراحم وغفران خطايانا وخطاياهم.
3: أرح اللهم الموت، واغفر خطايانا الذي اقترفناه معرفة وبغير معرفة.
0: سامحنا اللهم واغفر لنا ولهم، فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك، مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس، الآن وإلى الأبد.
3: كما كان وهو الآن
0: آمن
3: لا تزال.

0: يا كربانا شهيا قرب عنا، يا ذبيحا غافرا قرب ذاته لأبيه، يا حملا صار لنفسه حبرا مقربا، لتكن يا رب طلبتنا بمراحمك بخورا، فنقربها بك لأبيك
1: لك المجد إلى الأبد.
2: أيها الرب الرؤوف، أهلنا نحن الضعفاء أن نصلي بنقاوة وقداسة ونهتف قائلين:
3: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك،
1: لتكن مشيئتك
3: كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد
1: إلى أبد الآبدين. آمين.
2: أجل أيها الرب محب البشر، لا تهملنا لئلا تقوى علينا التجربة، بل خلصنا من الشرير ومن طرقه الملتوية، لأن

0: جسد مخلصنا ودمه المحيي لمن يتناوله واقبل البركة من الرام.
1: بارك يا رب شعبك المؤمن المنحني أمامك، أنقذنا من كل أذى وأهلنا أن نشترك بنقاوة وقداسة في هذه الأسرار الإلهية، فنسامح بها ونتقدس ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد.
0: آمين.
1: نعمة الثالوث الأقدس الأزل المتساوي في الجوهر معكم يا إخوتي إلى الأبد.
0: ومع روحك لينظر كل واحد.

0: أهلنا أيها الرب الإله أن تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس، وتتنقى نفوسنا بدمك الغفور، وليكن تناولنا لمغفرة خطايانا وللحياة الجديدة يا ربنا
1: وإلهنا.

0: أيضا وأيضا بك يا رب نعترف والتسابيح إليك نرفع، لأنك أطعمتنا جسدك ودمك الحي سقيتنا. يا محب البشر ارحمنا.
1: ارحمنا يا رب يا حنون يا رحمون يا محب البشر.
2: مجد لله. اليوم الأحد 20 أيلول الساعة 10:15 قداس الأربعين للمرحومة جميلة سارة زوجة المرحوم إلي أبو خليل من دار القمر 11:15 قداس الأربعين للمرحومة جوزيفين سلامة زوجة المرحوم عطلة فحيلي من القلاية على الساعة 2 قداس الأربعين للمرحوم جوزيف أمين غالب من جبيل الساعة 4 قداس لراحة أنفس شهداء المؤامرة اللبنانية بدعوة من حزب القوات اللبنانية بسيدني 5:30 قداس الأربعين للمرحوم أنطون مجيد حبيب من حوقة 21 أيلول الساعة 6 مساء قداس لراحة نفس قدس الأباتي بولس نعمان الأب الأسبق للرهبانية اللبنانية المارونية 22 أيلول القداسات ذكرى الشفيعة العجائبية لمار شربل القداسات مع زياح القديس شربل الساعة 6:15 7:30 11 صباحا و6 مساء باللغة العربية و7:30 مساء باللغة الإنجليزية الخميس 24 أيلول الساعة 6 مساء قداس لراحة أنفس موتى كفر زينب بمناسبة عيد مرمورة سبت 26 أيلول القداسات الساعة 4 قداس سنة للمرحوم أنطوني جوزيف ديب من حردين الساعة 5:30 قداس الأربعين للمرحوم بولوس الترس من حرايقس الساعة 7 قداس الأربعين للمرحومة جيسيكا صعب من عين تورين الأحد 27 أيلول الساعة 10:15 قداس السنة للمرحوم الياس يوسف الياس من حردين 11:15 قداس السنة للمرحومة ليلى إسحاق معوض زوجة المرحوم سامي عيد من صغارة الساعة 4 قداس الأربعين للمرحومة جورجات أبو شهلة زوجة المرحوم طنوس أبي حنة من وادي الست بمناسبة ذكرى تقديس مار شربل تدعوكم يا قداس احتفالي يوم الأربعاء 27 الأول الساعة 6 مساء يليه لايت شو عن الإفخارستية بحياة مار شربل ويعاد العرض كل مساء بعد القداس لغاية يوم السبت 10 تشرين الأول ضمنا يقام الحفل السنوي للمارونايتس أون ميشن في 23 تشرين الأول يعود ريع لدعم المحتاجين بأستراليا وخارجها للحجز أو لمزيد من المعلومات يوجد زيارة موقعهم الإلكتروني من يرغب بالانضمام إلى الأخوية رجاء الاتصال بمكتب الرعية أو بأحد أعضاء الأخوية توفي في سيدني المرحومة أنطوانات مسعد زوجة المرحوم جورج إليا من حردين يقام الدفن نهار الاثنين 21 أيلول الساعة 1:15 وتقبل التعازي بعد القداس توفيت في سيدني المرحوم فهيم موسى جرجس من كفرية الكورة يقام الدفن نهار الاثنين 21 أيلول الساعة 10:30 صباحا وتقبل التعازي بعد القداس يحتفل صاحب سيادة المطران أنطوان شربل طرباي بالقداس لراحة نفس قدس الأباتي بولس نعمان الأب العام الأسبق للرهبانية اللبنانية المارونية يوم الاثنين 21 أيلول الساعة 6 مساء رحمه الله وأنعم على الرهبانية برهبان قديسين توفي في سيدني المرحوم توني حبيب فضول من وطحوب تنورين تقبل تعازي يوم الاثنين 21 أيلول من الساعة 6 إلى الساعة 9 بهول مار شربل والدفن نهار الأربعاء 23 أيلول الساعة 9:30 صباحا وتقبل التعازي بعد القداس توفي في لبنان المرحوم توني هاني رحمي من بشري يقام القداس لراحة نفسه يوم الاثنين 28 أيلول الساعة 6 مساء وتقبل التعازي بعد القداس توفي في سيدني المرحوم موسى مخيل أزي من الجية تقام التعازي يوم الأربعاء 23 أيلول من الساعة 6 إلى الساعة 9 بهول مار شربل والدفن نهار الخميس 24 أيلول الساعة 10:15 صباحا وتقبل التعازي بعد القداس الراحة الدائمة أعطهم يا رب
0: ونرك على زلي فلود لهم
2: فلتسترح نفوسهم بالسلام
0: برحمة الله والسلام آمين
2: يا يسوع الرحوم
0: ارحمهم
2: يا يسوع الرحوم يا يسوع الرحوم أحد مبارك
0: نشكرك أيها الرب الإله الآب ونبتهل إليك أن تكون هذه الشركة الإلهية لمغفرة الخطايا ولمجد اسمك القدوس

يسوع إله خلاصنا، يا من صرت إنسانا لأجلنا وخلصتنا بتقديم ذاتك ذبيحة عنا، نجنا من الهلاك

اذهبوا بسلام إخوتي وأحبائي مع الزاد والبركات التي نلتموها من مذبح الرب الغافر. ولتصحبكم بركة الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الإله الواحد له الملك.

0: بتمنى الرب يكون معكم يا رفقكم وين ما كنتوا رايحين. خليكم برفقتي ويمعنا الكثير من المحطات الغنائية الحلوة والفقرات عبر هذه الفترة.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمينة العربية.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف KFC.
8: هل أعدت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك؟ عندما يكون لديك أطفال وليوف في الخارج أو تزوجت في الخارج، فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000. شات بارتنز ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضعية القانونية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك.
2: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: نشرة الأخبار من الـ LBCI، أهلا بكم. التطورات في الخليج العربي قفزت اليوم إلى الواجهة. التصعيد الحوثي دخل مرحلة خطيرة بعد سماع دوي انفجارات قرب مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، وفي أعقاب الأصوات التي سمعت اشتعلت نيران في خزان وقود تابع لشركة أرامكو، فيما تحدثت وكالات الأنباء الأجنبية عن اضطراب في حركة الطيران بعد ساعات من سماع دوي انفجارين في الرياض. هذا وسجلت في المطار تأخيرات طويلة وإلغاء رحلات وفق موقع Flight Radar 24 الذي أدرجه ضمن مؤشر أقصى درجات الاضطراب. وفي أعقاب ذلك أعلن الحوثيون مهاجمة أهداف حساسة في الرياض واستهداف شركة أرامكو في ينبع. في مقابل المشاهد التي بثتها وكالات الأنباء ومواقع التواصل الاجتماعي، كان موقع إنديبندنت عربية ينشر مشاهد لمطار الرياض وقد بدت الحركة فيه طبيعية. الخارجية التركية سرعان ما علقت على التطورات الخطيرة التي شهدتها السعودية، إذ قال الوزير حقان فيدان إن الأزمة الراهنة في الشرق الأوسط لم تعد قابلة للتحمل اقتصاديا، مضيفا أن مقترحات لإنهاء القتال نقلت إلى جميع الأطراف. فيدان أعلن تضامن تركيا مع السعودية كاشفا أن تحالف مكة مفتوح أمام دول المنطقة، وقال أعتقد أنه سيتم إجراء محادثات جديدة بشأن قبول حلفاء جدد. في مقابل الاعتداءات الحوثية على السعودية، تستمر هجمات القوات الحكومية اليمنية التي تستهدف مواقع الحوثيين. مصدر عسكري يمني أفاد عن مقتل 48 شخصا بين القوات الحكومية والحوثيين، وذلك خلال الساعات الماضية جنوبي اليمن. التطورات المتسارعة في الخليج العربي ستحضر في اجتماعات وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان الذي وصل إلى الولايات المتحدة لترأس وفد المملكة العربية السعودية إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفيما تهديد مسيرات الحوثيين والحرس الثوري الإيراني مصدر قلق لدول مجلس التعاون الخليجي، أعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم العمل على تشكيل وحدة جديدة مشتركة لمواجهة الطائرات المسيرة الهجومية.
1: We're also working with every partner in the region, enhancing their air defense, forming a new coalition attack drone unit, and keeping the Strait of Hormuz and surrounding waters open and clear. The average American doing this important work is in their mid-20s. They're pilots, maintainers, logisticians, culinary specialists, air defenders, intelligence analysts, and members of every other career field that make up America's military, the greatest force on earth.
0: على المقلب الإيراني، قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن طهران تريد أن تتوقف الحرب بين السعودية واليمن، موضحا في حديث إلى شبكة الجزيرة أن المحادثات مستمرة بين الوسيطين القطري والباكستاني، وأنه جرى إبلاغهما بشروط عودة طهران إلى المفاوضات، شروط تشمل إنهاء الحرب على جميع الجبهات ورفع تجميد الأموال الإيرانية وإنهاء الحصار البحري. واشنطن من جهتها ماضية في استخدام سلاح العقوبات لتجميد الأموال الإيرانية، وهو ما دفع تركيا إلى سحب ترخيص بنك ميلت الإيراني بعد أسبوعين على عقوبات طالت مصرف جولدن جلوبل التركي للاشتباه بصلات له بالحرس الثوري الإيراني. أما في طهران ماراثون نسائي ودلالاته كثيرة.
2: هالفيديو من إيران، سيدات لأول مرة عم بيركضوا بسباق ماراثون لمسافة 10 كيلومتر بشوارع طهران، بعضهن من دون حجاب ولابسين تياب رياضية بنص كم. مشهد بيأكد الإصرار على التغيير رغم توزيع أغطية للرأس على المشاركات قبل انطلاق السباق، إلا أنه بعض السيدات ما التزموا، ما أدى إلى منع بعضهن من المشاركة أو اتخاذ إجراءات قانونية وتأديبية بحقهن. وحتى قبل انطلاق السباق طلب من المشاركات التعهد بالالتزام بالمعايير الإسلامية مع التلويح باتخاذ إجراءات قانونية وتأديبية بحق الرياضيات المخالفات، بحسب المدير العام للشباب والرياضة بمحافظة طهران. اللي صار بهالسباق ما رجع بس قضية الحجاب بإيران إلى الواجهة، بل فرجى كمان أنه في شيء عم يتغير بالمجتمع الإيراني ولو تدريجياً. وضع المرأة بإيران البلد المحاصر بالحرب والعقوبات ما عاد يختصره قانون بعده بيفرض الحجاب، فالمشهد الداخلي صار بين واقع اجتماعي عم بيسعى للتغيير وسلطات بعدها متمسكة بقواعد قديمة، بنفس الوقت عم ترعى تحركات مؤيدة إلى مثل مسيرة فدائيو إيران يلي شارك فيها مواطنون ومواطنات أعلنوا استعدادهم للتطوع والمشاركة بأي حرب بخوض البلد.
0: وفي خضم الصراع الدائري في المنطقة، تهديد تنظيم داعش لم ينتهي، لسيما في سوريا حيث اعتقلت قوات الأمن أحد أبرز المسؤولين في خلية داعشية متورطة في قتل 3 من عناصر قوى الأمن في الصنمين بريف درعا. أما في دير الزور فقد قتل 11 شخصا بانفجار مجهول المصدر في موقع عسكري تابع للجيش السوري وفق ما أعلنت وزارة الدفاع التي شيعت عناصرها. النشرة مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل.

0: أهلا بكم من جديد. التحديات الأمنية في الجنوب مستمرة مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. غارات طالت النبطية والنبطية الفوقة وتفجيرات في المنصور والخيام وميس الجبل ومركبة بذريعة انفجار عبوة ناسفة بألية إسرائيلية فيما يسمى المنطقة الأمنية في الجنوب الذي يواجه سؤالا مصيريا: من يضبط إيقاع الأمن فيه بعد اليونيفيل؟ وما هو دور البعثة الأوروبية التي حكي عنها وفهمت على غير وجهها؟
1: ليس الالتباس حول طبيعة البعثة الأوروبية وحده ما أخر مناقشتها في مجلس الوزراء، بل المأزق السياسي المتصل بمستقبل الوجود الدولي في الجنوب في ظل تعثر البحث عن بديل لليونيفيل. فبحسب ما أكدت مصادر مطلعة للـ LBCI، ترفض إسرائيل وجود أي قوة أممية أو أوروبية جديدة وتسعى إلى فرض علاقة ميدانية مباشرة بينها وبين الجيش اللبناني بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، خيار يرفضه لبنان خشية تحول الجنوب إلى ساحة مواجهة مباشرة من دون مظلة دولية أو آلية ضامنة. ومن هنا تأتي اتصالات رئيس الجمهورية المتواصلة مع الأمريكيين في محاولة لمنع الوصول إلى فراغ دولي في الجنوب. ووفق المعلومات لا يضع لبنان فيتو على أي دولة أو جهة يمكن أن تترأس لجنة التحقق من تطبيق المناطق التجريبية أو تشارك في تشكيلها، لكنه يتمسك باستمرار الرعاية الأمريكية لأي آلية مقبلة. وسط هذا التعقيد أثيرت ضجة حول بعثة سياسة الأمن والدفاع المشتركة للاتحاد الأوروبي بعدما فهم أنها قد تكون بديلا من اليونيفيل. وتفيد مصادر حكومية للـ LBCI بأن كلام وزير الخارجية يوسف رجي لدى دخوله جلسة مجلس الوزراء بهذا الخصوص فهم على غير مقصده وربط بين مسارين منفصلين. فالبعثة الأوروبية المقترحة ليست قوة عسكرية ولن تنشر جنودا في الجنوب، كما أنها لا تغني عن اليونيفيل أو عن القوة الدولية المفترضة. وظيفتها استشارية وتدريبية وتهدف إلى تقديم الدعم اللوجستي والتقني للجيش وقوى الأمن الداخلي بما يعزز قدرتهما على بسط سلطة الدولة. وبحسب معلومات الـ LBCI زار وفد أوروبي لبنان هذا الأسبوع في إطار التحضير للمهمة، على أن يصل وفد آخر في منتصف تشرين الأول المقبل، فيما لا تزال تفاصيل البعثة وآليات عملها قيد التشاور مع الجانب اللبناني. أما البند الخامس على جدول أعمال مجلس الوزراء المتعلق بالبعثة فتفيد المصادر الحكومية للـ LBCI بأنه لم يسحب بل أرجئ أسبوعين بسبب الإشكالية التي أثيرت حوله. وخلال هذه المهلة ستعد وزارتا الدفاع والداخلية لائحة بحاجات الجيش والقوى الأمنية وبرامج التدريب المطلوبة. إذن أوروبا تبحث في بعثة لدعم مؤسسات الدولة لا في ملء الفراغ الذي قد تتركه اليونيفيل. أما البديل الدولي في الجنوب فلا يزال عالقا بين رفض إسرائيل لأي قوة جديدة ورفض لبنان البقاء وحيدا في مواجهة ميدانية مباشرة معها.
0: ومن على مشارف بلدة المنصور أعلن قائد قوات اليونيفيل في مقابلة مع رويترز أن قواته تعمل مع الأمم المتحدة والجيش اللبناني لضمان انتقال سلس للمهام قبل أن تبدأ اليونيفيل انسحابها من الجنوب نهاية العام الجاري. ولفت قائد اليونيفيل إلى أنه من الصعب للغاية تسليم بعض مواقع القوة الدولية إلى الجيش اللبناني نظرا لأن أكثر من نصفها يقع داخل مناطق تسيطر عليها القوات الإسرائيلية حاليا.
2: There are other United Nations entities here in the south, and so what is very important for us to conduct a very smooth transition to different entities or for the future of a new mission. The presence of United Nations in the south is very, very essential, and according to me, more now than ever.
0: ملف الجنوب يبحثه رئيس الحكومة نواف سلام في نيويورك التي توجه إليها لترأس وفد لبنان في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي يعقد على هامشها لقاءات ثنائية مع عدد من قادة الدول والمسؤولين الدوليين. ولاحقا ينتقل سلام إلى واشنطن حيث يبحث مع وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو في الوضع السياسي والأمني في لبنان. كذلك يلتقي المديرة العامة لصندوق النقد الدولي ورئيس البنك الدولي ومسؤولين آخرين. وفي موازاة التحرك اللبناني في نيويورك وواشنطن برز موقف أمريكي جديد من التطورات في الجنوب. السفير الأمريكي لدى إسرائيل يقول إن الإسرائيليين سيواصلون البقاء في جنوب لبنان إلى أن يصبح الجيش اللبناني قويا بما يكفي لتولي مسؤولية الأمن.
3: there is real progress going on. You know, when I was going back and forth between Jerusalem and Washington for the Lebanese talks and we were sitting down, I saw extraordinary progress. The most significant being that when the Lebanese realized Israel does not want to annex 1 meter of Lebanese property, they don't want to be there. They want to go home. They're reservists, they're exhausted. They want to be back with their families, but they're not going to abandon the people in the northern part of Israel to continued rocket, missile, and drone attacks. They're going to stay until the LAF is strong enough to be the securing force.
0: أمنيا أيضا دهمت وحدة من الجيش منازل مطلوبين في بعلبك وأوقفت مواطنين اثنين لإطلاقهما النار وضبطت كمية من المخدرات بالإضافة إلى ذخائر حربية وأعتدة عسكرية كما أوقفت الوحدة نفسها عند حاجز الخضر بعلبك.

0: إذا حابب تعرف اللي قبالك عم يكذب حاول أنك ما تلفن، حط عينك بعينه، لغة العيون ما بتعرف الكذب. عبر أثير تويمية أستراليا، خليكن رجعين.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند Maryland Denture Clinic MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: Maryland Denture Clinic 515 Maryland Road Maryland West corner of Mark Street 9897222 خلف
6: الكي اف سي. إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة، إذن اسمعها حصريا بدون تشويش، الأغنية كاملة بدون إزعاجك، مثل هيدي على 2ME.

0: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا XXXXX
1: أحبائي، اسمعوا جديدي على 2ME أستراليا. وليد توفيق.

إخبارية جديدة من العربية وفي عناوينها: التحالف يعلن اعتراض وتدمير صاروخ فلسطيني أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه مدينة الرياض فجر السبت.

0: يؤكد أن الميليشيا تتعمد استهداف المدنيين. القوات المسلحة اليمنية تحبط هجوما للميليشيا الحوثي على جبهة جبل البلق الشرقي في مأرب، وتقصف الميليشيا في البيضاء وشبوة. تقرير يكشف أن خبراء من الحرس الثوري الإيراني زاروا المخا على الساحل الغربي لليمن لتركيب رادارات وحفر أنفاق. واشنطن تعلن تسهيل عبور مليار برميل نفط من هرمز خلال شهرين ومنع إيران من تصدير أي برميل. دعوات في الأردن لوقف التعامل مع المنتجات الإيرانية ردا على استهداف أراضيهم ودول عربية أخرى. البداية من السجاد ثم بضائع أخرى. أهلا بكم. أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن التركي المالكي عن نجاح قوات الدفاع الجوي السعودي فجر السبت في اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه مدينة الرياض. وأوضح اللواء المالكي أن تصعيد الميليشيا الحوثية الإرهابية واستمرار محاولاتها باستهداف المدنيين والأعيان المدنية في الرياض يؤكدان تعنت هذه الميليشيا وإمعانها في استهداف المدنيين والأعيان المدنية بشكل متعمد ومنهجي في سلوك إرهابي وعدائي. وأضاف اللواء المالكي أن الميليشيا الحوثية حاولت استهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدن بيش والطائف وفرسان وينبع، وتم إحباط المحاولات العدائية من قبل الدفاعات الجوية. وأكد اللواء المالكي على الحق الأصيل لقيادة التحالف في اتخاذ ما تراه مناسبا وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني لردع سلوك الميليشيا الحوثية الإرهابية. وكان مجلس الأمن الدولي قد أدان بأشد العبارات الهجمات المستمرة التي يشنها الحوثيون على السعودية والتي أدت إلى وقوع إصابات بين المدنيين ومنهم نساء وأطفال. وأعرب أعضاء المجلس عن تضامنهم مع السعودية مؤكدين حقها الأصيل في الدفاع عن النفس بما يتوافق مع القانون الدولي. وطلب أعضاء المجلس الحوثيين بالوقف الفوري لتصعيدهم العسكري محذرين من أنها تهدد بتوسيع نطاق الصراع والأمن البحري والتجارة الدولية وتقوض الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق السلام في اليمن. التقى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وأدانا هجمات ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية واستهدافهم للأعيان المدنية. كما ناقش الجانبان تهديد هذه الهجمات على الأمن والاستقرار في المنطقة بالإضافة إلى مناقشة عدد من الملفات الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها. إلى الداخل اليمني، ففي الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب كثفت مدفعية الجيش اليمني ضرباتها المركزة على تحركات وتجمعات الميليشيات الحوثية في قطاعي وادي ذنة والبلق، ما أسفر عن إحباط محاولات تسلل كانت تسعى الميليشيات لتنفيذها. مراسل العربية محمود الحميدي رصد الوضع من جبهة جبل البلق الشرقي بالجبهة الجنوبية في هذا التقرير.
1: نقف الآن في قمة جبل البلق الشرقي. هذه الجبهة التي حاولت الميليشيات الحوثية الوصول إلى مواقع القوات اليمنية في الجبهة الجنوبية بمحافظة مأرب، محاولة اختراقها في عدة محاور. وفي محاور عدة من هذه الجبهة حاولت الميليشيات الحوثية إحداث أي عملية اختراق، بدءا بهجمات على القوات الحكومية في جبهة العرف التي تظهر في الصورة بهجوم وصف هو الأكبر منذ العام 2021، لكن قوات الجيش تحافظ على هذه المواقع الحاكمة كي تمنع الميليشيات الحوثية من التمدد إلى قطاعات أخرى.
2: العدو الحوثي ركز بهدوء رئيسية على البلق الشرقي وجبهة الأعيرف ومني بخسائر كبيرة واندهر. عشرات القتلى أو أكثر من 100 قتيل وضعفهم من الجرحى، وتكبدت خسائر كبيرة جدا في تدمير العتاد، استيلاء على أسلحتهم، الأسلحة المتوسطة ومعدلات وبنادقهم الآلية وذخائرهم وكل ما حملوه للمعركة تم الاستيلاء عليها من جثثهم ومن جرحاهم ومن والتي تركوها خلفهم. يبقى الاعتماد بعد الله سبحانه وتعالى على الرجل المقاتل، فالإعداد الجيد للمقاتلين من أبناء القوات المسلحة ومهارتهم في استخدامهم السلاح وثقتهم بالأسلحة التي بين أيديهم كان لها الدور الكبير في تحقيق النصر، وتأثيرها كان شديد على العدو. تم استخدام كل ما تحت أيدينا من أسلحة وبالذات الأسلحة التي وصلت حديثا، والحمد لله كانت لها نتائج إيجابية.
1: بعد أن خسرت الميليشيات الحوثية مواقع مهمة في العمق الصحراوي بالجبهة الجنوبية بمحافظة مأرب، تحاول الهجوم على قوات الجيش من أكثر من محور في هذه الجبهة، محاولة استعادة المواقع التي فقدتها خلال الأيام الماضية. محمود الحميدي لقناتي العربية والحدث من الجبهة الجنوبية بمأرب.
0: كما استهدفت القوات المسلحة اليمنية عربات وثكنات وتحصينات تابعة لميليشيا الحوثي في محافظة البيضاء وسط اليمن.

0: الزمير ادفان دبيس يطلعنا على آخر التطورات في جبهات القتال ويستعرض تحركات القوات المسلحة اليمنية وتقدمها.
1: هناك أحداث متسارعة وكذلك من قبل انهزام من قبل ميليشيات الحوثي وخسائر كبيرة في صفوف الميليشيات. هنا نتحدث في غرب محافظة تعز وأيضا غرب محافظة لاحق أحداث متسارعة، انكسار لميليشيات الحوثي في هذه الجبهة. نرى أن التقدم اليوم قوات العمالقة وكذلك درع الوطن في هذه المناطق في سلسلة الجبال البازلة وأيضا العلق ما هذه المناطق بعد جبال كهبوب التي تعتبر هذه المنطقة الاستراتيجية. أهمية هذه الجبال عسكريا هي مواقع خطوط دفاع متقدمة أيضا، وتشرف مباشرة على مضيق باب المندب وتسيطر أيضا على القوات التي متواجدة في الساحل. القوات الحكومية متمثلة بقوات العمالقة منعت وصول ميليشيات من هذه السلسلة الجبلية وهي تتقدم الآن مع انكسارات للميليشيات في ظل أيضا قصف جوي للطيران الذي استهدف هنا ميليشيات الحوثي في معسكر كهبوب، وكذلك في قرب الوازعية كانت هناك قصف عنيف من قبل طيران الحربي للقوات المسلحة اليمنية. الأحداث تتسارع أيضا من منطقة إلى أخرى. هنا أيضا في منطقة الكدحة التي تحاول ميليشيات الحوثي التقدم بين الحين والآخر من غرب المحافظة إلى جنوب غرب المحافظة، هنالك أيضا مقاومة من قبل قبائل الصبيحة في منطقة المضاربة وكذلك في منطقة رأس العارة وكذلك أيضا في منطقة الصبيحة. أيضا الطيران قام باستهداف مواقع وتحركات للميليشيات الحوثية في مفرق الوازعية الذي حاولت التقدم فيه نحو محافظة تعز.
0: كشفت وكالة فرانس بريس نقلا عن مصدرين حوثيين قولهما إن خبراء من الحرس الثوري الإيراني زاروا منطقة باب المندب لدراسة تركيب رادارات، وأضاف المصدران أن خبراء الحرس الثوري الإيراني أشرفوا على أعمال حفر أنفاق في التلال الجبلية المطلة على المخا وباب المندب، وبحثوا تركيب رادارات قرب المخا وداخل جزيرة زقر في جنوب البحر الأحمر. من الرياض معنا المحلل السياسي اليمني مانع المطيري. أهلا بك معنا أستاذ مانع، وماذا يعني أن تكون إيران قريبة إلى هذا المدى من باب المندب؟
2: نعم، تحية لك والمشاهدين الكرام. هذا هو هدف إيران الاستراتيجي الذي عملت عليه طويلا وكنا نحذر منه منذ سنوات، أن إيران قنبلتها النووية هي الوصول إلى باب المندب والسيطرة على ممرات الملاحة الدولية. إيران الآن والجماعة الحوثي أيضا تسعى من خلال ممارسة الضغوط هنا وهناك أو من خلال حتى التحركات الدبلوماسية التي تجري أنها ممكن أن توقف إطلاق النار، لكن معنى وقف إطلاق النار هنا أنها تمتلك سلاح وهي تقول أنها لن تعتدي على الملاحة، لكن هي لديها السلاح الآن التي تستطيع فيه أن تتحكم بالملاحة متى ما شاءت. هي أحدثت تغيير استراتيجي كبير، وعلى المجتمع الدولي والدول المستفيدة من الممر الملاحي أن تتنبه لهذا الأمر، وأن المخادعة الإيرانية الآن أنها لن تعتدي على ممر الملاحة هي ليست إلا خداع استراتيجي لقبول العالم والتسليم بتواجد إيران على ممر باب المندب، وبالتالي خنق الاقتصاد العالمي متى ما أرادت.
0: وإذا ما صحت
2: لشروطها
0: وصدقت التقارير نعم. الأمريكية 100% مضيق هرمز كل محاولات إيران للسيطرة عليه، ما زالت أمريكا تتحدث عن أنه مليار برميل تم تصديره ولا برميل واحد من النفط الإيراني خرج في مضيق هرمز، هذه الرواية الأمريكية. فتح جبهة أخرى في باب المندب، ما الذي يمكن أن تكون الفائدة منه؟
2: نعم، اولا هي فعلا فقدت السيطره العملياتيه على مضيق هرمز كسلاح استخدمته لخنق الاقتصاد العالمي، ولهذا لجأت الى باب المندب حتى يكون في يدها ورقه اخرى تستطيع ان تضغط بها على التجاره الدوليه ليس فقط على ممرات الطاقه، لان باب المندب يمر منه تقريبا 7% من شحنات الطاقه على عكس مضيق هرمز الذي تمر منه 20%.

0: اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج. شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتك آخر الأخبار المستجدة. توأم إيه وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك توأم إيه أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24 توأم إيه أستراليا، أخبار أول بأول.
1: بصفن أنا فيكي صفن، عمر ما يرف الجفن، لعيونك تغرق سفن لو فيها بحار.

0: منهم أنه من الصعب هزيمة شخص لم يهزمه اليأس من داخله. مظبوط؟ أكيد مظبوط.
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
3: Okay.
1: Maximum music. UME music. No boundaries. No rules.
2: What the f-
1: 2ME. No limits.
4: فيكتوريا, لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. آه, إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح, استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
5: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
1: This is

0: عبر تو ام اي 1638 اي ام متابعين الفترة ما تروحوا محل. بعد في عنا الكتير لنعملوا الكتير لنقولوا والكتير من المنوعات الغنائية. الله معكم.
1: انعطف يسارا للوصول إلى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
2: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
3: Get the news first from 2MA.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانه العربيه.
5: هل تركيب الوجبه عامل لك مشكله وشكلها ملحوظ؟
6: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل واكثر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك ام دي سي. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون اسنانك، عامل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشاره الاولى مجانيه، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
8: ماريلاند دنتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنر اوف مارك ستريت، 9897 222 خلف الKFC.
9: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
10: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا. إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
11: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: اهلا بكم من ام تي في وام اف. بعد باريس لا وقت للانتظار، فلبنان يدخل اسبوعا دبلوماسيا مفتوحا على الحارش. من العاصمة الفرنسية حيث تحرك المسار الدولي لدعم الجيش اللبناني إلى نيويورك، حيث يترأس رئيس الحكومة نواف سلام وفد لبنان إلى أعمال الدورة 81 للجمعية العامة، وصولا إلى واشنطن واللقاءات المرتقبة مع وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي ورئيس مجموعة البنك الدولي. لكن خلف الأضواء الدبلوماسية الامتحان الأصعب في الجنوب، فالمطلوب حاليا تثبيت خطوات عملية على الأرض، وتحديدا على خط حصر السلاح بيد الدولة، وذلك قبيل المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بنسختها الثالثة في روما التي رحلت إلى تشرين الأول من دون تحديد موعد محدد حتى الساعة. ميدانيا تسخين إسرائيلي لافت بعدما تمكنت تل أبيب من فرض معادلة واضحة. كشفت القناة 13 الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يقيم جسورا فوق نهر الليطاني ويشق طرقا عسكرية، وهذا ضمن استعداده للبقاء طويلا في لبنان. وما لم تقله القناة 13 الإسرائيلية قالها السفير الأمريكي في إسرائيل، الذي كشف أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في جنوب لبنان حتى يصبح جيشه قويا. على الضفة الأخرى، بدأ حزب الله الإعداد للذكرى الثانية على اغتيال أمينيه العامين السابقين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين. ومن المنتظر أن ترسم كلمة الشيخ نعيم قاسم في 27 من أيلول سقف المرحلة المقبلة من المنظور الإيراني، وتعيد تثبيت الخيارات التي يرسمها المحور. أما العلاقة مع بعبدة فتستمر في القطيعة السياسية، وسط معلومات عن عدم توجيه دعوة إلى رئيس الجمهورية خلافا لما حصل العام الماضي. أمام كل هذا الحراك، ساعة الحقيقة تبقى في الداخل. فهل تبدأ ترجمة الدعم الدولي سريعا إلى أفعال كي لا يبقى لبنان عالقا بين سلاح غير شرعي واحتلال للأرض ودبلوماسية تبحث عن مخارج؟ البداية من نيويورك ومرحلة ما بعد اليونيفيل مع الزميلة منى صليبة. إذا منى، طبعا رئيس الحكومة توجه إلى نيويورك، أيضا من المرتقب أن يحمل معه ملفات شائكة عديدة أيضا إلى واشنطن. ماذا في جعبتك من معطيات؟
1: فعلا جويس، انطلق يعني غادر رئيس الحكومة نواف سلام متوجها إلى نيويورك لتمثيل لبنان في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنطلق عمليا يوم الثلاثاء، وسيلقي نواف سلام أيضا كلمة لبنان. عادة كان رئيس الجمهورية يتوجه السنة نواف سلام، إلا أن هذا العام ليس كما باقي السنين، فلبنان يتخبط اليوم بملفات كثيرة تبدأ من الحرب ولا تنتهي بمن سيملأ الفراغ بعد اليونيفيل. فالقوات الدولية كما بات معلوما تنتهي مهامها نهاية هذا العام 2026، وابتداء من الشهر المقبل تبدأ أعداد من القوات المتعددة الجنسيات بمغادرة لبنان بحسب المعلومات، من دون أن يتمكن بلدنا من أن يحسم مع الدول ما هي القوات التي ستخلف اليونيفيل، أو ما إذا كان سيحل محلها أي قوة، وذلك في ظل تعنت الإسرائيلي ورفضه للطروحات. لبنان طلب التمديد لليونيفيل في آب الماضي وما زال لليوم يطلب، ولكن هناك مطالبات بأن يطرح اتفاق الإطار الذي وقع مع إسرائيل في مجلس الأمن ليخرج كقرار تأتي تحت مظلته أي قوى ستنتشر في الجنوب. مهمة صعبة، ولكن على لبنان أن يستفيد من الدعم الدولي الحالي.
2: The international community is rooting for Lebanon. And I think the member states in that great body are going to want the framework agreement to succeed. But there will be some pressure as well. They need to hear from him that he and his team are still committed to the framework agreement, notwithstanding the challenges, and that Lebanon is doing its part with precise planning for the LAF to deploy to the areas that Israel has been and will be redeploying from. And they're going to expect to hear from him, you know, in very concrete terms, what that should look like. especially against the backdrop of the end of the UNIFIL mission at the end of this calendar year, but also for whatever third party verification mechanism is developed to make real this framework agreement, how can UNIFIL set them up for success? I think the UN needs to hear from him a very clear ask that he expects the Secretariat to plan for this, and that he's going to ask the Security Council to direct the Secretariat to do so.
1: قد لا تكون مهمة لبنان سهلة لأن إسرائيل بالمرصاد والمهمة بحاجة إلى لوبينج واسع لكن الفرصة اليوم يجب التحايل عليها للاستفادة منها.
2: If Lebanon does its part with the planning, with the readiness of its army, then it puts it in a much better position to demand that Israel do its part and that the international community also show up and be there and help with concrete assistance to make it happen. So precision in what Lebanon needs is what I would emphasize over and over again. With all due respect to the UN and appreciation to the White House for its role in helping to negotiate this framework agreement, now we need to make it real.
1: فرنسا هي رئيس مجلس الأمن لشهر أيلول وهي داعم كبير للبنان ما يتيح عرض المطالب بشكل واسع ومعمق ولكن يجب ألا نغفل أن الرفض الإسرائيلي لأي دور لفرنسا في لبنان قد يعمق الأزمة ويعرقل الحلول التي قد تطرح وهذا هو الجو قبل ساعات من بدء أعمال الجمعية العمومية جوي
0: شكرا لك منى على كل هذه المعطيات هذا وشدد قائد يونيفيل ورئيس بعثتها في لبنان الجنرال جاتو أبانيارا على ضرورة ضمان قدرة الجيش اللبناني ووكالات الأمم المتحدة على تولي مهام القوة قبل بدء انسحابها نهاية العام قائد يونيفيل وفي حديث لوكالة رويترز أشار إلى أن تسليم بعض مواقع اليونيفيل للجيش اللبناني قد يكون صعبا للغاية باعتبار أن أكثر من نصف مواقع القوة تقع حاليا في مناطق تسيطر عليها القوات الإسرائيلية توازيا اعتبر أن عمليات هدم المنازل في المنصوري انتهاك آخر لقرارات مجلس الأمن وشدد على أهمية استمرار وجود الأمم المتحدة في الجنوب وعلى هامش عمل الجمعية العامة للأمم المتحدة أسبوع دبلوماسي استثنائي ينتظر ترامب ومحطته في نيويورك تبدو أبعد من مجرد خطاب أمام الجمعية العامة ماذا تكشف كواليس البيت الأبيض عن أهداف ترامب من هذه المحطة طبعا الجواب مع زميل أنتوني مرشاء مباشرة من واشنطن من العاصمة الأمريكية أنتوني يبدو أنه ترامب أيضا لديه ما يقوله إن كان في نيويورك وإن كان أيضا بموضوع استقباله الرئيس الصيني طبعا التفاصيل معك تفضل
3: يعني من كواليس البيت الأبيض جويس وقبل وصول الرئيس ترامب إلى نيويورك الأسبوع المقبل تتضح الصورة للأم تي في والرسالة التي يريد الرئيس ترامب حملة إلى الأمم المتحدة يقول السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولز للأم تي في أن ترامب سيستخدم خطابه الثلاثاء لعرض ما تعتبره الإدارة حصيلة تحركاته في النزاعات مع التأكيد أنه لا يريد ترحيل الأزمات إلى إدارة أخرى إيران ستكون في صلب الخطاب إلى جانب غزة وخطة ترامب للسلام وبعد كلمته الرئيس ترامب يدخل في سلسلة لقاءات مع رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام ورئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي إضافة إلى اجتماع مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي حيث سيكون الملف الإيراني أساسيا ولقاء جانبي مع الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز أما بحسب مسؤولون أمريكيون للأم تي في أنه إدارة ترامب تريد أيضا تغيير طريقة عمل الأمم المتحدة منظمة أصغر أقل بيروقراطية وأكثر تركيزا على السلام والأمن حتى أنهم وصفوا الأمر بوضع الأمم المتحدة هلأ جويس قالوا لنا أنه on diet يعني بنظام غذائي عبر خفض الميزانية والموظفين وبعض قوات حفظ السلام وولتز أيضا لخص رؤية ترامب للأم تي في بعبارة Make the UN Great Again إذن جويس هو يوم دبلوماسي مكثف في نيويورك نعم. قبل أن ينتقل ترامب مباشرة إلى واحدة من أهم الملفات بأسبوعه اللي هو لقائه الرئيس الصيني هنا في البيت الأبيض يوم الأربعاء لذلك رح يكون الثلاثة الكلمة الأربعاء هو اللقاء ومن ثم كلمة
0: أيام حافلة. ولكن أنتوني أود أن أسألك أيضا بموضوع أنه هناك أبعد 3 مؤسسات من البيت الأبيض، عم نحكي عن CNN أبرزهم، شو القصة؟
3: جويس فعلا يعني هون لتقدر تفوت على البيت الأبيض لازم تحط كود سري مؤلف من 4 أرقام تتقدر تفوت على البيت الأبيض. كل مراسل عنده إياه، وصلوا على المدخل اليوم القنوات 3 وما قدروا فاتوا، لذلك تحول خلاف ترامب اليوم إلى منع فعلي من الدخول. فبحسب المؤسسات المعنية اللي هن منعوا 3 قنوات CNN MS Now وبوليتيكو من دخول البيت الأبيض حيث أقف أنا الآن، وتحدث المراسلون عن تعطيل بطاقاتهم وسحبها منهم من خلال قرار الرئيس ترامب المتخذ بالأمس. وأيضا الرئيس ترامب برر هذا الموضوع جويس باتهام المؤسسات 3 بنشر ما وصفه بالأخبار الكاذبة، موضحا أنه قراره مرتبط بتراكم تغطياتهم وليس بخبر واحد محدد، ولوح أيضا بإمكان توسيع المنع ليشمل مؤسسات أخرى من بين نيويورك تايمز وواشنطن بوست.
0: بس أكيد بطاقتك
3: إذن في المقابل رفضت هذه بطاقتي بقية جويس، لأنه رفضت المؤسسات الإعلامية أولا هذه الخطوة وأكدت تمسكها بحقوقها الدستورية واستمرارها بالتغطية، لذلك ما زالوا عم بيغطوا من خارج مدخل البيت الأبيض. وسريعا جويس يعني كمان صار هيك تطور هلأ سريع من لحظات، سيارة اجت على مدخل البيت الأبيض بطريقة كتير غريبة وركضوا كل الزملاء، هلأ ما قدرت كتير شوف الحادث، ولكن اللي عرفته أنه شخص نزل من سيارته وعم بيطالب بهذه الأثناء أنه يقابل الرئيس ترامب، وكان عم بيصرخ وتم قطع الطريق الآن. نعم. أمام البيت الأبيض. هذه
0: أنتوني مرشا حدثتنا وستحدثنا دائما من البيت الأبيض، شكرا لك.
4: سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات تفجير ونسف نفذها الجيش الإسرائيلي في عدد من المناطق الجنوبية منها في المنصوري وميس الجبل و...

قالوا في ضحكة محتشمة وفي سلوك محتشم وفي قلب محتشم مش بس اللبس. هون تو أمي أستراليا.

بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاقوصة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار على درجة 100 أستراليا.

salut.

0: المحبة لا تعطي إلا ذاتها، دايما المحبة بتعطي بدون حدود، بتعطي بدون ما تنطر مقابل. بكل محبة منحييكم وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر 1638 AM 2ME أستراليا. خليكم معنا رجعين.
1: 2ME We just play the songs you can sing along to. من سمعكم الموسيقى.

0: 2ME Music.
1: عم بتفكروا ببيع أو شراء استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز، 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 9790 7000.
2: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن فود ويست نيو ساوث ويلز، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.

0: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا.
1: أحبائي اسمعوا جديدي على 2ME أستراليا، وللتوفيق.

0: شكرا بعيد بقيين، خلونا نتوقف مع هالمحطة، من بعدها منرجع هون تو ام اي أستراليا.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر.
0: جميع البشر لديهم إعاقة، هيك قال نيكولاس فوشيسكي. فالخوف إعاقة، والخجل إعاقة، والتردد إعاقة.
2: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حل عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك. عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف الكي إف سي.
8: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
9: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا. إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما، أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
10: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة. انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية التابعة للشرطة. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
11: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت سرعة المحددة حتى ولو قليلا، فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC. Sunday
12: morning on 2ME Australia. Sunday morning 2ME Australia.
13: Twenty-four-seven on the hour, every hour. First 2ME Australia News.
14: هي الرابعة عصرا في باريس.
15: هدى العناس،
14: أجدد تحية لكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة مستهلة بأبرز العناوين. الناخبون الروس يواصلون الإدلاء بأصواتهم لاختيار أعضاء الدوما، والرئيس الأمريكي وقع على مشروع قانون يجيز فرض عقوبات جديدة ضد روسيا. اضطراب كبير في حركة الطيران بمطار الرياض بعد سماع دوي انفجارات، واشتعال خزان وقود تابع لشركة أرامكو قرب المطار. هجوم بالمتفجرات والأسلحة النارية على مقر عام للشرطة في شمال باكستان يودي بحياة ما لا يقل عن 31 قتيلا والاشتباكات لا تزال متواصلة.
15: مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
14: أهلا بكم مستمعين الكرام. البداية من روسيا، حيث يواصل الروس الإدلاء بأصواتهم في انتخابات تشريعية تستمر 3 أيام وتبدو محسومة النتائج لصالح حزب روسيا الموحدة بزعامة الرئيس فلاديمير بوتين. هذا فيما تتجه الأنظار إلى نسبة المشاركة في اقتراع هو الأخير قبل انتخابات رئاسية مقررة في العام 2030، حيث يلعب الوضع الاقتصادي عاملا فيها إذ سيحدد التوجه العام في البلاد. فهل ستؤدي هذه الانتخابات إلى تغيير سياسي؟ لنستمع لرد الدكتور خالد عزي، خبير في شؤون جمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقا وكان متحدثا لليال بشارة.
16: طبعا الشعب الروسي يدفع الثمن، الوضع الاقتصادي جدا منهار في روسيا، هناك يعني وقف اصطناعي لعملية التدهور. الانتخابات يسعى بوتين من تسريب فكرة الأغلبية بواسطة قوة المخابرات التي ستستدعي كل شخص بشخصه من أجل